ما قلب أمي.

الموسيقى لك.

يا ما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا يا ما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا يا ما قلت لك يا ما وإحنا في عز الهنا يا ما لنا قد الفرحة دي وحلاوة الفرحة.

Thank you.

لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي.

رميت الورد طفيتي.

الغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي.

طبيب الشمع يا حبيبي.

العاشق أيامه هنيرة. قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا، يا هل ترى العاشق أيامه هنيرة. قولوا لي الحقايق لا تكذب.

صباح الخير من مكان. السادسة الربع في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الأربعاء 29 من تموز يوليو لعام 2026 ميلادي، الموافق 15 من صفر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة طه، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة طه، تلاها على مستمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي إياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة: تنفيذ ضربات مشتركة للولايات المتحدة والسعودية ضد جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق. الحرس الثوري يعلن استهداف القاعدة الجوية الأمريكية في الأردن. ترامب يصف لقاءه بنتنياهو بالجيد جدا. حوادث السير تواصل حصد المزيد من الأرواح. وأجواء حارة اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة وهي الأولى من راديو مكان لهذا اليوم، معكم ريمارون السعد. الله صباحكم. سددت الولايات المتحدة والسعودية ليلة الماضية ضربات عسكرية مشتركة إلى جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق، منها مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة. وأوضح جيش البلدين أن هذه الجماعات كان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد وجه لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. أعلن الحشد الشعبي سقوط 8 قتلى و4 مصابين في استهداف مواقع للحشد بنينوى شمالي العراق. قال الجيش الأمريكي ليلة الماضية إنه اعترض صواريخ باليستية متعددة أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وبدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية، وأوضح أنه ما دامت التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية مستمرة فإن المقاومة ستستمر أيضا كما قال. وصف الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعه مع رئيس الوزراء نتنياهو في البيت الأبيض مساء أمس بالجيد جدا، مشيرا إلى أنه تم خلاله بحث العديد من المواضيع الهامة. وبدوره قال نتنياهو إن اللقاء كان ممتازا وسادته شراكة كاملة ودعم ثنائي وتفاهم حول الهدف المشترك، ألا وهو ضمان عدم حصول إيران على الأسلحة النووية إلى جانب أهداف أخرى. بضغط من الولايات المتحدة اضطرت قوات من جيش الدفاع إلى ترك مبنى في ترمس عية بالقرب من رام الله بعد أن اتضح أنه تابع لطبيب فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن القوات استولت على هذا المبنى والأمس الاثنين لجعله موقعا أماميا يستخدم لتنفيذ اعتقالات ومداهمات في إطار تعزيز النشاط القتالي في يهودا والسامرة. عند مفترق الخضيرة لقي ليلة الماضية رجل في الأربعينيات من العمر مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس، وتم إقرار وفاته في المكان، أورد النبأ مراسلنا إياد حرب. اعتقلت الشرطة شابا عشرينيا وقاصرين للاشتباه بتورطهم في قضية اغتصاب 3 فتيات من منطقة الشمال. ومن جانبهم نفى المشتبه بهم الشبهات الموجهة إليهم بشكل قاطع. ضمن مباريات الجولة الثانية بمسابقة كأس التوتو لفرق دور الدرجة العليا لكرة القدم، أحرز الليلة الماضية المهاجم وهيب حبيب الله من بلدة عين ماهل الهدف الثالث بفوز فريق هبوعل حيفا بيتيا على طبرية ب3 أهداف لهدف سجله قيس غانم من زيمر. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن هبوعل كريات شمونة هزم مكابي حيفا ب3 أهداف دون رد.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي يكون الجو مشبعا بالرطوبة وتشتد وطأة الحر. وبهذا نختتم مستمعينا ونلتقي من جديد عند 7. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 29 من تموز يوليو لعام 2026 ميلادي، الموافق 15 من صفر لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معريف بدعوت أحرنوت هآرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين. كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميل يوسي تنوري. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو في البيت الأبيض أمس، وما تناوله النقاش حول الملف الإيراني وتوجه إيران لإعادة ترميم وبناء مفاعلها النووي حسب المعلومات التي نقلها نتنياهو إلى ترامب، الذي عاد وجدد تأكيده على عدم تمكين إيران من حيازة السلاح النووي. الجيش الأمريكي يعلن الليلة الماضية أنه اعترض صواريخ باليستية متعددة أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. أيضا الجيش الأمريكي نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية ضد جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق. الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف قاعدة جوية في الأردن بعدة صواريخ. محكمة العدل العليا تجمد القانون الذي يوقف اعتقال المتهربين الحريديم من الخدمة العسكرية. أيضا من العناوين في الصحف العبرية، وفد من حركة حماس يغادر أمس إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة. مخاوف في إسرائيل إزاء موجة اطلاق طائرات بدون طيار باتجاه البلاد. المحكمة العليا ترفض التماسات الحريديم لعزل مفوض الشرطة. الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على المزيد من المخيمات في الضفة الغربية، والسكان يخشون من الترحيل. اعتقال 4 إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم جرائم مخدرات، وإقدام مجندات من جيش الدفاع أو مجندتين من جيش الدفاع على الانتحار هذا الأسبوع، وأيضا موجة حر شديدة في طريقها إلى إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع. هذه أهم العناوين التي تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم. سنكون بعدها معها، لكن بعد أن نستمع إلى أولى أغنياتنا.

13 دقيقة بعد 6 في راديو مكان. نتناول وإياكم مستمعين الكرام أهم العناوين في الصحف العبرية الصادرة اليوم في صحيفة معاريف وصحيفة يدعوت أحرنوت وصحيفة هآرتس. بعد عدة أيام من الهدوء، هجوم صاروخي من إيران نحو قاعدة أمريكية في الأردن. واشنطن أعلنت أيضا اعتراض كافة الصواريخ التي أطلقت باتجاه هذه القاعدة، وقالت إن قواتها غيرت مسار 18 سفينة وعطلت سفن أخرى كانت تتجه إلى إيران منذ استئناف الحصار البحري على إيران. إيران أطلقت أيضا صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، هذا ما أكدته قيادة سنتكوم، وقالت إن الحرس الثوري أطلق عدة صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مفاجئ. في معريف أيضا عينت الصحيفة بأن ممنوع السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض أمس، وصرح مسؤولون إسرائيليون عقب اللقاء بأنه كان جيدا جدا أو جيد للغاية. وأشارت التقارير أن نتنياهو يعتقد أنه لا مفر من المزيد من الهجمات، وقام بتقديم تحذيرات استخباراتية لترامب بشأن إيران وأنها تنوي إعادة ترميم برنامجها النووي. نتنياهو قال إن لقاءه مع الرئيس الأمريكي كان من أفضل اللقاءات التي جمعتهما، وأنه تناول التنسيق بشأن إيران وقضايا أمنية أخرى تتعلق بمستقبل دولة إسرائيل. وشدد مكتب نتنياهو أن الاجتماع لم يتضمن أي ضغوط أمريكية لانسحاب إسرائيل من لبنان أو سوريا أو قطاع غزة. اللقاء عقد في المكتب البيضاوي بمشاركة موسعة من كبار مسؤولي الجانبين من دون جلسة ثنائية منفردة بين ترامب ونتنياهو، ومن دون مؤتمر صحفي أو تصريحات مشتركة في صيغة وصفتها وسائل إعلام بأنها استثنائية مقارنة باللقاءات السابقة. وقدم نتنياهو خطابا أو مقطعا مصور مقتضب، قال فيه إنه أن اللقاء كان ممتازا بكل معنى الكلمة مع الرئيس ترامب. هذا كان أفضل اللقاءات التي أجريتها مع ترامب بحضور كبار المسؤولين في إدارتي. وتتابع الصحيفة وتكتب أنه من الجانب الأمريكي شارك نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى وزير الحرب بيت هيجست ومدير وكالة الاستخبارات جون راتكليف، كذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. صحيفة هآرتس قالت أن الاجتماع بين نتنياهو وترامب الذي عقد أمس كان بالغ الأهمية بالنسبة لرئيس الوزراء لعدة أسباب. استراتيجيا أمله في التأثير على التحركات ضد إيران، والخطاب الانتخابي الذي يؤكد فيه على علاقته الشخصية والقوية بالرئيس الأمريكي. وتشير التقارير

أن الرئيس ترامب لم يكن متحمسا لقبول نتنياهو وكذلك لقبول الاقتراحات أو ما جاء به من العمل على توجيه ضربات أخرى لإيران. وتكتب صحيفة هآرتس بأن اللقاء الذي كان بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب الذي عقد في البيت الأبيض تناول من جملة ذلك على حد ما يكون استخلاص أي دروس تعكس التباعد المتزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الوضع في إيران، الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ورغبة الولايات المتحدة في الظهور بمظهر المتأثر بشكل مفرط بمواقف ضيفه، كما تكتب صحيفة هآرتس على عكس ما كتبت الصحف الأخرى أو ما قاله نتنياهو من أن لقاءه مع ترامب كان من أفضل اللقاءات التي جمعتهما. في عنوان آخر أيضا في الصحف العبرية، المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر أمرا مؤقتا جمدت فيه اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية. والحكومة لم ترسل ممثل عنها إلى الجلسة التي بحثت الالتماسات المطالبة بإلغاء القانون. في هذه الجلسة أفيد بأن سكرتير الحكومة كتب موقفا باسم الحكومة دعا فيه إلى عدم التدخل أو عدم التدخل في هذا القانون، وقال إن الدولة تحتاج إلى مجندين حريدين لا إلى معتقلين حريدين. المحكمة كانت قد أصدرت في 15 من تموز يوليو أمرا احترازيا حال دون دخول القانون حيز التنفيذ. جمدت العمل بهذا القانون إلى حين بحث الالتماسات المقدمة ضدهم. وأقر ممثل المستشارة القضائية بأن القانون أقر خلافا للقانون الأساسي ونظام الكنيست الداخلي. وقال إن وظيفة الاستشارة القضائية للكنيست بحسب نص القانون الدفاع عن صلاحية القانون، لكن هذا القانون شرع خلافا لقانون أساس وخلافا للنظام الداخلي، وأنه سيء جدا وباطل لا يستوفي أي عنصر من عناصر فقرة التقييد الدستورية. هذا القانون يمس وينشئ تمييزا في تطبيق القانون الجنائي، ولا يمكن أن يبقى ليوم واحد أو أسبوع كما جاء في حيثيات قرار المحكمة. نخرج مع أغنية ثم نعود.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
10: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. عدنا لمتابعة قراءة العناوين في الصحف العبرية، وكان لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو من أهم العناوين، وأخذ مساحة كبيرة من الصحف العبرية. وصورة الرئيسين أو الزعيمين ترامب ونتنياهو في الصحف العبرية كانت ماثلة. في صفحتها الرابعة كتبت صحيفة دعوت أحرنوت عن هذا اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض، كتبت صحيفة يدعوت أحرنوت أنه بحضور العديد من كبار المسؤولين التقى نتنياهو بترامب وتناول بشكل رئيسي القضية الإيرانية في موقف حرج، إذ كان ينظر إليه على أنه غير موثوق به في واشنطن. على الرغم من ذلك صرح نتنياهو أنها كانت من أفضل المحادثات التي دارت بينهما. المسؤولون الإسرائيليون قدموا معلومات استخباراتية حديثة حول محاولات إعادة تفعيل البرنامج النووي في الجمهورية الإسلامية، بينما اختار مجلس النواب وقف التصعيد العسكري في الوقت الراهن. الكونغرس الأمريكي لا يريد أي تصعيد من جانب الولايات المتحدة ضد إيران. على إثر ذلك رأوا أن نتنياهو يحاول التأثير على ترامب لدفعه إلى خوض معركة جديدة مع إيران. أيضا في الصحف العبرية الصادرة اليوم، الإمارات تتأرجح بين علاقاتها مع الولايات مع إسرائيل ومواقفها ضد إيران. لقاءات سرية إماراتية عقدت للتنسيق المواقف ضد إيران. تقرير إسرائيلي كشف أن لقاءات سرية بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين في دولة ثالثة تناولت معارضة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتنسيق تحركات دولية ضد إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة. وعقد المسؤولون إسرائيليون وإماراتيون سلسلة لقاءات سرية كما تكتب الصحيفة صحيفة معاريف. وتم عقد اللقاءات في إسرائيل أو لم تعقد اللقاءات في إسرائيل أو الإمارات، بل عقدت كما تكتب في دولة ثالثة حظر نشر اسم هذه الدولة. وجاءت هذه اللقاءات بالتزامن مع جولات التصعيد والهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

في صفحتها الرابعة تكتب معاريف أن إيران عرضت فيديو بعنوان كيف أو كيفية اغتيال زوجة ترامب، فيديو دعائي غير مألوف وتهديدي للغاية، يقدم تعليمات ودليلا مفصلا حول كيفية اغتيال السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب. وفقا لتقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية، يبدأ الفيديو بعنوان أين تقتل ميلينيا، مصحوب برسم توضيحي لملف شخصي ووجه ملطخ بالدماء، وفيديو دعائي تهديدي لقتل ميلانيا ترامب أصدرته أو نشرته إيران كما تكتب صحيفة معرفة. وفد حماس يذهب أو يغادر إلى القاهرة لمناقشة الترويج أو النقاش مرحلة ثانية من اتفاق غزة، اتفاق السلام في غزة. وكتبت معريب أن الوفد غادر لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، سيعقد الوفد أو يعقد الوفد اجتماعات مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى وسطاء من قطر وتركيا ومصر كذلك، بالإضافة إلى ممثلين عن الفصائل والقوات الفلسطينية. حماس قالت إن الهدف من هذه الزيارة هو ترسيخ وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ. المحادثات ستركز بشكل خاص على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، وترتيب أو التحرك نحو الترتيبات السياسية والأمنية الواردة في المرحلة الثانية من خطة السلام. نتابع أيضا في صحيفة معاريف في صفحتها السادسة مخاوف في إسرائيل من الطائرات المسيرة التي يطلقها أو تطلقها فصائل موالية لإيران من العراق. تم اعتراض طائرات إيرانية في غضون يوم واحد بعد تحليقها على ارتفاعات عالية ومسارات سرية، ويستخدم الجيش الإسرائيلي وسائل استخباراتية لتحديد مواقع إطلاق هذه المسيرات. وتشير التقديرات إلى أن أيضا هناك تنسيق بين نشطاء لميليشيات في العراق مع حزب الله في الجنوب اللبناني. المسؤولون الإسرائيليون أبدوا مخاوف إزاء سلسلة من عمليات إطلاق هذه الطائرات المسيرة باتجاه البلاد في الأيام الأخيرة. في جميع الحالات تم تنفيذ نظام القبة الحديدية في عمليات الاعتراض، ورصدت أيضا مقاتلات من الدفاع الجوي، مقاتلات إسرائيلية رصدت أيضا طائرة مسيرة انطلقت من الشرق واتجهت نحو منطقة جبل الشيخ. هذه الطائرات كما يقول التقرير تحلق على ارتفاعات منخفضة، ومشغلوها يختارون مسارات طيران مخفية لمحاولة التسلل إلى البلاد. مسارات داخل الوديان ومجاري الأنهار تجعل من الصعب على الرادارات وأنظمة الدفاع رصد هذه الطائرات. أغنية ونعود.

0: الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل قراءة عناوين الصحف العبرية. في أيضا صحيفة معاريف نقرأ أن الجيش نفذ عملية اعتقال أو عملية نفذ عملية واسعة النطاق في القرى الحدودية هذا الأسبوع، تم خلالها اعتقال حوالي 30 شخصا مطلوبا للاشتباه في تورطهم في تهريب مقيمين غير شرعيين والمساعدة في عمليات التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية. تم تنفيذ العملية في عدة مواقع في نفس الوقت، بما في ذلك طول كرم، قلقيلية، ومنطقة شويكة وقرى أخرى، كجزء من الجهود المبذولة للحاق الضرر بالبنية التحتية التي يستخدمها المهربون والحد من ظاهرة التسلل عبر خط التماس. عنوان آخر، 211 من السكان فقدوا استحقاقهم للمزايا والمخصصات من التأمين الوطني للاشتباه فيهم بارتكابهم عمليات احتيال للتأمين الوطني. وتم رفض 211 طلب للحصول على مزايا وحقوق اجتماعية كجزء من عملية إنفاذ واسعة النطاق بعد تحقيق سري ومطول أجراه التأمين الوطني لأشخاص قاموا بتقديم بيانات كاذبة بشأن مكان إقامتهم ومركز حياتهم من أجل الحصول بشكل غير قانوني على أموال عامة من الدولة، من مؤسسة التأمين الوطني. وقامت الشرطة، شرطة إسرائيل، بعملية إنفاذ القانون التي أطلق عليها اسم العدالة الوطنية بالتعاون مع تحقيقات مؤسسة التأمين الوطني وسلطة الهجرة والاحتجاز، ونفذت العملية في جميع أنحاء مناطق السامرة في الضفة الغربية ومناطق أيضا في مركز البلاد، واستندت لتقارير من التأمين الوطني لأشخاص قاموا بعمليات احتيال في مخصصات التقاعد وغيرها من الأمور التابعة لمؤسسات التأمين الوطني.

محكمة العدل العليا ترفض الالتماس الذي قدمه الحريديم لعزل مفوض الشرطة. وفي هذا الالتماس الذي قدم من قبل الحريديم قالوا إن الشرطة تمنع المظاهرات أمام منزل مفوض الشرطة داني ليفي ويجب أن يفصل من منصبه. وبعد أن ردت الشرطة بأنها تسمح المظاهرات أمام منزل ليفي بصيغة معينة رفضت المحكمة العليا الالتماس وأمرت مقدميه بدفع التكاليف. وكذلك رفعت حركة العدالة الحقيقية الدينية عريضة ضد مفوض الشرطة ووزير الأمن القومي بن كبير مدعية أن قوة الشرطة الخاصة لا تسمح بتنظيم مظاهرات أمام منزل هليفي، إلا أن المحكمة كما تكتب الصحيفة رفضت هذه الالتماسات. في صحيفة هارتس التي أيضا تناولت كما قلنا لقاء ترامب ونتنياهو وقالت إن اللقاء لم يكن كما تحدث ترامب كما تحدث نتنياهو، بل إن الوضع كان متوترا وأن اللقاء بين نتنياهو وترامب كان صحيح كان بالغ الأهمية، إلا أنه بالنسبة لعدد من المسؤولين الأمريكيين ربما لم يكن يرغبون في هذا اللقاء وتأثير رئيس الوزراء نتنياهو على ترامب. ترامب من ناحيته قال أنا لست بحاجة إلى من يقول لي ماذا أعمل وماذا أفعل تجاه إيران. حسب تقارير واردة من الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي لم يكن متحمسا لقبول ما جاء به رئيس الوزراء نتنياهو. في صحيفة هآرتس مجندتان من جيش الدفاع أقدمتا على الانتحار نهاية الأسبوع. مجندة من كتيبة الفهد كما تكتب الصحيفة في قاعدة تقع جنوب البلاد عثر عليها مصابة ونقلت إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاتها. شيلي شوم مجندة في جيش الدفاع من أيضا قسم المخابرات الإسرائيلية عثر عليها وهي منتحرة في قاعدة كليلوت قرب رمت جان. وتكتب الصحيفة أنه حوالي 16 مجند أو من الجنود يخدمون في جيش الدفاع أقدموا على الانتحار هذه أو هذا العام. قطع خطوط الحافلات لصالح نقل الحريديم إلى مراكز الترفيه خلال الأعياد. تم تقليص خطوط الحافلات التي تنقل الحريديم إلى مناطق الاحتفالات. هذا ما تكتبه صحيفة آرتس بأنه أن وزارة النقل ألغت مئات الرحلات بالحافلات والقطارات في جميع أنحاء البلاد لزيادة عدد الخطوط المخصصة لأبناء الحريديم شريحة الحريديم خلال عطلة المعاهد الدينية. وتقول الصحيفة بأن هذا الأسبوع تنتهي في 14 من أب أغسطس تنهي المؤسسة هذه العطلة ويبدأ هناك ما يعرف بالحفلات التي تبدأ لدى الطوائف أو الشرائح الحريدية كل عام خلال هذه الفترة من كل عام، وتقوم بتسيير رحلات إلى تلك المناطق الترفيهية، إلا أن وزارة النقل ألغت مئات الرحلات في هذه الحافلات والقطارات في جميع أنحاء البلاد. نكون مع أغنية وثم نعود لقراءة عناوين من مواقع الصحف العربية.

0: الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقرأ عليكم عناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة كل العرب الذي أيضا تناول اللقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب الذي عقد في البيت الأبيض أمس. أيضا تحذيرات أمنية لوزراء ومسؤولين إسرائيليين محاولات اغتيال إيرانية، هذا ما نقلته جهات أمنية إسرائيلية على نوايا إيرانية لاستهداف مسؤولين ووزراء إسرائيليين حاليين أو سابقين انتقاما لاغتيال قيادات إيرانية بارزة. مصرع شاب إثر تعرضه لحادث دهس مروع عند مفرق الخضيرة. تقديرا لإسهاماته الاستثنائية، رئيس الدولة يمنح البروفيسور حسام حايك وسام رئيس الدولة. ترامب يقول المحادثات بينه وبين رئيس الوزراء كانت رائعة، وإما اتفاق أو أننا سندمر ما بقي أو ما تبقى من إيران، هكذا يقول ترامب، سندمر ما تبقى من إيران. إنقاذ طفلة تبلغ 3 أعوام بعد تعرضها للاختناق. تعيين زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا.

لقاءات سرية إماراتية سرية للتنسيق المواقف ضد إيران. العليا تجمد قانون وقف اعتقال المتهربين الحريدين من الخدمة العسكرية. وزير الدفاع كاتس يوعز للجيش بالسيطرة على مخيم أو مخيمات إضافية في منطقة الضفة الغربية على غرار مخيمات جنين وطول كرم ونور الشمس. في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، ضربات سعودية أمريكية نوعية تستهدف ميليشيات في العراق. البيت الأبيض يؤكد أن الاجتماع مع نتنياهو وزيلينسكي أو الاجتماعان مع زيلينسكي ونتنياهو كانا إيجابيان. خلاف علني نادر بين الولايات المتحدة وفرنسا حول حقوق الإنسان. كاتس وزير الدفاع كاتس يأمر بتوسيع العملية في الضفة الغربية واحتلال مخيم جديد. وأيضا من العناوين في الشرق الأوسط، إسرائيل تقوم بتوجيه عدة ضربات لأهداف في منطقة جنوب لبنان، كما تكتب مدارس في جنوب لبنان. وحماس تقدم صياغة جديدة حول السلاح. وفد حماس أيضا غادر إلى القاهرة لبحث الجولة أو بحث الخطوة الثانية من اتفاق غزة، كما تكتب صحيفة الشرق الأوسط. روسيا تقول إنها قامت بتوجيه ضربات لعدة أهداف في أوكرانيا، وكذلك قامت باعتراض العديد من المسيرات التي أطلقتها أوكرانيا باتجاه موسكو. الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت قواته في الشرق الأوسط. من موقع مكان الأخبار نقرأ أيضا هذا الصباح: تنفيذ ضربات مشتركة للولايات المتحدة والسعودية ضد جماعات مسلحة موالية لإيران من العراق. الحشد الشعبي يعلن سقوط 8 قتلى وأربعة مصابين في استهداف مواقع للحشد في منطقة نينوى شمال العراق. الشرطة تعتقل شابا عشرينيا وقاصرين لاشتباه بتورطهم في قضية اغتصاب 3 فتيات من منطقة الشمال. واليوم يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا. وكما تكتب أيضا الصحف العبرية بأن موجة حر شديدة سوف تضرب إسرائيل في نهاية الأسبوع. البلاد مقبلة على موجة حر شديدة في نهاية هذا الأسبوع حسب ما يفيد الراصد الجوي. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الجولة من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل يوسف النوري. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موافقا نرجو لكم هذه التحية، وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
7: هذه عناوين الساعة: إيران تستهدف القاعدة الجوية الأمريكية في الأردن وثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز. الحشد الشعبي العراقي يعلن سقوط قتلى وجرحى في هجمات أمريكية سعودية على عدد من مقراته في العراق. ترامب يصف لقاءه بنتنياهو بالجيد جدا. قرار حكومي بالتخلي عن قانوني الاعتقالات والاتصالات.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السابعة من مكان، معكم ريمارون. أسعد الله صباحكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية قاعدة جوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. وقال الجيش الأمريكي الليلة الماضية إنه تم اعتراضها بنجاح. وفي بيان آخر، أعلنت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز بعدما واصلت الإبحار في مسار غير آمن وغير قانوني متجاهلة تحذيراتها. نفذت الولايات المتحدة والسعودية ليلة الماضية غارات جوية مشتركة على مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران في العراق. كان الحرس الثوري الإيراني قد وجهها لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. هذا وأعلن الحشد الشعبي سقوط 10 قتلى وسبعة مصابين في استهداف مواقع للحشد في نينوى شمالي العراق، وقال إنه يعد هذا الاستهداف تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية والرسمية. وصف الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعه مع رئيس الوزراء نتنياهو في البيت الأبيض مساء أمس بالجيد جدا، مشيرا إلى أنه تم خلاله بحث العديد من المواضيع الهامة. وبدوره قال نتنياهو إن اللقاء كان ممتازا وسادته شراكة كاملة ودعم ثنائي وتفاهم حول الهدف المشترك، ألا وهو ضمان عدم حصول إيران على الأسلحة النووية إلى جانب أهداف أخرى. قررت الحكومة التخلي عن قانوني الاعتقالات والاتصالات. وتفيد مراسلة قناة كان يارا شابيرا أن وزيري العدل ليفين والاتصالات كرعي وري درعي وسكرتير الحكومة فوكس اتخذوا هذا القرار خلال جلسة مشاورات، إدراكا منهم بأن محكمة العدل العليا ستلغي هذين القانونين.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
9: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي يكون الجو مشبعا بالرطوبة وتشتد وطأة الحر، وغدا تسود معظم أنحاء البلاد وطأة حر شديدة إلى قصوى. وهذه مستمعين درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم في أورشليم القدس 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 35، جبال الجليل واللد والرملة 33، هضبة الجولان 37، وفي إيلات 41 درجة مئوية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند الثامنة. طاب صباحكم.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: الآن في مكان، جولة الصباح مع

0: أربع دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان أينما كنتم، حياكم الله وأهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ويرافقكم فيها محمد سلامة، أحمد عويسات، وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين الجولة: لقاء ثامن بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب في البيت الأبيض، ترامب يصفه بجيد جدا، ونتنياهو يقول إنه كان من أفضل اللقاءات التي جمعتهما وتناول التنسيق بشأن إيران. الجيش الأمريكي يعلن صد هجوم صاروخ إيراني مباغت استهدف إحدى قواعده في الأردن، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف وتوقيف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز. السعودية والولايات المتحدة تنفذان ضربات ضد مقرات تابعة لميليشيات الحشد الشعبي في العراق. في جولتنا لهذا الصباح أيضا: الحكومة تقرر التخلي عن قانوني الاعتقالات والإعلام. لجنة الوفاق الوطني تتسلم رسميا تفويض الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإنجاز القائمة المشتركة الثلاثية. لجنة الانتخابات المركزية تلزم بنشر البيانات الخام لاستطلاعات الرأي لمنع التلاعب وتعزيز الشفافية. وموجة حر تضرب البلاد اعتبارا من يوم غد وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية التي تنقل أيضا مباشرة عبر شاشة مكان. كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعينا. بين الدبلوماسية والتصعيد يقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند مفترق طرق قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة في التعامل مع إيران. ففي وقت وصف فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءه مع ترامب بأنه من أفضل اللقاءات التي جمعتهما، مؤكدا أنه ركز على التنسيق بشأن الملف الإيراني، تتسارع التطورات الميدانية مع إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، أعقبها رد أمريكي سعودي بضربات استهدفت مقر لميليشيات الحشد الشعبي في العراق. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
1: صباح النور لك سماح وليك وعموما المستمعين. التقاء الساكناي ممكن القول بين واشنطن وأورشليم القدس على أن اللقاء في البيت الأبيض كان جيدا جدا. الرئيس ترامب عبر تروث سوشيال وصفه بإيجابي، حيث تناول ملفات كثيرة كما قال ترامب. ورئيس الوزراء نتنياهو سارع إلى نشر فيلم قصير قال فيه أن اللقاء كان الأفضل على الإطلاق من لقاءاته مع الرئيس ترامب. دعينا نستمع.
2: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים.
1: אנהייתו לתאו לקען מומתזן מע רייס טראמפ ולאכולוה מודהנתן בל ג'ע אינטלאקן מן שרקתן קמילה ודעם אלמותבדל ותפהם חול אלהדף אלמושטרק אידמן עדם אמתלאק איראן לאסלחת נאוויה אדאף إلى مواضيع أخرى. الاجتماع مع الصديق الكبير كما نعته نتنياهو لم يستغرق إلا ساعة ونصف ساعة سماح، فقد أدرج في إطار جدول أعمال حافل مع اللقاء بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلنسكي، وبين المراسم الجنائزية في واشنطن للسناتور الجمهوري لينزي جراهام من أشد المؤيدين نحن نذكر لإسرائيل وللحرب الأمريكية ضد إيران. بالمناسبة في الكاتدرائية التي أجريت فيها هذه المراسم جرى لقاء مطول بعد الشاي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبين الرئيس الأوكراني زيلنسكي. يا ترى ماذا جرى في تبادل الحديث هناك. إذن الجمهورية الإسلامية سمح مع برنامجها النووي بطبيعة الحال نالت حصة الأسد من هذا اللقاء بين نتنياهو وترامب، بالإضافة إلى ملفات لبنان وغزة وغيرها. المسؤولة الإعلامية في ديوان رئاسة الوزراء سيبي خوتوفيلي قالت ما يلي بعد اللقاء:
3: בנושא האיראני שבו התמקדה הפגישה, יש הבנה בין שני המנהיגים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה המסר. וברגע שאנחנו מבינים מה המטרה, אני חושבת שאיך להגיע לשם, אפשר
1: התפאום בין הזעימיין על מנע איראן מן אמתילק אסלחת נאוויה, הדה היא הריסאלה אל-אססיה, ובטבעת אל-חל, תקול חוטובלי, בעד לתפאק על אל-הדף, אין אל-ווסול אלהי יומכן אן ישמל פורקן וסנריוהת כתירה, ופעלה סמח הודהדהו בית אל-קסיד, אדה רדנה אל-אנבע قبل هذا اللقاء كان تتحدث عن مسعى من نتنياهو لإقناع ترامب بالعودة إلى الحرب وتقديم معلومات استخباراتية أمامه حول نشاط إيراني مكثف من نقل أجهزة طرد مركزي إلى جبل الفأس أو المعول. إلى أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا بعد اللقاء أن نتنياهو لم يطرح هذا الملف على الإطلاق، ربما إزاء رسالة واضحة قد أدلى بها رئيس ترامب قبل هذا اللقاء. دعينا نستمع، هو قال إنه ليس بحاجة طبعاً لمعلومات استخباراتية من رئيس الوزراء حول جبل المعول.
4: No, I heard BB announce that. I said, why didn't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem.
1: سمعت رئيس الوزراء بيبي كما ينعته ترامب يتحدث علنا، وسؤال لماذا أمام العالم وجهارة وليس معي مباشرة، أعلم تماما، يضيف ترامب، ما يحدث في جبل المعول إنها ليست بمشكلة كبيرة. سمح مع تساؤلات عملية حول نتاج هذا اللقاء في البيت الأبيض، إلى أن الميدان له سير راتب المستقلة. قوات أمريكية والسعودية هاجمت الليلة الماضية مواقع لميليشيات شيعية مدعومة إيرانيا في شرق العراق، بما في ذلك مراكز لوجستية حسب إعلان القيادة المركزية الأمريكية في القيادة الوسطى عفوا في الجيش الأمريكي سنتكوم. هذه الهجمات جاءت سماح ردا على إطلاق صواريخ إيرانية نحو الأردن أولا وثانيا نحو سفن تجارية في مضيق هرمز. سماح
0: محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك شمعون. طبعا هذا وكشفت رحلة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن، كشفت عن إجراءات أمنية غير معتادة وسط تحذيرات من محاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وبهذا الصدد عزز جهاز الشباك خلال الفترة الأخيرة إجراءات الحماية لعدد من كبار المسؤولين. للمزيد ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا إياد حرب. أهلا بك إياد، صباح الخير.
5: صباح الخير سماح. دعنا نقول بعد المحاولات التي قامت بها جهات استخباراتية إيرانية لتجنيد العشرات من المواطنين في البلاد لصالحها خلال الأشهر الأخيرة، تواصل إيران تحركاتها بوسائل مختلفة بهدف المس بإسرائيل واستهداف شخصيات وجهات إسرائيلية في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأمنية من تصعيد المحاولات الإيرانية للتنفيذ عمليات تستهدف شخصيات بارزة، حيث جرت الزيارة الحالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في ظل قيود أمنية وإعلامية استثنائية، وذلك على خلفية تحذيرات أمنية من تصاعد المحاولات الإيرانية لاستهداف شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى. أمس كشف النقاب بأن جهات بارزة في المستوى السياسي من

0: رئيس الوزراء نتنياهو من قاعدة نفاتيم العسكرية وليس من مطار بن غوريون الدولي، كما لم يسمح للصحفيين بمرافقته على متن طائرة كنافتيون. كذلك تم التكتم على موعد إقلاع الطائرة ولم يعلن مسبقا عن موعد الهبوط، وكانت زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن قد خطط لها مسبقا في ظل قيود أمنية وإعلامية. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه لن يسمح للصحفيين بمرافقته على متن طائرة كنافتيون. يذكر أن حالة التكتم والسرية استمرت أيضا حول اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، فقد كان من المقرر بداية الأمر أن يعقد الاجتماع مع الرئيس ترامب بعيدا عن وسائل الإعلام، إلا أن مصدرا مقربا من رئيس الوزراء قال أن هناك إمكانية لإجراء تغييرات في هذه الترتيبات، وهذا ما جرى بالفعل. إذا السماح دعينا نقول بأن هناك تحذير كبير من قبل الجهات الأمنية حول نية جهات إيرانية، وطهران تحاول المس بشخصيات إسرائيلية بارزة، وهذا ما أدى إلى تكثيف الحراسة على بعض الوزراء في البلاد خشية لأي طارئ. سماح
1: إياد حارب، شكرا جزيلا لك. إياد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سهيل دياب ينضم إلينا الآن مباشرة. دكتور سهيل أهلا بك، صباح الخير. دكتور سهيل، إذن سنطلع طبعا على وجهات نظر تحليلية مختلفة إزاء هذا اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي. تعالوا ربما نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود بعده إلى التحليل.
2: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: جولة الصباح الإخبارية، يعود إلينا من جديد الدكتور سهيل دياب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سهيل أهلا بك، صباح الخير.
8: صباح الخير لك وللمتابعات والمتابعين.
1: أولا يعني دكتور، كيف تقيم هذا اللقاء، لقاء نتنياهو ترامب، بعد كل ما رشح من تفاصيل وهي ليست كثيرة على فكرة بخلاف ما اعتدنا عليه في المرات السابقة؟ اكتفى الطرفان بالقول إن اللقاء كان إيجابيا وعمليا ومثمرا، كيف ترى أنت هذا اللقاء؟
8: برأيي أن هذا اللقاء الثامن هو يختلف عن السبع لقاءات السابقة بمفهوم أنه قوبل نتنياهو هذه المرة بفتور كبير من ثلاثة أطراف. الطرف الأول الجانب الإدارة الأمريكية، هنالك انقسام في داخل الإدارة الأمريكية نحو نتنياهو، خاصة النائب الرئيس فانس، والتصريحات الصاخبة في الأسبوع الماضي كانت واضحة. الأمر الثاني، المجموعة الثانية التي يعني استقبلته بفتور الجمهور الأمريكي، حيث أن صدر استطلاع يقول بشكل واضح أن 46% من المجتمع الأمريكي يريد من السلطات اعتقال نتنياهو مقابل 28% لا يريدون ذلك. والطرف الثالث هو الجاليات اليهودية. الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة منقسمة الآن إلى نصفين كبيرين، وليس يعني أكثرية وأقلية. طرف لا يريد هذه السياسة لنتنياهو من منطلق مصالح إسرائيل الحقيقية، وطرف آخر يؤيده ويذهب قدما نحو ما يريده نتنياهو. فلذلك برأيي هذا يختلف اختلافا كليا عما جرى حتى الآن، والمؤشرات لذلك يعني واضحة.

0: يعني عدم إقامة يعني اجتماع مغلق بين نتنياهو وترامب كان بارزا.
1: على فكرة يعني دكتور قيل إن الطرف الأمريكي لا أعرف مدى حقيقة كل هذه الأخبار وضع يعني شرطا لتحقيق هذا اللقاء بين نتنياهو وترامب، يعني قالوا لنتنياهو إذا كنت تود أن تأتي إلى هنا خالي اليدين فلا تأتي، يعني هذا يعني كان مطلوب على ما يبدو نوع من التنازل من جانب إسرائيل لتحقيق مثل هذا الاتفاق. هل تعتقد أن مصادقة الكابينيت مؤخرا على إدخال مجلس السلام إلى غزة كان بمثابة أحد الشروط التي وضعت لتحقق هذا يعني هذا اللقاء بين نتنياهو وترامب، رغم أن يعني ديوان رئاسة الوزراء نفى أن تكون أي شروط لمثل هذا اللقاء؟
0: لا شك في ذلك، هذا ليس فقط تحليلا سياسيا وإنما أيضا تم الإعلان عنه بشكل رسمي وبالاتصالات. هذا اللقاء لنتنياهو هو حاجة ماسة لنتنياهو انتخابيا، هو استجدى مثل هذا اللقاء وترامب يعي ذلك ووضع عدد من الشروط، ولكن لم يكتفي فقط بقضية غزة إنما يريد أيضا في الجانب اللبناني والجانب السوري،
1: رغم أن قضية الانسحابات كما قيل لم تعرض على طاولة اللقاء بين الزعيمين.
0: برأيي أن لم
1: أم أنها لم تخرج إلى الإعلام
0: باللقاءات الرسمية، لم يعني توضع القضايا الملحة بما في ذلك حتى القضية الإيرانية هي لم تعرض بالشكل التي أرادها نتنياهو، بما معناها أن هذا اللقاء كان لقاء اضطراريا استجدائيا من نتنياهو. ترامب تعامل مع ذلك من رؤية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بأولوياتها تختلف عن المصالح الإسرائيلية في القضية الإيرانية والملفات الأخرى، لذلك يخرج البيان الرسمي أنه لقاء جيدا، ولكنه لم يتعرض على سبيل المثال. أحد الامتحانات المهمة كانت لنتنياهو، هل سيعلن ترامب تأييده لنتنياهو في الانتخابات القادمة علنا كما فعل قبل عدة أشهر وتراجع بعد ذلك، وعدم قيامه بمثل هذا الأمر ولا مؤتمر صحفي ولا لقاء مع الصحفيين وأسئلة وأجوبة، وهذه الديباجة التي عهدناها بالسبع لقاءات السابقة هي لم تكن هذه المرة. هذا يقول أن الأمور في العلاقة بين الرجلين ليست كما كانت أولا، ثانيا أن المصالح الأمريكية وأولا أولويات أمريكا تختلف عن أولويات إسرائيل بالظروف الحالية.
1: باعتقادك نقطة أخيرة وباختصار دكتور، لماذا كل هذه السرية والحساسية التي أحاطت باللقاء حتى أنه في نهاية المطاف يعني لم يكن هناك لا مؤتمر صحفي، لم يتم إدخال صحفيين إلى اللقاء بخلاف المرات السابقة، حتى أن رئيس الوزراء يعني دخل البيت الأبيض من مدخل جانبي وليس المدخل الرئيسي، وراء كل ذلك يعني دواعي أمنية أم هناك أسباب أخرى باعتقادك دكتور؟
0: أسباب أخرى متعلقة بأن الرجلين مأزومين، الرئيس الأمريكي لا يريد أن يقطع العلاقة مع نتنياهو لأنه يحتاج إلى الصوت واللوبي اليهودي في الانتخابات النصفية، نتنياهو كذلك الأمر يحتاج جدا إلى تأييد ترامب بالانتخابات القريبة. المشكلة هي أن ما هو لصالح ترامب انتخابيا يعمل عكس مصالح نتنياهو انتخابيا. ترامب يريد أن يؤجل كل موضوع النووي إلى ما بعد نوفمبر، وهذا سيكون متأخرا أمام الانتخابات الإسرائيلية. على هذا يجري النقاش بين الرجلين المأزومين.
1: نعم، وضحت الصورة. دكتور سهيل دياب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
0: تحياتي لك.
1: الآن من هذا الموضوع نتحول إلى موضوع آخر، إلى قرار كبار المسؤولين في الحكومة التخلي عن قانوني الإعلام ومنع اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية، وذلك بعد مشاورات عقدها وزير العدل يريف ليفين ووزير الاتصالات شلومو كارعي ورئيس حزب شاس أريا درعي إلى جانب سكرتير الحكومة يوسي فوكس عقب انتهاء الدورة الصيفية للكنيست. وبحسب ما أوردته القناة 11 فقد جاء القرار على خلفية التقديرات بأن القانونين قد يبطلان أمام المحكمة العليا، وأن المثول للدفاع عنهما قد يمنح شرعية لإجراءات النظر فيهما. في المقابل لا يزال هذا المنتدى الوزاري يدرس ما إذا كان سيمثل أمام المحكمة العليا في جلسة النظر بالالتماسات المقدمة ضد قانون أساس دراسة التوراة. وهذا يأخذنا فعلا إلى إصدار المحكمة العليا أمرا مؤقتا جمدت بموجبه القانون الذي يوقف اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
2: بعد ساعات من الاستماع إلى مرافعات الطرفين أمس في الالتماسات ضد القانون الذي يمنع اعتقال طلاب المعاهد الدينية الفارين من الخدمة العسكرية، أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا يقضي بتعليق دخول القانون حيز التنفيذ إلى حين صدور قرار آخر. وأعلنت هيئة المحكمة التي تضم 9 قضاة أن الحكم سيصدر في القريب العاجل. يشار إلى أنه على أرض الواقع لا جديد في قرار المحكمة أمس في أعقاب الأمر المؤقت الذي كان أصدره القاضي عوفر جروسكوبيف غداة المصادقة على القانون في الكنيست قبل أسبوعين والذي جمد القانون. مع ذلك رحب الملتمسون ضد القانون بقرار المحكمة. الحركة من أجل جودة الحكم اعتبرت القرار انتصارا للمجندين وللمساواة ولسيادة القانون ولأمن الدولة. المحكمة أوقفت في هذه المرحلة المحاولة لخلق نوعين من الفارين: فار علماني يعتقل ويحقق معه، وفار حريدي يحظى بالحصانة، أقوال الحركة من أجل جودة الحكم. حركة إسرائيل حرة وصفت قرار المحكمة بخطوة مهمة لمنع منح الحصانة من الاعتقال للفارين الحريديم، وعربت عن اعتقادها بأن المحكمة ستلغي القانون ولن تسمح بالتمييز بين دم ودم. من جانبها قالت حركة أخوة وأخوات في السلاح إن تجميد القانون يبعث برسالة واضحة وحازمة مفادها أنه لا يوجد في دولة إسرائيل مواطنون فوق القانون، ولا يمكن لأحد أن يتمتع بحماية حكومية من واجب الخدمة بينما يتحمل آخرون العبء ويخاطرون بحياتهم، خاصة في فترة يتحمل فيها جنود الخدمة الإلزامية وجنود الاحتياط عبئا غير مسبوق. في المقابل أصدر أعضاء مجلس حكماء التوراة في حركة شاس بيانا جاء فيه أن المحكمة العليا لا تملك صلاحية البت في هذه القضية، وقالوا أن هناك حملة اضطهاد مستمرة وأن تجنيد أبناء التوراة الذين التوراة هي مهنتهم محظور بموجب الشريعة اليهودية. وبحسب قولهم فإن إلحاق الضرر بطلاب التوراة يلحق ضررا مباشرا بالأمن الروحي والوجودي لدولة إسرائيل. المحامي نتان روزنبلات الذي دافع أمس في المحكمة عن جمهور الحريديم قال إن المحكمة العليا حولت إسرائيل إلى ديكتاتورية، وأضاف أن كل ما جرى في جلسة المحكمة كان متوقعا، وأن المحكمة العليا وضعت على ما يبدو قاعدة جديدة مفادها أن كل قانون في دولة إسرائيل يجب أن يمر بأربع قراءات: 3 قراءات في الكنيست ثم قراءة رابعة مركزية في المحكمة العليا. يذكر أن الحكومة لم تكن ممثلة في جلسة المحكمة أمس، ما يعزز التقديرات بأن المحكمة ستقرر في نهاية المطاف إلغاء القانون الذي يمس بمبدأ المساواة. ممثل المستشارة القضائية للحكومة المحامي عانير هيلمان قال خلال جلسة المحكمة أمس إن القانون باطل ومسيء ولا يستوفي أيا من عناصر فقرة التقييد الواردة في قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، بينما قال ممثل المستشارة القانونية للكنيست المحامي إسحاق برات إن عملية سن القانون تتعارض مع قوانين الأساس ومع النظام الداخلي للكنيست، ولا مفر من إلغاء القانون.
1: من هذه القضية نتحول الآن إلى الحلبة الحزبية ومشاغل الأحزاب العربية. لجنة الوفاق الوطني تتسلم تفويض الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإنجاز القائمة المشتركة الثلاثية، وتدعو إلى وقف السجالات الإعلامية. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب.
3: بينما تتهاوى رهانات الثقة الشعبية تحت وطأة الخلافات المستمرة، تقف الأحزاب أمام امتحان مصيري فاصل لتصبح لجنة الوفاق الوطني الملجأ الأخير لإعادة ترتيب الأوراق أو الانهيار الكامل نحو أزمة جماهيرية غير مسبوقة، بعد أن توجهت الجبهة رسميا إلى لجنة الوفاق الوطني للتدخل وتفويضها بحسم القضايا الخلافية العالقة ومباركة التغيير. جاء دور التجمع الذي أبدى بدوره موقفا إيجابيا من تدخل اللجنة، مفضلا العمل بهدوء بعيدا عن الأضواء وافتعال أي ضجة، إدراكا منه لمدى الضرر الجماهيري الذي تحدثه هذه الخلافات. ليبقى السؤال المطروح بعد مرحلة التفويض الرسمي عن التحديات التي ستقف أمام لجنة الوفاق والأحزاب، فالواضح أن الأحزاب يمكنها إما تسهيل مهمة اللجنة أو تعقيدها، وذلك بناء على مدى تجاوبها والتزامها. ويبرز في هذا السياق التحدي الأكبر المتمثل في حسم تشكيلة القائمة وتوزيع المواقع وحصة كل حزب بالارتكاز على معايير مهنية مثل حجم الكوادر وعدد الفروع في البلدات المختلفة والتمثيل في السلطات المحلية، إلى جانب الاعتماد على استطلاعات الرأي التي أجريت وستجرى. واستغلالا للوقت ولعدم إضاعته، ستلتقي لجنة الوفاق مع الأحزاب الثلاثة في نهاية الأسبوع في مدينة الناصرة يوم السبت على وجه الخصوص. ليبقى السؤال الأهم سيما وأن اللجنة تقف على مسافة واحدة من الجميع، هل ستلتزم جميع الأحزاب بما ستبت به وتقرره بصفتها مفوضة، أم سيستمر الخلاف بين الأطراف ليفاقم أزمتهم الجماهيرية؟ على الأقل تؤكد جميع الأحزاب التزامها القاطع، والزمن خير كاشف في هذا الامتحان.
1: وهذا يأخذنا الآن إلى إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن دخول تعليمات قانونية جديدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، تلزم معاهد استطلاعات الرأي ووسائل الإعلام بتحويل جميع البيانات المتعلقة باستطلاعات الانتخابات التي تنشر للجمهور بما في ذلك النتائج والأسئلة والبيانات الخام إلى اللجنة. للمزيد ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا نواف النباري. أهلا بك نواف، صباح الخير.
4: صباح الخير سماح. نعم، الإجراء الجديد المعلن عنه يهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع أي تلاعب أو حرف متعمد قد يؤثر في توجهات الناخبين، حيث شددت لجنة الانتخابات المركزية على ضرورة التزام معاهد استطلاعات الرأي ووسائل الإعلام بتسليم البيانات الكاملة لجميع استطلاعات المقاعد البرلمانية التي تنشر للرأي العام. ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى أحكام القانون التي تلزم بنقل نتائج الاستطلاعات وأسئلتها التفصيلية إلى اللجنة، بما يتيح فحصها والتأكد من خلوها من أي عناصر قد تؤدي إلى تضليل الجمهور. واعتبارا من اليوم يتعين على الجهات المعنية تزويد اللجنة ببيانات أي استطلاع خلال 96 ساعة من نشره، فيما تخفض المهلة إلى 24 ساعة فقط خلال الأسبوعين الأخيرين قبل يوم الانتخابات، وتشمل المعلومات المطلوبة الأسئلة التي طرحت وتاريخ إجراء الاستطلاع والجهة التي طلبت تنفيذه ومنهجيته وعدد المشاركين فيه والفئة السكانية المستهدفة، إلى جانب سائر البيانات الفنية ذات الصلة. القائم بأعمال المدير العام لجنة الانتخابات المركزية المحامي دين ليفني أكد أن الالتزام بهذه التعليمات يكتسب أهمية بالغة في حماية نزاهة العملية الانتخابية، مستشهدا بتحذيرات قضائية سابقة من أن استطلاعات الرأي قد تحدث تأثيرا مضللا وربما حاسما على الأحزاب المتأرجحة أو تلك التي تسعى لتجاوز نسبة الحسم. نعم
1: نواف، طبعا في موضوع له علاقة ربما بشكل أو بآخر، مسجل الأحزاب يبلغ المحكمة العليا أيضا بقراره الموافق على تسجيل حزب إسرائيل يهودية الكهاني لخوض الانتخابات بعد موافقة جهاز الشباك على ذلك.
4: صحيح سماح، هذه الموافقة على تسجيل حزب متطرف الحقيقة يجب أن نقول وجديد يحمل اسم إسرائيل يهودية كاملة وقوية، بعدما عدل جهاز الأمن العام الشباك موقفه السابق وسحب اعتراضه على تسجيل الحزب في عقاب إعادة تقييم للمواد الاستخباراتية المتعلقة بالقضية. وفق الوثائق المقدمة للمحكمة العليا في هذا الشأن، خلص الشباك إلى أن إعادة الفحص أظهرت وجود ثغرات في التحليل الاستخباري السابق، وأن المعلومات المتوافرة حاليا لا تبلغ مستوى الوضوح والحسم الذي اشترطته وتشترطه المحكمة لتبرير منع تسجيل أي حزب سياسي في الكنيست. وبينت أيضا مسجلة الأحزاب أن مقارنة الرأيين المهنيين كشفت عن تغييرات جوهرية، إذ حذفت عبارات كانت تؤكد سابقا أن الحزب يمتد امتدادا لحركة كاخ المتطرفة والخارج عن القانون، واستبدلت بصياغة أكثر تحفظا تشير فقط إلى وجود معطيات تدل على صلة بين الحزب والحركة من دون الجزم بوجود امتداد تنظيمي أو أيديولوجي مباشر. نوع من التلاعب في المصطلحات. على كل حال التأكيد بأن هذا القرار يستند إلى حماية الحقوق الدستورية وفي مقدماتها حرية التنظيم السياسي وحق الانتخاب والترشح وحرية التعبير، وبناء على ذلك طلبت أو طلب من المحكمة العليا إنهاء الإجراءات القضائية في استكمال تسجيل هذا الحزب رسميا لخوض الانتخابات القادمة. إليك سمع.
1: شكرا لك زميل نواف النباري. ومن هذه القضية إلى انضمام جهاز الشباك إلى التحقيق في تعرض المدخل الرئيسي لمكاتب أخبار القناة 12 في تل أفيف لاعتداء تم خلاله تحطيم الأبواب الزجاجية وترك رسالة تهديد. التفاصيل في تقرير مراسلنا نجيب قزلة.
5: في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي استهدفت مقر وسائل إعلام في مدينة تل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة، تقرر إشراك جهاز الأمن العام الشباك في التحقيق إلى جانب وحدة مكافحة الجريمة التابعة لشرطة لواء تل أبيب، وذلك في محاولة لكشف هوية المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت مبنى القناة 12 ومقر صحيفة هآرتس وسط شبهات بأن جهة واحدة قد تقف وراءها. ويأتي هذا القرار بعد تعرض مبنى القناة 12 للمرة الثانية خلال أقل من شهر لاعتداء ألحق أضرارا بمدخل المبنى، فيما يفحص المحققون ما إذا كانت هذه الحوادث مرتبطة ببعضها البعض وما إذا كانت تقف وراءها جهة واحدة. ومن جهتها قالت شركة أخبار القناة 12 إن الاعتداءات المتكررة تمثل تصعيدا خطيرا واستهدافا مباشرا لحرية الصحافة، مؤكدة أن دماء صحفيي القناة 12 ليست مباحة. وأضافت الشركة أن الحكومة ووزير الاتصالات مطالبان بحسب تعبيرها بوقف ما وصفته بالتحريض على وسائل الإعلام، معتبرة أن هذا الخطاب قد يسهم في تأجيج أعمال العنف، كما دعت الشرطة إلى الإسراع في اعتقال المسؤولين عن الاعتداءات، مؤكدة أنها ستواصل عملها رغم التهديدات. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه محققو الشرطة والشباك جمع الأدلة وتحليل المعطيات في محاولة لتحديد هوية المنفذين ومعرفة ما إذا كانت الاعتداءات الأخيرة على مؤسسات إعلامية تشكل حملة منظمة أم أنها حوادث منفصلة لا رابط بينها.
1: الصمت خيار يفرضه الخوف أحيانا وثمن يدفعه آخرون عندما يقررون التعبير عن مواقفهم. هذا هو المحور الذي يتناوله مؤتمر يعقد في حيفا تحت عنوان إما أن تدفع الثمن في حياتك المهنية أو تلتزم الصمت، لمناقشة ما يصفه المنظمون بتزايد حالات الإسكات والملاحقة التي طالت المواطنين العرب في مؤسسات العمل والأكاديمية منذ 7 أكتوبر. للحديث أكثر عن خلفيات هذا المؤتمر، عن الأهداف والرسائل، تنضم إلينا الدكتورة هالة بشارات خوري، المحاضرة في الكلية الأكاديمية أونو وعضو إدارة في مركز عدالة. دكتورة هالة أهلين بك، صباح الخير.
6: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يعني هذا العنوان دكتورة للمؤتمر اليوم بلا شك يحمل في طياته واقعا صعبا وظروفا معقدة تمر على الكثيرين من المستخدمين والعاملين في عدة مجالات. العنوان بحد ذاته قاسي فعلا، أطلعينا أكثر يعني عن الدافع من وراء تنظيم هذا المؤتمر اليوم، وقربينا أكثر من مشاهد المعاناة والملاحقة التي يتعرض لها العاملون في المجالات المختلفة دكتورة.
6: نعم نعم، العملية هدف هذا المؤتمر هو جاء كنتيجة الحاجة الحاجز التفكير معا والتجند معا لكي العمل ما يمكن عمله للتصدي لهذه الظواهر. وعمليا سمع في قمع حرية تعبير، في قمع احتجاج، في قمع انك انت بعد الحرب، عمليا بعد الحوادث 7 أكتوبر الفظيعة، اسرائيل فتحت حرب على غزة، حرب اللي هي حرب دمار. فإثر هذا الحرب كان في أجواء جدا وبعدها مستمر لليوم، أجواء عامة، أجواء تحريضية ضد الأقلية العربية في الداخل الفلسطينية. هذا يعني نحن نتحدث عن كل تقريبا كل أجزاء، كل سلطات الدولة اللي تجندت معا للإسكات وللتخويف وللملاحقة. هذا جاء عمليا أصابنا جميعا، إن كان في الأكاديمية، إن كان في محلات العمل، إن كان في طلاب الجامعات اللي كان في ملاحقة إلهن، طلاب جامعات والكليات اللي في لجان تأديبية ضدهن، في حتى طردهن من الجامعة، كل من يعبر
1: طبعاً
6: عن
1: بلا
6: رأيه.
1: شك اليوم يعني في هذا المؤتمر سيتم يعني عرض مثل هذه التجارب. كيف يمكن ضمان دكتورة عدم مثلا دفع ثمن باهظ مقابل إطلاق حرية الكلمة مثلا أو التعبير عن الرأي في واقع سياسي معقد جدا نمر به جميعا؟
6: معقد جدا، عشان هيك ما دام احنا بنحكي بطريقة قانونية. نحن لا نخالف القانون، نحن نتحدث ونحن نصف حالة، نحن نصف الواقع. ما دام نحن نتحدث بطريقة اللي هي قانونية، نحن لا نخالف القانون، بمعنى هذا ما يحدث، هذه لجان التأديب، هذا ما يحدث في الأكاديمية. فلذلك يعني
1: ولكن سؤال آخر يعني يطرح دكتورة، هل القانون يحترم في هذه الظروف؟ أنت تعرفين أحيانا حتى القانون لا يتم احترامه في بعض المجالات،
6: لأنه المسؤولين عن القانون هن اللي عم بيعتوا سياسات القمع. يعني لما بتيجي عندك المستشارة القضائية في فترة الحرب على غزة وبتعطي الإرشادات لشرطة بن غفير، بأن حتى في تسريب كان لأسماء من الجامعات، أسماء طلاب للشرطة عشان تلاحقهم، وتقديم لوائح اتهام وقمع حرية التعبير. وإحنا رأينا أن هذا أطال حتى الفنانين، دلال أبو آمني المطربة المغنية، حتى عمال المستشفى، يعني حتى الأطباء الممرضات في المستشفيات.
1: نعم.
6: كل من يقول أنا مع، يعني أنا ضد الظلم ومع يعني أتعاطف مع معاناة شعبي، حتى هذا كان بالنسبة لهم دعم للإرهاب.
1: يعني بلا شك دكتورة طلعتي على الكثير من الأمثلة من هذه الحالات. السؤال الذي يطرح وأعتقد أنه يجب أن يطرح أيضا في هذا المؤتمر، يعني كيف يمكن مواجهة هذه الملاحقات إن كان قانونيا أو بطرق أخرى؟
6: ما ممتاز، يعني شكرا على هذا السؤال. السؤال هنا الهدف انه التجند معا، حتى يعني لما نتحدث نصل الى حاله من الفاشيه، هذه فاشيه، قمع حريه التعبير والمعارضه. يعني نتحدث هنا، نحن نتحدث ليس فقط على اكاديميون عرب، نتحدث على اكاديميون يهود اللي حتى هم يعني يخافون من التعبير عن الرأي في الصفوف في الجامعات والكليات. فيجب التجند مع كل من حرية التعبير، كل من أسس الديمقراطية مهمة له.
1: نعم.
6: يجب العمل معا للتصدي. وانظري ماذا حدث في 21 يوليو، المجلس التعليمي العالي تبنى قرار اللي بيجي بقول انه ما يسمى بالحيادية الأكاديمية، يعني رؤساء كل الكليات والجامعات ممنوع يعبروا عن اي رأي سياسي.
1: نعم.
6: يعني اي شيء اللي يعتبر رأي سياسي. طب نحن نتحدث عن الأكاديمية، هي منبر، الأكاديمية هي منبع حرية التعبير والحرية الأكاديمية والأبحاث.
1: يعني على الأقل يكون نقاش حول هذه الموضوعات.
6: نعم.
1: دكتورة هالة، طبعا نحن سنتابع كل هذا المؤتمر. نشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل الدكتورة هالة بشارات خوري، محاضرة في الكلية الأكاديمية أونا وعضو إدارة في عدالة. شكرا جزيلا لك.
6: أهلا فيك، نهارك سعيد.
1: نهارك سعيد. من هذا الموضوع تعالوا الآن إلى قضية أخرى، إلى مبادرة مشتركة بين وزارة المالية وسلطة الابتكار لتعزيز قطاع الهايتك من خلال إطلاق مسار دعم سريع بقيمة 1 مليار شيكل للشركات الناشئة وشركات النمو المبكر التي تضررت بسبب انخفاض سعر صرف الدولار. للحديث أكثر حول هذه المبادرة تنضم إلينا الآن مديرة تطوير برامج الفئات غير الممثلة بالهايتك في سلطة الابتكار خير عبد الرازق. ست خير، أهلا بك، صباح الخير.
7: صباح النور.
1: حدثينا أكثر عن هذه المبادرة، يعني ما هو الهدف منها؟ لماذا فكرتم في إطلاقها أصلا خير؟
7: الهدف من المسار الجديد هو مساعدة شركات التكنولوجيا في التعامل مع تقليص فترة الرنوي، يعني الأفق النشاط المادي اللي هو سببه ارتفاع سريع في قيمة الشيكل مقابل انخفاض الدولار. فالفترة فالمسار اللي بيجندوها عادة هي بالدولار، ولما يجي هنا بتدفعوا بالشيكل كل المسار اللي مخصصة لهي الشركة بتقل فعليا وبتكفهنش نقول للفترة اللي هن كانوا مخططينها، فبضطروا يجندوا كمان دور مساري بشكل سريع أو بضطروا يسرحوا موظفين أو يوقفوا شغلهم أو حتى شركات صغيرة جدا إنه تضطر تسكر عشان هاي الفجوات اللي بتصير.
1: عندما يعني نقول ست خير يعني شركات التكنولوجيا الواعدة، أعطينا أمثلة عن أي شركات يتم الحديث، وهل هناك شركات في المجتمع العربي تحظى أيضا بمثل هذا الدعم؟
7: طبعا في شركات اللي هي احنا بنطلع على شركات اللي بحث والتطوير، يعني عندها بحث وتطوير تكنولوجي في عميق وعندها قدرات طبعا وعندها رؤية للمستقبلية لمنتوج اللي هو تكنولوجي واعد. بالنسبة لسلطة الابتكار هي كمان او دعمت هاي الشركات او اذا بالمستقبل ممكن تدعمها إذا هي طبعا بتوافق الشروط اللي إحنا منتطلع عليها بهذا المسار. إحنا منتطلع بشروط عادية، منتطلع على
1: شو أبرز الشروط ست خير؟ شو هي أبرز الشروط؟
7: أول إشي الشروط اللي لازم توافق فيها إنه الرنوي الأفق المادي تبعها ما يكونش أكثر من 12 شهر، عشان إنه إحنا المساعدة المنحة اللي منعطيها اللي هي منحة تكميلية طبعاً اللي الشركة لازم تجيب إقبالها أو تجند مصاري أو من مدخولات أو من تجنيد مصاري من مصدر خارجي أو سيف يعني حجز مستقبلي لمصاري اللي هو هاي واحدة من الشروط إنه بيقدروا يوافقوا تكميل عشان هاي المنحة تكميلية إنه يقدروا يجيبوا إقبالها مصاري.
1: يعني هناك مساهمة أيضا من الشركة نفسها ومساهمة منكم أنتم
7: زي أي شروط اللي عندنا زي أي منحة احنا بنعطيها.
1: طبعا هناك حديث عن منح مالية لهذه الشركات، من أين يعني تأتي هذه الميزانيات لإنجاح هذه المبادرة فعلا؟ هل تم مثلا رصد ميزانيات خاصة؟
7: طبعا هي وزارة المالية خصصت 1 مليار شيكل لهذا المسار الجديد، وهو مسار بيبدأ اليوم وبنتهي بنوفمبر، عشان هيك الشركات لازم تسارع بتقديم عشان زي اللي بيقدم قبل ممكن لفترة معينة يكون في تقديمات كتير وتخلص المصاري هاي فبضلش لنوفمبر. فلازم الواحد اللي الشركة اللي مفكرة انه هي بتوافق الشروط هاي انه هي عندها رنوي اقل من 12 شهر بتقدر تكمل المنحة التكميلية اللي سلطة الابتكار بتعطيها إياها، وهي اللي بتعطيها المسار الجديد يعني بيهدف إنه يعطي هاي الشركات كمان 6 أشهر إضافية اللي يقدروا يشتغلوا فيها بلا ما يكونوا مضغوطين إنه يجندوا مسار جديد. طبعاً الشركات هاي هي أكتر النامية والصغيرة، يعني اللي بالأول ناشئة واللي بتنمو مش اللي صاروا عندهم مدخول كبير.
1: هي فرصة لهذه الشركات طبعا النامية الصغيرة أن تكبر أكثر. سنتابع كل هذه المبادرة طبعا.
7: إنها تكبر إنها تحاول تقدر تقلص هاي الخسارة اللي صارت عندها بسبب انخفاض الدولار وتقدر تكمل بلا ما تضطر أو تجنب أو تسرح موظفين أو تعمل أشياء
1: مهم جدا. مديرة تطوير برامج الفئات غير الممثلة بالهايتك في سلطة الابتكار خير عبد الرازق، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.
7: شكرا لك.
1: من هذا الموضوع تعالوا نتحول الآن مستمعينا إلى موجة الحر المتوقع أن تضرب البلاد اعتبارا من يوم غد وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يبلغ الحر ذروته بين يومي الجمعة والأحد. للحديث حول ذلك ينضم إلينا الآن المحاضر في الكلية الأكاديمية للتربية في حيفا والخبير في علوم الكرة الأرضية البروفيسور علي صغير. بروفيسور علي أهلا بك، صباح الخير.
8: صباح النور سيدة سماء، أهلا وسهلا في حضرتك.
1: يعني موجة حر شديدة جدا، نعم. درجات حرارة يمكن أن تصل قريب 50 درجة في مناطق معينة في البلاد. بروفيسور، هذا طبيعي؟ هل نحن أمام معطيات طبيعية في هذا الوقت من العام؟
8: في الواقع المنظومتين الجويتين اللي بيأثروا علينا هن طبيعيات، يعني كل سنة موجودات، ولكن الجديد في الأمر هي قضية الاحتباس الحراري العالمي اللي بيأثر على الكرة الأرضية كلها وعلى شرق البحر الأبيض المتوسط وعلى بلاد الشام اللي احنا واقعين فيها. هذه نقطة هامة. نقطة أخرى اللي بتأثر هي إنه هذا العام هو عام ما يعرف باسم عام سوبر إلنينيو. أحب أوضح هذه النقطة، يعني درجات الحرارة ارتفعت كثير بعيد عننا في شرق المحيط الهادئ غربي بيرو والأكوادور بمعدل 2.7 فوق في مئوي، وهذا سبب بلبلة في مناخ العالم كله في أحوال الطقس بضمنها عندنا في البلاد.
1: شو بما أنك عندنا؟ يعني تتحدث عن الحر، موجة الحر أيضا في أوروبا في مناطق أخرى من العالم، هل هناك علاقة بين موجة الحر عندنا وموجة الحر التي تجتاح مثلا أوروبا حاليا، فرنسا إسبانيا مناطق أخرى؟
8: توجد علاقة أريد أن أوضحها. نفس المنظومة الجوية، الضغط الجوي العالي اللي هيمن ولا زال يهيمن على جنوب غرب أوروبا، البرتغال إسبانيا فرنسا، ضغط جوي عالي على ارتفاع 5-6000 متر بيهبط منه الهواء من الأعلى إلى الأسفل، هو نفس المنظومة الجوية طرفها الشرقي يؤثر علينا حاليا، ولكن الفرق أنه في أوروبا جنوب أوروبا جنوب غرب أوروبا هذه المنظومة الجوية مكثت لمدة طويلة، يعني ما زحزحت عنها، ولهذا السبب حصلت هناك الحرائق الهائلة التي لا تزال قائمة في تلك البلدان. عندنا هذه المنظومة الجوية مش قوية مش عاتية مش عنيفة لنفس الدرجة، لحسن الحظ عندنا موجة حر زي ما تفضلتي وذكرتي، يعني موجة حر. القضية هون مش بس درجات الحرارة المرتفعة، القضية انه في كمان رطوبة نسبية عالية. المنظومتين الجويتين بحب اوضح لحضرتك النقطة، ضغط جوي عالي عندنا، يعني الهواء يهبط من الأعلى إلى الأسفل من 6000 متر لتحت، والهواء الهابط ترتفع حرارته وتنخفض رطوبة النسبية، هو لا يمطر بسبب هبوطه. هذه من جهة. منظومة أخرى بتأثر علينا كل صيف، بس هذه الصيف هي قوية وواضحة، هي منظومة ضغط جوي خفيف كثير بعيد عننا في الخليج العربي أو الخليج الفارسي. فهذا الضغط الخفيف هناك بيجذب إلنا رياح بحرية من المتوسط، وهذه الرياح البحرية فيها بخار مي، هذا البخار ما بيقدر يطلع للأعلى لأنه في فوقيه هواء سخن، ولهذا السبب بيبقى تحت، فإحنا بنعرق من الحر والعرق لا يجف، يتعطل تقريبا جهاز تبريد الجسم عن طريق العرق، وهذا هو العبء الحراري اللي متحدث عنه عندنا في البلاد، خصوصا على طول السواحل بحيرة طبرية البحر الميت.
1: هناك طبعا يعني تحذيرات من الحرائق. الله يعيننا. باختصار بروفيسور علي صغير محاضر طبعا في الكلية الأكاديمية للتربية في حيفا وخبير في علوم الكرة الأرضية، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
8: عفوا سيدة سماح، الله معك، مع السلامة.
1: هذه الشارة تأخذنا إلى الأخبار الرياضية، نبدأها مع العاصفة التي أثارها إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن خطط لبيع حقوقه التجارية المتعلقة ببطولاته بما في ذلك كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. مراسلنا خالد دراوشي والتفاصيل.
9: في خطوة قد تغير مستقبل كرة القدم العالمية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطة لإنشاء كيان تجاري جديد تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار، مع طرح حصة أقلية فيه للمستثمرين بقيمة تصل إلى 4.2 مليار دولار، في خطوة أثارت جدلا واسعا وانتقادات لاذعة. ويقول فيفا إن الكيان الجديد الذي سيحمل اسم فيفا فورورد انتربرايزر سيظل مملوكا بالكامل للاتحاد، مع احتفاظه بالسيطرة الكاملة على المسابقات والقرارات الرياضية، مؤكدا أن جميع الأرباح ستعاد استثمارها في تطوير اللعبة حول العالم. وفي المقابل شن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا هجوما حادا على المقترح، مؤكدا أن روح كرة القدم وإدارتها ليست أصولا قابلة للبيع أو التداول، وأنه لا أحد يملك كرة القدم حتى يبيعها، محذرا من تجاوز خط لا ينبغي للمؤسسات الرياضية أن تتخطاه. وزادت الجدل تقارير صحيفة تايمز البريطانية التي كشفت أن المستثمر الأبرز المرشح لشراء الحصة هو صندوق ثرايف إيترنال الذي أسسه رجل الأعمال جوشوا كوشنر شقيق جاريت كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه السابق، ما أثار تساؤلات حول العلاقة غير المباشرة بين العائلة والصفقة المحتملة.
1: والمزيد من الأخبار الرياضية مع الزميل أحمد عويسات.
10: ضمن مباريات الجولة الثانية بمسابقة كأس التوتو لفرق دوري الدرجة العليا لكرة القدم، أحرز الليلة الماضية المهاجم مهيب حبيب الله من بلدة عين ماهل الهدف الثالث بفوز فريقه هبوعل حيفا بيتيا على طبرية بثلاثة أهداف لهدف سجله قيس غانم من زمر.
11: هنا روخا وזה כדורגל שהוא פשוט תאווה לעיניים. הפועל חיפה 3 עירוני טבריה 1 חביבלה כובש מול האקסיט.
10: وهزم هبوعل كريات 8 مكابي حيفا بثلاثة أهداف دون رد، وشهد اللقاء إصابة خطيرة لحارس حيفا الجديد عمري جلازر، بينما يتمرن ليلة الساعة 8 إلى ربعا مكابي بتحتيفا ومكابي نتانيا، وبعدها بربع ساعة هبوعل رماد جان ضد هبوعل بتاح تكفى.
11: وبيتا של שרצקי! איזה שער נהדר! ויורד הכדור הזה אל הרשת של מכבי חיפה 3-0 לקריית שמונה.
10: وبنفس الدوري تحدث خالد دوخي رئيس إدارة فريق اتحاد أبناء سخنين عن التحضيرات.
12: بالنسبة لاتحاد أبناء سخنين من ناحية إدارية أو مهنية أو مادية، أكيد في عندنا كتير عقوبات ما لازم نتخطاها. إحنا ما بدنا نشرك الجمهور دائما بهموم الإدارية الموجودة عندنا. سجلنا ميزانية بقيمة حوالي 20 مليون شيكل، صح مش ميزانية كبيرة، صح مش ميزانية اللي ممكن تنافس مكابي تل أبيب ومكابي حيفا وبير السبع من ناحية ميزانية، ولكن احنا عمالين نبحث دائما على كادر خلينا نقول بجودة منيحة، لاعبين بجودة منيحة. يعني عارفين انه بدنا مهاجم قناص ممتاز، احنا عارفين انه بدنا بخط الدفاع متأخر كمان لاعب، بدنا جناح أيمن، احنا عم نبحث عن هالوظائف.
10: في إطار مباريات إياب المرحلة الثانية من تصفيات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يستقبل الليلة الساعة 8:30 هبوعل بير السبع في المجر فانجنغور بطل أيسلندا، وكان هبوعل قد خسر بمباراة الذهاب بهدفين لهدف. ران كوزيك مدرب الفريق السبعاوي أكد على أهمية تصحيح الأخطاء في خط الدفاع من أجل الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة.
13: צריכים להיות יותר אגרסיביים מבחינה הגנתית, ויש הרבה פרמטרים של הכדורגל שלנו שלא באו לידי ביטוי בעיקר במחצית הראשונה. אני חושב שזה מה שגרם לוויקינגו להגיע להרבה מצבים. אנחנו חושבים הרבה על איך נכון לעלות בשביל לנצח את המשחק הזה.
10: في كرة السلة ضمن مباريات ثمن نهائي بطولة أوروبا للشباب المقامة في مدينة تورنتو الإيطالية، يلعب الساعة 2 ظهرا المنتخب الإسرائيلي أمام المنتخب الدنماركي.
1: والآن مستمعين وبأخبار الرياضة نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية قدمناها لكم من راديو مكان. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح: محمد سلامة في الإعداد، أحمد عويسات من الإنتاج، ونقلنا أيضا إلى شاشة مكان يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون في التقديم سماح حسنين بكري. دمتم بخير، نهارا سعيدا، وبأمان الله، إلى اللقاء.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
0: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
5: مخزن ياشوك،
6: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
5: مخزن ياشوك.

0: لوك. يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
1: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
0: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
2: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
3: إليكم عناوين الساعة. فك لغز جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهجاء في طمرة مطلع الشهر الحالي. كاتس يقر بأنه يوقع العشرات من أوامر الاعتقال الإداري بحق بدو من النقب والجليل وليس ضد مواطنين يهود من يهود والسامرة. بنت يعود ويتعهد بالإعلان عن قطر دولة عدو لدى انتخابه رئيسا للوزراء.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثامنة. أسعد الله صباحكم. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال 3 من سكان الطمرة بشبهة الضلوع في جريمة القتل التي وقعت في 7 من الشهر الحالي داخل صالون حلاقة في المدينة، وراح ضحيتها الحلاق ياسر أبو الهجاء. كما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب أن المحكمة مددت فترة اعتقال المشتبهين الثلاثة حتى 4 من الشهر المقبل. أقر وزير الدفاع إسرائيل كات بأنه يوقع العشرات من أوامر الاعتقال الإداري ضد مواطنين عرب من الشتات البدوي في النقب والجليل، إلا أنه يرفض توقيع أوامر كهذه ضد مواطنين يهود من يهود والسامرة. وخلال مؤتمر برايمرز للليكود في أرييل، أوضح كاتس أن نشاطات المستوطنين المتطرفين في يهود والسامرة لا تعد عمليات إرهابية. أورد النبأ مراسلنا حسن أبو زايد. بعد أن شجبت أقواله بشدة، عاد رئيس حزب أحد نفتلي بنت وتعهد بالإعلان عن قطر دولة عدو إذا انتخب رئيسا للوزراء. وأوضح أن قطر مسؤولة عن مجزرة 7 من أكتوبر ومولتها، كما أنها تستضيف في الدوحة قادة الإرهاب حتى في هذه الأيام. ورد نائب السفير القطري في واشنطن حمد المفتاح على اتهام بينت بتمويل حماس، وقال في منشور على منصة إكس إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتمدت على قطر للحفاظ على الاستقرار والتفاوض بشكل غير مباشر مع حماس. وأضاف أنه جرى إنشاء المكتب السياسي للحركة في الدوحة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وقد خدم منذ زمن طويل كقناة حيوية للاتصال والتنسيق الإنساني لصالح مليون مدني في غزة. أعلن الجيش الأردني اعتراضه وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة اليوم. رفضت إيران مقترحا لسلطنة عمان بتقسيم السيطرة على مضيق هرمز بالتساوي، هذا ما أكده مسؤول إيراني لوكالة رويترز. يرأس السفير السابق سيمون كرم الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري المشارك في الاجتماع الذي سيعقد في إسرائيل مع إسرائيل في روما في 4 من سبتمبر، هذا ما قالته مصادر لصحيفة نداء الوطن البيروتية. في اليابان ارتفعت إلى 13 قتيلاً على الأقل حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضربها أمس، وبلغت قوته 7 درجات فارزة 1، كما تسببت الهزة الأرضية في إصابة العشرات واندلاع حرائق وانهيار مبان من بينها مركز تجاري مع احتجاز أشخاص بداخله.
4: حالة الطقس.
5: الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي يكون الجو مشبعا بالرطوبة وتشتد وطأة الحر، وغدا تسود معظم أنحاء البلاد وطأة حر شديدة إلى قصوى. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند التاسعة. طاب يومكم.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
4: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان.
2: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الورد.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
9: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
10: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
11: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
12: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
13: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
4: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان.

تحركات سريعة نحو الانتخابات، أحزاب جديدة تولد وأخرى تنفصل وتتفكك، انشقاقات من جهة واتفاقيات دمج من جهة أخرى. ويقف المواطن، ولا لن نستخدم مصطلح المواطن البسيط، لأن كل مواطن هو صاحب حق اقتراع، وكل واحد أصبح مدركا للواقع الذي نعيشه، من ذاك الذي وصل إلى أعلى المراتب سواء كان في المجال المهني، الأكاديمي، السياسي، الثقافي، الاجتماعي، حتى ذاك الذي يتواجد في موقع اعتيادي يعتبر إنسانا غير معروف. نستخدم مصطلح شفاف، لا يرون بالفعل ما يمر به، إنما يفهمه كل مواطن ويقلقه هو ليس بالضرورة ما يقلق متخذي القرار والسياسيين. فهل يقلق المرشحين؟ أصبحنا نرى عبارة مكافحة الجريمة والعنف في أجندات كافة المرشحين، ولكن الاختبار كيف سيتم تحويل ذلك من عبارة على الورق إلى فعل وإنجاز على أرض الواقع؟ هذا هو الامتحان الحقيقي. سواء كنتم معا أم قررتم الانشقاق، سواء كنتم في ذات الكتلة أو كل واحد اختار أن يذهب في طريق آخر، تذكروا دائما أن احتياجات المواطن هي ما يجب أن يتصدر سلم أولوياتكم في الاجتماعات المغلقة وفي الخطابات المفتوحة، فيما تكتبونه وفيما تقولونه. المواطن أولا، قبل المرشحين، قبل السياسيين، قبل الأحزاب، وقبل السياسة برمتها. وهذا المواطن يريد الأمن والسلام، وأن يعيش بأمان مع عائلته في شارع بلدته وقريته، في بيته وفي الحيز العام والحيز الخاص. تذكروا، الجريمة والعنف غاية قصوى.

إذن جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين مع الأحداث الأخبار والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث معي ريتا تيودوري، معنا أحمد عويسات من الراديو المصور، موشي موشكوفيتس من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. طب يومكم، هيا بنا ننطلق.

0: ضيف الأول في حلقة اليوم السيد يوسف السالم، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الحزبية والبرلمانية. صباح الخير أستاذ يوسف، تحياتي.
1: صباح الخير لك ولطاقمك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بحضرتك. موضوع الجريمة والعنف، هل هو بالفعل المفتاح الرئيسي؟ هل هو أكثر ما يهم المواطن عامة والمواطن العربي خاصة؟
1: تسأليني وأنت تتوقعين جوابي. نعم، هو هذه هي القضية الأهم، لأنها تمس بأمننا الشخصي، بالطمأنينة، بمستقبلنا، وفي كوننا نعمل كمجتمع على المستوى الجمعي. التكتل الداخلي للمجتمع العربي في هذه البلاد سوف يؤثر على ما تبقى من قضايا عالقة كثيرة داخلية وخارجية وفي المنطقة أيضا.
0: ولكن يوسف سالم، قضية مكافحة الجريمة والعنف ما فيش هيك عصا سحرية أوكس فوكس وفجأة فيش جريمة وعنف. هذا شيء شمولي، يعني يتطلب ميزانيات لدعم البنية التحتية، مشاريع إسكان، شوارع، حدائق عامة، وزارة التربية والتعليم أن يكون لها أيضا دور في ذلك، الثقافة والرياضة. يعني الإشي أكبر من إنه نقول شرطة وبدنا مكافحة الجريمة والعنف. إذن كيف يستطيع المواطن أن يؤثر وأن يغير الواقع برمته؟ يعني شرطة، طيب اعتقلوا المجرمين، وبعدين ما رح يجي مجرمين بعدهم إذا ما كانش في خطة شمولية.
1: واضح، الخطة الشمولية أولا إعادة هيبة سلطة إنفاذ القانون، يعني هاي في الأول لمعالجة هذه القضايا الساخنة المستعجلة. وهذه قضية مهمة لكن ليست الأهم، القضية الأهم هو معالجة هذه أسباب تفشي ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، منها اللامساواة ومنها الاستثمار في الجهاز التعليمي، في إيجاد أماكن عمل، في المواصلات، في إعطاء أمل جديد من القاعدة. يجب، وهناك أيضا علينا نحن الأهالي أن نعرف كيف ممكن التوجه الجديد في تربية أبنائنا ليبتعدوا عن هذه الدائرة.
0: نعم، الآن لنذهب إلى المشهد الحزبي، لأنه كله بيكمل بعضه عمليا يوسف قبيل الانتخابات. الانتخابات طبعا قريبة ووشيكة. بداية بيبني أسمع منك اللقاء بين نتنياهو وترامب، كيف تجمله؟ خصوصا وأن أيضا نتنياهو يريد أن يعزز موقعه كمرشح طبعا لكل الكتلة، ليس

0: الجبهات وإعادة التوتر الأمني لكي يكسب تعاطف الشعب الإسرائيلي أمنيا وقوميا. أما ترامب فله طبعا أهداف تختلف عن نتنياهو، فهو يريد إنهاء الحرب بكل طريقة. وهناك يعني اختلفت عملية تأثير نتنياهو على ترامب، خاصة وأن ترامب في إدارة ترامب هناك من يعارض سياسة نتنياهو وتوجه نتنياهو في المنطقة، وخاصة نائب الرئيس جيدي بانس.
1: نعم.
0: إذن هناك اختلاف في الأهداف في هذا اللقاء، وأعتقد أن طريقة اللقاء وعدم القيام بمؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء وطريقة دخول الوفد الإسرائيلي
1: لم تكن احتفالية كما اعتدنا في الماضي.
0: لم تكن احتفالية يعني إظهار تواضع هذا اللقاء. لا أدري ماذا حصل، لكن أستشف من ذلك أن اللقاء كان باردا ولم يكن في هناك توافق في المواقف.
1: وماذا بعد هذا اللقاء؟ ماذا تتوقع؟ لأنه دونالد ترامب يعني لم نرى ولا نعرف إن كان سيفعل ذلك، أن يخرج بشكل واضح وصريح يدعم نتنياهو في الانتخابات. أنت تذكر إن دائما كان يقول نتنياهو أفضل رئيس حكومة ولكن لم كان لإسرائيل، ولكن الآن هو لا يذكر سيكون لإسرائيل.
0: احنا اذكر مره يعني وانا متاكد من ذلك ان ترامب شتم نتنياهو. اذا هل تستطيع ان تعتمدي على مواقف ترامب المستقره بين هلالين؟ يعني ممكن ان ينقلب هذا الانسان بين في لحظه واحده بين ليله وضحاها كما يقولون. اذا انا لا اعتقد ان ترامب سوف يبتعد عن عمليه دعم نتنياهو على خلفية الانتخابات الإسرائيلية.
1: لا أعتقد
0: يعني هذا اعتقاد. لا أنا غير متأكد، لكن باتجاه أنه لن يدعم،
1: خصوصا أننا نرى استطلاعات في داخل الولايات المتحدة عمليا تشير إلى عدم رغبتهم في أن يكون هناك تأثير لنتنياهو على قرارات دونالد ترامب. أنا أيضا شاهدت استطلاع 46% يقولون أنهم يؤيدون اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى الولايات المتحدة. فإذا هناك أمور تتغير في الولايات المتحدة، ولكن دعني أنتقل معك إلى الأحزاب هنا قبل ما ندخل لموضوع القائمة المشتركة. الآن الند لنتنياهو هو أيزنكوت. إذن كيف ترى هذا المعسكر، معسكر المعارضة الذي يشمل بنت، لابيد، بيني غانس، ليبرمان، يائير جولان؟ هل في نهاية الأمر سيسلمون بالأمر الواقع حتى اللحظة في الاستطلاعات بأن يكون أيزنكوت هو رئيس كل هذا المعسكر، معسكر المعارضة لترأس الحكومة القادمة؟ لأنه طول ما الأمر بنفسه بعد يا يوسف، يعني كيف بنفسه بعد وبدؤوا أمامهم شخص اللي هو قوي، الكل مأيده، الكل بيقول إحنا وراء نتنياهو.
0: يعني زي ما أنت بتقولي كيف بدهم يقدروا يواجهوا المنافس وهم مفككين؟
1: نعم.
0: يعني هاي الشغلة أولا يعني هذا المعسكر يعيد نفس الأخطاء مع تغير الأسماء والقيادات وغيرها، يعيد نفس الأخطاء. عدم الوضوح بمن سيقود هذا المعسكر سوف يضعف إمكانية إقامة حملة انتخابية واضحة لمنافسة نتنياهو. وأنا أعرف أن نتنياهو هو فنان في الانتخابات، يعني يستطيع قلب الطاولة على غرار ما يؤيده منتخب الأرجنتين، يستطيع قلب الطاولة على المنافس في الدقائق الأخيرة. هذا يعيدني إلى عملية الأحزاب العربية. والأحزاب العربية يعني عليها ويجب عليها ومن واجبها ومن حق الجمهور أن يؤثر باتجاه إقامة قائمة مشتركة إما ثلاثية ومن الأفضل رباعية، لأنها إذا دخلت رباعية في الانتخابات سوف تؤثر كثيرا على الحالة الداخلية في الانتخابات الإسرائيلية.
1: ولكن لهذه النقطة يوسف سالم يوجد وجهان. هناك من يقول قائمة رباعية سوف تعيق أي تعامل مع الموحدة بدمجها في داخل الائتلاف الحكومي وتعزيز المعسكر الآخر لتشكيل حكومة، ومن

0: مفضل أن يتم التوجه بأن انظروا هذه القائمة الموحدة التي كانت في الائتلاف الحكومي في حكومة التغيير، وأيضا نتنياهو كان قد توجه لمنصور عباس، وهذا الأمر يسهل على دمج الموحدة في الائتلاف القادم وضمان استبدال هذه الحكومة. كيف ترى أنت هذه النقطة مقابل نقطة أخرى تقول المواطنون العرب يريدون أن يروا وحدة بين الأربعة وهذا سيزيد نسبة التصويت في الشارع العربي؟ فإذا نشوف الرأيين، يعني الواحد بيحتار أيهما الأقوى.
1: طبعا الحوار خاصة من خلال الإعلام الذي يزيد الناس معرفة وتقييما وتقديرا للأمور. أولا أريد أن أوضح نقطة تغيب عن, عن, عن, عن جميع الوسائل الإعلامية. من قال أن الأحزاب غير الموحدة، الأحزاب الأخرى مثل الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، أنها لا تريد أن تكون جزء من ائتلاف أو داعم لحكومة من أجل إنجازات؟ وهذا يجب أن توضحوه أنتم، أن توضحوه أنتم في وسائل الإعلام. سؤال الأعضاء المرشحين في القوائم الأخرى غير الموحدة إذا كانوا يريدون الدخول إلى ائتلاف وبأي شروط؟ يعني هذا الخلاف الكبير. أنا لا أعتقد أنه كبير. هناك رغبة كبيرة في التأثير على اتخاذ القرارات من أجل علاج كل القضايا العالقة والهامة والمؤلمة في الوسط العربي، في داخل المجتمع العربي في البلاد. وعليكم سؤال المرشحين الآخرين، بأي حالة ممكن أن يكونوا داعمين للائتلاف القادم من الداخل أو من الخارج؟ وأعتقد أنه لا يوجد فرق بينهم. هناك عدم وضوح إعلامي بهذا الموضوع لجذب من يؤيد الدخول إلى أي ائتلاف بدون أي شرط في زاوية يستطيع من بعدها تفسير نفسه.
0: إذن أنت تقول حسب ما أفهم من كلامك يوسف أن الأحزاب الأخرى، الجبهة العربية للتغيير والتجمع، يعني لم يوضحوا بعد موقفهم من موضوع دخول أو عدم دخول الائتلاف الحكومي.
1: أول شيء من واجب هؤلاء المرشحين أن يوضحوا موقفهم، ومن واجب الإعلام مواجهة هؤلاء المرشحين وسؤالهم كيف بأي شروط يستطيعون دعم أي ائتلاف حكومي قادم بحكومة تغيير.
0: لحظة، دعم ولا دخول؟ لأنه في فرق. إحنا بنتذكر شبكة الأمان مع رابين في حينه. إذا أنت يعني تقول دخول ولا دعم؟
1: مفضل الدعم إذا كان يريح هذه الأحزاب وهناك يعني برنامج حكومي يستطيعون التعايش معه. نعم، دعم هذه الحكومة من الخلال. المهم الإنجاز، المهم الإنجاز بصالح المجتمع العربي على مستوى الأمن والأمان وعلى مستوى المساواة وغيرها من أمور عالقة.
0: فإذا الاحتمالات التي تراها أمامك يوسف، سيبقى الأمر 3-1 ولا 4-1؟
1: في أمنيات wishful thinking، يعني في أمنيات أريدها رباعية لأنها ستحصل على 70% من الأصوات، وهذا الأمر يعني ممكن أن يأتي بإضافة إلى من مقعد ونص إلى مقعدين. أما إذا كانت ثلاثية للأسف هذا واقع مرير لكن سنتعايش معه، سيكون نسبة المصوتين 60%.
0: شكرا جزيلا لك يوسف سالم، المحلل السياسي والخبير في شؤون الحزبية والبرلمانية. شكرا لك يوسف. شكرا،
1: صباح الخير.
0: صباح النور. وهذا ينقلني إليك الدكتور عنان وهبي، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا والخبير في الشؤون السياسية وأيضا الأمنية والعسكرية. أهلا بك دكتور عنان، تحياتي.
2: صباح الخير إيمان.
0: هلا، صباح النور. بداية بهمني أسمع تقييمك للقاء الذي جرى بين نتنياهو وترامب دكتور عنان، وهل هناك إنجاز في هذا اللقاء خصوصا في موضوع إيران؟
2: نعم طبعا، نحن نعرف لأنه بين الرجلين صار في تاريخ، يعني هذا لقاء قمة تاسع في فترة قصيرة نسبيا، وبعد هذه الأحداث في الشرق الأوسط والضربات العسكرية والتنسيق الأمني الواسع، إلا أنه في نهاية الأمر هنالك انتخابات في إسرائيل، انتخابات في أمريكا، هنالك تضارب بالرؤية السياسية أو المصالح السياسية لدى هؤلاء الرجلين والأحزاب اللي ينتموا إليها. طبعا هذه المرة نحن نرى من جهة يعني تحريك هذا الصوت إلى الناخب الأمريكي من جهة والناخب الإسرائيلي من جهة أخرى، ولكن يبدو لأنه ما زال التنسيق الأمني في أوجه، لأنه ترك الملف الإيراني كما هو الآن لا يعني يناسب لا الأمريكي ولا الإسرائيلي.
0: ماذا ستكون نهاية هذا الملف؟ الآن نتابع أن هناك ضربات عسكرية أمريكية تجاه مواقع إيرانية، ولكن إسرائيل، وكما فهمنا أن نتنياهو أيضا ذهب ليقدم لترامب معلومات بشأن المشروع النووي الإيراني، إسرائيل لا يمكن أن تكون راضية بدون التأكد أن هذا المشروع انتهى وأن إيران لا تهدد وجودها. إذن ما هو خط النهاية لمجمل هذا الملف حسب رأيك دكتور عنان وهبي؟
2: نعم طبعا نحن نرى بشكل واضح أنه الحكومة أو النظام الإيراني الحالي يريد أن يعبر المرحلة، أن يبقى يعني يسيطر على إيران ثم يعود إلى الملفات النووية الباليستية الصاروخية والانتشار، عودة الانتشار في الشرق الأوسط. طبعا هذا ستكون يعني فشل استراتيجي كبير جدا، النهاية تكون فقط بتغيير النظام اللي هو التغيير الوحيد الذي قد يغير وجه المنطقة. وأتوقع بأنه بعد الحملة العسكرية الثالثة التي ستكون في لحظة ما سيتغير هذا النظام، وهذه المرة من الداخل، هذه المرة سيتحرك الشارع الداخلي الذي سائمة من هذا الحكم، وهنالك الكثير من التساؤلات حول من يقود داخل إيران الآن هذا النظام، لأن المجتمع كما يبدو أنه هو يعني لا يسيطر، في وضع إن كان حيا فهو في وضع مأساوي، وهنالك ضباط عسكريين يعني يقودون الداخل الإيراني، وهذا طبعا لا يستطيع أن يبقى لفترة طويلة.
0: نعم، إذن هذا بالنسبة للملف الدولي. دعني أخذك الآن إلى الملف الداخلي والتحركات الحزبية. نرى أن أحزاب المعارضة التي تريد تشكيل الحكومة القادمة، الآن أيزنكوت هو الند لبنيامين نتنياهو، ولاحظ أنه يضم إليها أيضا شخصيات عديدة، ومن بينهم على سبيل المثال مؤخرا الميجر جنرال كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة في المناطق سابقا. بداية، كيف ترى دمج كميل أبو ركن إلى حزب غادي أيزنكوت، وأي قوة يمكن أن يضيف إلى هذا المرشح الذي هو الآن الند لنتنياهو؟
2: نعم طبعا هذا الحزب حزب يشار الذي أنشأه أيزنكوت له وزن سياسي هام جدا، يبدو أنه بكل الأحوال قد إما يسود ويقود المرحلة القادمة سياسيا في الائتلاف، وإما يكون طبعا شريك مرموق في الائتلاف الحكومي، وبالتالي كل تمثيل لكل أقلية وكل مجموعة في داخل حزب مركزي وله وزن كبير. وننظر إلى الأشخاص، اللواء كميل أبو ركن معروف بأنه إنسان هادئ في طبعه، عميق في فكره، إنسان مستقيم. نعم جاء من الخلفية العسكرية، ولكن الخلفية العسكرية المدنية، إنها إدارة مدنية وتنسيق أعمال حكومة المناطق تحتاج للكثير من الدقة والدراية، ومعروف بأنه عبر كل هذه الوظائف بشكل جيد جدا، ودائما كان يسعى إلى السلم والحلول. طبعا هو يعني سيكون على ما يبدو في مكان مضمون داخل هذا الحزب، وربما في وظيفة هامة جدا، وهذا طبعا تمثيل لا بأس به للطائفة المعروفة.
0: ولكن أنت قلت معروف بأنه إنسان هادئ، إنسان عميق، السؤال هل هذا يناسب السياسة حاليا؟ أنت ترى إنه السياسة عواصف، أنت ترى كيفية إدارة الخطابات السياسية، النقاشات حتى عبر شبكات التواصل يا دكتور عنان، الأمور شرسة جدا. تذكر الفيديو الذي أعده الليكود ضد بيني غانس، عفوا ضد أيزنكوت، وكان فيه المشهد الذي ذكر وكأنه ابنه، أنه يترك ابنه الذي يريد أن يحتضنه ويذهب لاحتضان منصور عباس. يعني الساحة الحزبية والآن نحو الانتخابات شرسة جدا. هل كميل أبو ركن مهيأ، الإنسان الهادئ العميق، أن يدخل إلى هذا المعترك؟
2: نعم طبعا هذا قد تكون نفس الصفات التي نتحدث عن أيزنكوت بنفسه، يعني لديه صفات مماثلة، ولكن نعم كل من يدخل إلى السياسة يتعلم الأساليب السياسية، هذا لا يقول أن السياسي يجب أن يتلوى ويتغير ويتلون، ولكن نعم بحاجة إلى مواقف شرسة في بعض الحالات، ولكن التمثيل في نهاية الأمر هو في القرار الأكثرية في البرلمان وليس في طبعا الأسلوب السياسي الذي أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي يريد تغيير النمط والأسلوب السياسي لدى بعض السياسيين ورفع المستوى السياسي من ناحية الحوار والتمثيل في داخل البرلمان إلى أسلوب جديد. يبدو بأنه تميل يأتي بلون جديد بأسلوب جديد، ونتمنى له النجاح في التمثيل في كل ما يتعلق بالدولة والأقليات بشكل عام.
0: وأنت ذكرت أنه طبعا نعرف كان منسق أعمال الحكومة في المناطق. لاحظ دكتور عنان وهبي، موضوع السلام يكاد لا يذكر في أجندات الأحزاب، أين يغاب يعني النقاش والحوار عن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوصل إلى سلام أيا كان شكل هذا السلام؟ يعني يمكن هالقد في الآن رواسب من الماضي صعب نشوف هالقد الفرح، ولكن لابد من التوصل إلى اتفاقية معينة اللي تنهي هذا الصراع وتضمن حقوق الشعبين. أين ترى يعني هذا المجمل، هذا الموضوع، حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حل الدولتين، موضوع إنهاء الصراع في أجندات في أجندة الانتخابات من خلال الأحزاب، ويمكن بالذات كميل أبو روكن لأنه أتى من هاي الخلفية وكان على تواصل كبير يعني مع الطرف الفلسطيني بحكم موقعه دكتور عنان؟
2: نعم، يجب أن نذكر بأنه تحدثنا في بداية الحديث عن الحرب، وبعد هذه الحرب مع إيران سيتغير وجه المنطقة بالكامل. يعني يجب أن يكون الحسم في عدة جبهات، إن كان في إيران، في اليمن، في لبنان، هذا يقول بأن المنطقة ستدخل مرة أخرى إلى التطبيع والاتفاقات الإبراهيمية. ففي هذه الاتفاقات الموضوع الفلسطيني والموضوع السوري واللبناني والمناطق ومناطق أخرى يعني قد تكون جزء من الجدل والحوار السياسي ما بين الدول العربية وإسرائيل أو الغرب، ستكون جزء من هذا المناخ التطبيعي الجميل أنا أقول مع إسرائيل. ونتمنى بأنه ستفيد مرحلة هدوء وبناء، إعادة بناء الشرق الأوسط، إعادة احترام كرامة الإنسان، ترك هذه الحلول الحربية العسكرية، ولكن قد يأخذ بعض الوقت. اليمين في إسرائيل الآن ويمين أقوى مما كان، السابع من أكتوبر لا تستطيع أن تمحيه، فقط يعني يعمل اتفاقات سلمية، يجب إعادة الثقة بمراحل طويلة ومستمرة ومع العنف العربي وليس فقط بالحوار الثنائي الإسرائيلي الفلسطيني.
0: وأنت ذكرت أيضا موضوع تمثيل الطائفة المعروفية الدرزية، نرى ممثلين من أبناء المجتمع الدرزي تقريبا في كافة الأحزاب، فإذا يعني كيف ترى ذلك؟ لأنه القضايا هي ذات القضايا، ولكن يبدو أنه الآن سيكون منافسة فيما بينهم على صوت المجتمع الدرزي. دكتور عنان،
2: نعم طبعا المجتمع الدرزي له وزن سياسي نوعي أكبر من حجمه في إسرائيل وليس فقط في إسرائيل، هنا يعني وزننا نحن يعني نائبين في البرلمان، ولكن لا نستطيع لوحدنا. هنالك مثلا حزب جديد، حزب درزي، تحالف الإخوان بقيادة الكولونيل الاحتياط وجدي سرحان، شخص بارع وشخص مستقيم جدا، ربما هذه الفكرة مع تحالفات أخرى ستوصل هذا الحزب إلى البرلمان. ولكن نعم هنالك منافسة، ولكن اعتدنا على هذا التوزيع أن يكون توزيع في اليمين في المركز وفي حتى في اليسار، وكان من الطائفة المعروفية في الأحزاب العربية كذلك.
0: نعم.
2: فهذا التوزيع يعني هو طبيعي، وهذا شيء جميل برأيي، التنوع الفكري والتعددية الفكرية في طائفة صغيرة.
0: الدكتور عنان وهبي المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا، أود أن أشكرك جزيل الشكر دكتور عنان، وأتمنى لك يوما خيرا. تحياتي، شكرا جزيلا. هلا هلا.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: ساس في بركة؟
3: لا.
4: فيها ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا. لكان شو فيه؟ اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: برنامج على الأجندة مستمرون نحن معكم في القضايا التي تهم المواطن العربي، وخاصة في هذه الفترة، الفترة التي تسبق الانتخابات، تحركات كثيرة، هناك أحزاب جديدة ولدت، هناك أحزاب ائتلفت، أخرى اندمجت، ومنها من تفككت، وأيضا من بين الأسئلة المركزية ماذا يحدث بالنسبة للأحزاب العربية. أود أن أرحب بضيفي الكريم البروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة والناطق باسم لجنة الوفاق. أهلا بك بروفيسور مصطفى.
7: أهلا بك.
0: تحياتي. تعرف أنا كنت في بداية المفاوضات بين الأحزاب اقترحت، وكتار على فكرة في برنامجي قالوا بأيدوا هذا الاقتراح، أن تنقل جميع المفاوضات واللقاءات بث مباشر على الفيسبوك أو على اليوتيوب عشان نعرف بالضبط ماذا يحدث في غرف النقاشات والمفاوضات بين الأحزاب، ولكن هذا لم يحدث، ولذلك نريد أن نستعين بحضرتك ما ترغبون في أن تقدموه للجمهور وللمواطنين العربي. بروفيسور مصطفى، تعرف مصطلح عقدة النجار؟ فإذا إيش هي عقدة النجار في قضية إقامة القائمة المشتركة؟
7: يعني نعود إلى اقتراحك في البداية، أعتقد أنه يعني لا يمكن تحقيقه، لأنه من يحرص على حل الأمور والتوفيق، سيما أنه كان هناك مفاوضات وتعثرت، لا يقوم بإجراء ذلك ببث مباشر. ومن هذا المنطلق نحن توجهنا إلى الإعلام المسؤول، وطلبنا أن يعني يكون دوره في نقل الصورة كما تنقل إليه من الذين يعني فوضوا،
0: نعم،
7: ليفعلوا ذلك دون ما محاولة لأي زرع أي عراقيل أو نقل تصريحات غير دقيقة،
0: نعم،
7: أو المماحكات وما إلى ذلك. وطبعا قبل ذلك كنا قد توجهنا إلى قادة الأحزاب جميعا أن يفعلوا ذلك، ويعني لقينا استجابة كاملة. فمن هذا المنطلق لن نتحدث عن عودة النجار، ولا نتحدث عن ما يخطط النجار أن يفعله، ولكن نتحدث عن الإطار. فالإطار هو أنه كان هناك جملة من المفاوضات على مدار فترة معينة، ولم تصل فيها الأحزاب إلى معادلة يمكن أن تقود إلى تشكيل القائمة الثلاثية. ومن هذا المنطلق توجهوا إلى لجنة الوفاق عاهدين فيها تجربة في ذلك. كنا قد أنشأنا القائمة المشتركة 3 مرات قبل
0: صحيح.
7: الآن ونملك التجربة ومن ثقة الأحزاب والجمهور أن نفعل ذلك، ونرجو أن نوفق رغم إدراكنا الشديد بأن هذا هو أمر صعب ليس سهلا، بحاجة إلى عمل دؤوب ليس تحت الكاميرات وليس في العلن، وإنما يعني عندما يكون الأمور تجري في نصابها وسياقها الصحيح يمكن أن يخرج من ذلك ضوء أبيض ونأمل أن يكون ذلك في القريب.
0: طيب فإذا في هنا كم نقطة، هل أستشف من كلامك بروفيسور مصطفى كبهة إنه وأنت الأستاذ في الإعلام طبعا أن هناك عتب لديك على ما ينشر في الكثير من شبكات التواصل؟ وأنا أتابع يعني كثير من الشبكات، تيليجرام وإنستغرام وغيرها وفيسبوك، إنه يعني في أحيانا منشورات بعدم مسؤولية، منشورات إساءة، في تخوين وتكفير، هل بالفعل يعني أنت أيضا لديك عتب على من ينشرون بدون مسؤولية وتحذر أنهم هم أيضا إعلاميين وتعرف منشورات بدون ما حتى يفحص صاحب المقولة إذا يتأكد أنه بالفعل قالت أو لا؟ بروفيسور مصطفى
7: صحيح، يعني أنت أدركت من البداية، قلت بأنه توجهنا إلى الإعلام المسؤول، وأنت كإعلامية يعني لك الباع طولة في ذلك، تعرفين بأن الأمور في شبكات التواصل الاجتماعي خرجت عن السيطرة.
0: نعم.
7: يعني لدينا هنا وضع اللي يعني صانع الخبر ومستهلك الخبر يمكن أن يكون شخصا واحدا، بمعنى يكون مرة صانعا للخبر يبث الأخبار، ومرة يكون مستقبلا ومعلقا دون ضوابط ودون معايير ودون رقابة، وهذا الأمر يعني يقلب الموازين وبالأساس يفقد المنتوج الإعلامي أهم ما يمكن أن يميزه، وهو المهنية والدقة وتحري المسؤولية.
0: طيب هلأ بدنا نستوضح من حضرتك التالي، فكرة إقامة قائمة مشتركة مكونة من الأحزاب الأربعة، هل هاي انتهت؟ فيش إلها احتمال بروفيسور مصطفى؟
7: يعني ليس الآن، أعتقد من المبكر قول ذلك،
0: الباب لسه مفتوح حسب رأيك؟
7: الأحزاب قالت ذلك ونحن قلنا ذلك، يعني ونحن نترك للقائمة الموحدة كافة الخيارات، وهم يعني لنا ثقة كبيرة فيما يعني يستطيع السياسي أن يفعله في هذه الأحوال وفي هذه السياقات. يعني الأحزاب لم تغلق الباب ونحن لا نستطيع أن نغلق الباب، يعني نحن كنا نأمل وسعينا منذ البداية أن تكون كذلك، ولكن لكل حزب حساباته التي يعني لا يسعنا إلا أن نحترمها إن كنا قد وافقنا عليها أو لم نوافق عليها. يعني احترام التعددية هو أمر مهم جدا، خاصة يعني فيما يتعلق بأناس موقعنا، نحن لا نستطيع أن كما قلت أن نكفر وأن نخون وأن نفعل ذلك، وإنما نستطيع أن نشير إلى الطريق الصحيح ونستطيع أن نقول هذا الطريق دون غيره، ولكن للأحزاب أن تفعل ما تراه، علما أن ما يحركنا وما يدفعنا هو ما تصبو إليه الجماهير والناس، والناس تصوت للوحدة وتصوت للاتفاق وتصوت للأجواء الهادئة. نعم. ولعدم المناكفة وعدم التجريح.
0: نعم.
7: كفانا جروح، نحن نعاني، يعني جسمنا مثخن بالجروح، فلسنا بحاجة إلى جروح إضافية.
0: صحيح. الآن دعنا فإذا نفحص ماذا يحدث بالنسبة للثلاثية، الجبهة العربية للتغيير والتجمع، هل في هناك عقبات؟ هل في مشكلة ولا مؤكد رح يكونوا في قائمة واحدة مشتركة؟ بالضبط للسبب اللي حضرتك ذكرته، إنه عم نشوف المنشورات وأشخاص يكتبون هكذا وآخرون يكتبون هكذا، وهذا يقول كراسي ومش كراسي، ما أنت بتتابع بروفيسور مصطفى؟
7: لا.
0: فإذا أنا أريد أن أسمع منك وأن نقدم للمواطن العربي وللمجتمع العربي من حضرتك كناطق رسمي باسم لجنة الوفاق، ما هو الوضع بالنسبة للأحزاب الثلاثة الأخرى؟
7: يعني لو لم يكن هناك عوائق لما توجهوا لنا، ولا ما كان هناك تعثر، التعثر حاصل، نحن نريد أن نسمع الأحزاب، نعرف أين يعني كانت هناك الأبواب موصدة وسنعمل على فتحها، هذا عمل الموفق. يعني لم نكن في الانتخاب في المفاوضات، لم نعرف ما جرى هناك، لم نعرف ما اقترح كل طرف على الآخر، نريد أن نسمع الجميع وبعد ذلك نخرج في معادلة. ويعني سألت عن أمال النجاح، نعم هناك أمال طيبة إذا توفرت النوايا الطيبة. أنا أعرف الجميع في المكونات الثلاث يرغبون بذلك ويعرفون أن هذا يعني هذه أفضل السبل. والأهم من ذلك أن حصل هناك حالة من استنزاف ثقة الناس. هذه الحالة يجب أن لا تستمر. استنزاف ثقة الناس سيصعب علينا المرحلة التالية. نحن لن نقف عند إنشاء القائمة، سنعمل على زيادة نسبة المشاركة، وسنعمل على اتفاقية فائض أصوات، وسنعمل على يعني عملية التهدئة وإعادة ثقة الناس بالمنظومة السياسية. هذا عمل يعني يجب أن نتفرغ لهذه الأعمال. كفى اهتمام فقط في هذه القضية، ويجب أن تقوم هذه القائمة لتعود الأمور إلى نصابها الصحيح، ليتسنى للناس أن يعملوا حتى موعد الانتخابات لكل ما تقدم وقلته.
0: إذن ماذا سيكون في الأيام القادمة؟ هل هناك اجتماعات مخطط لها؟ هل هناك خطوات تستعدون لها بروفيسور مصطفى؟
7: يجري، كانت لدينا خطة عمل جاهزة نعمل على تنفيذها. سندعو إلى اجتماع يعني تشترك فيه المكونات، كل مكون على حدة، يتم عرض مطالب الأحزاب، يتم تداولها بعد ذلك في الوفاق، ندعو إلى جولة مفاوضات أخرى يتم عرضها، إذا كان هناك توافق ندعو إلى مفاوضات تشترك فيها المكونات جميعا مع لجنة الوفاق، وإن شاء الله نعلن عن إقامة القائمة.
0: البروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة والناطق باسم لجنة الوفاق. إذن طبعا نقول ما ذكرته بروفيسور مصطفى، رجاء أطلب الحقيقة من رأس النبعة. بحب أنا أستعمل مصطلحاتنا اللي هي من تراثنا، رأس النبعة، وليس من هنا وهناك، وهذا نشر كذا، وهذا كتب هيك بالتليجرام، وهذا كتب هيك بالتيك توك، وهذا طلع فيلم بالتيك توك، وهذاك بالإنستغرام. الوضع في هاي الشبكات بروفيسور مصطفى جدا مقلق، وإذا هيك كانت في فترة الانتخابات رح يكون كتير تجريح، ورح يكون كتير إساءة الواحد للآخر. يا جماعة في عنا عدو مشترك للجميع اسمه الجريمة والعنف في المجتمع العربي، خلينا نركز السهام لهناك ضد هذه الجرائم. شكرا لك بروفيسور مصطفى. شكرا
7: شكرا لك.
0: طاب يومك.

0: نتابع حوارات برنامج على الأجندة، وضيفي التالي الدكتور أمير خنيفس المحاضر في العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، وأيضا كان أحد المرشحين في حزب الديمقراطيين. أهلا بك، صباح الخير دكتور أمير.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: بداية عن بعد إجراء الانتخابات الداخلية البرايمريز في حزب الديمقراطيين، عمليا المرشح يعني أوفر حظا اللي وصلت للمكان العاشر سمية بشير، أنت حضرتك والآخرون طبعا الذين لم يصلوا إلى مواقع حقيقية رغم حصولك على العديد من الأصوات، ما هي وجهتك الآن؟ ماذا تريد أن تفعل دكتور أمير؟
1: يعني طبعا طبيعي أنه مثل ما أنت بتعرفي أنا محسوب على حزب الديمقراطيين، محسوب على معسكر السلام، معسكر الديمقراطي في دولة إسرائيل اللي بيشوف في معسكر اليمين خطر كياني على دولة إسرائيل، وطبعا على كل ما يتعلق في العلاقات ما بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي داخل إسرائيل. النتيجة طبعا ما كانتش كما أريد ومش حسب التوقعات، ولكن هاي هي طبيعة العمل السياسي والانتخابات الداخلية في كل حزب، بس إن شاء الله أنه إحنا مستمرين في العمل الجماهيري في العمل السياسي في كل ما يخدم طبعا مجتمعنا، المجتمع العربي، المجتمع الإسرائيلي.
0: وما هي أكثر القضايا التي تضعها على سلم الأولويات دكتور أمير؟ أنت ذكرت يعني صح أنت لست الآن من المرشحين الأوائل لي أن تصبح عضو كنيست، ولكن الحياة لا تقتصر على أن يكون الشخص عضو كنيست.
1: هاي أكيد، وأنت بتعرف قديش خلال السنوات الماضية أنا اشتغلت من خلال أطر أخرى وأثرت على علاقات ما بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، على العمل من الحفاظ على الهوية الديمقراطية للدولة، كل المظاهرات والنضال اللي قمنا فيه من أجل الحفاظ على مكانة محكمة العدل العليا. وطبعا هاي قضايا مش شرط أنك تتحارب عليها من خلال كونك عضو كنيست، بدون أدنى شك النيابة في البرلمان بتعطيك منبر أقوى من أطر أخرى في الدولة، ولكن هنالك أطر أخرى جماهيرية شعبية اللي من خلالها تقدر تأثر كمان على العمل الحزبي داخل الحزب وسياسته، وكمان على مستوى الجماهيري والشعبي في الدولة.
0: نحن نرى هذه المنافسة بين المعسكرين، ذكرنا اليوم في سياق البرنامج أنه وفقا للاستطلاعات جادي أيزنكوت هو الند لبنيامين نتنياهو، يائير جولان طبعا جزء من هذا المعسكر، ولكن السؤال دكتور أمير خنيفس، هل لديكم أي دور لأن يلملم بعض هذا المعسكر؟ طول ما هم بنفسه بعيد فإذا الأمور مش راح تزبط، لأنه في الطرف الآخر بنيامين نتنياهو رأس واحد لكل المعسكر.
1: صحيح، يعني هذا الخلاف الموجود ما بين معسكر اليسار ومعسكر اليمين لربما كان السبب في خسارة معسكر اليسار في السنوات الماضية أو في الانتخابات السابقة، كونه أنه كان في أكثر من قيادي لهذا المعسكر، ورأينا كيف هذا انعكس أيضا على إمكانيات تأليف ائتلاف الفترة ما بعد الانتخابات. ولكن واضح بأنه اليوم رؤساء الأحزاب المحسوبة على معسكر اليسار، لأننا نقول أكثر معسكر التغيير أوكي؟ إن كان ليبرمان
0: بالضبط، لأنه يعني ما نقدرش نقول أنه ليبرمان ونفتالي بنت هدول مش يسار عمليا،
1: عشان هيك أنا استعملت مصطلح معسكر التغيير، فاهمين الصورة وفاهمين أنه ممنوع العودة لنفس الأخطاء اللي كنا قد قمنا فيها في الانتخابات الماضية. فبرأيي في نهاية المطاف راح يكون في اتفاق ما بين رؤساء الأحزاب اللي تؤدي إلى التفاف حول واحد من رؤساء الأحزاب، وعلى الأغلب على ما يبدو راح تكون حول أيزنكوت. اليوم أيزنكوت محسوب على معسكر التغيير، أيزنكوت يتحدث في لغة الحفاظ على الدولة كدولة ديمقراطية، كدولة تمنح المساواة.
0: لا، وإذا نتائج الانتخابات جابت لوضع إنه لازم يكون في حكومة، يعني دخول أيزنكوت مثلا إلى داخل الائتلاف حتى لا يأتلف مع بن غفير سموتريتش، إيش رح يكون موقفكم دكتور أمير؟
1: يعني واضح بأنه أيزنكوت تتحدث على أكثر ائتلاف اللي هو مركب من أحزاب يسارية، أحزاب مركز، بحسب ثلاث نقاط أساسية اللي أنا أعتقد أنه هي مقبولة على كل الأحزاب السياسية الموجودة اليوم في معسكر التغيير، وعلى رأسها طبعا الحفاظ على إسرائيل كدولة ديمقراطية، دولة اللي بتمنح المساواة لجميع مواطنيها، ينادي في الخدمة العسكرية، المساواة في الخدمة العسكرية وفي الخدمة الوطنية طبعا لجميع المواطنين. وطالما هنالك التفاف حول هذه القضايا، فأعتقد أنه في هنا ائتلاف واضح اللي هو مركب من أحزاب المركز وأحزاب اليسار.
0: نقطة أخيرة بالنسبة للتمثيل المجتمع الدرزي في السياسة الإسرائيلية، ذكرنا اليوم كان لي لقاء بالنسبة لدخول كميل أبو ركن الميجر جنرال إلى المعترك السياسي، حضرتك وآخرون موجودين مع حزب الديمقراطيين، ولكن هناك أيضا في أحزاب أخرى، كيف ترى ذلك؟ يعني هل هذا يفيد مصلحة المجتمع الدرزي أم بالعكس حسب رؤيتك، ما هي دكتور أمير؟
1: يعني طبعا هون التركيبة،
0: يعني حتى في حزب جديد اللي هو نشأ على أساس إنه هو أيضا بالأساس من المجتمع
1: يعني
0: الدرزي.
1: إيمان، هذا موضوع يعني طبعا مهم جدا بدون أدنى شك إنه كل مجموعة ثقافية دينية موجودة في المجتمع الإسرائيلي تطمح إلى تمثيل داخل البرلمان وليس فقط الطائفة الدرزية، ومهم جدا أنه طبعا يكون في تمثيل للطائفة الدرزية داخل البرلمان الإسرائيلي، لأنه في هناك قضايا اللي تميز أي نقول المجتمع الدرزي، وخاصة في ظل هذه الظروف السياسية القاسية وما يحدث أيضا في المنطقة وعلى الجبهة الشمالية وموضوع طبعا جنوب سوريا والسويداء والقضايا الخاصة طبعا في القرى الدرزية، وهذا مهم جدا. وطبعا فكرة أنه التفاف أو انضمام كميل أبو ركن إلى أيزنكوت فكرة ممتازة، ولكن علينا أن نتذكر أيضا من هنالك قضايا أخرى يعني تشغل المواطن الإسرائيلي كونه درزي أو غير درزي. يعني قضية
0: سامع الموسيقى بالخلفية بشير لإلي مهندس الصوت أنه عندي نشرة أخبار، سيكون الحديث كتير بقية إلى حين الانتخابات، عندنا 3 أشهر نتحدث دكتور أمير خنيفس.
1: مهم جدا أن يكون في مثل هذا التمثيل، وكل عمل كمان يكون هنالك تمثيل من قبل طبعا أحداث سياسية أخرى.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أمير خنيفس، تحياتي.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
9: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
8: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
10: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
12: عناوين الساعة: الوزير كوهين يكشف عن مفاوضات إسرائيلية خليجية لإنشاء ممر تجاري بري يستبدل مضيقي هرمز وباب المندب. كاتس يقر بأنه يوقع العشرات من أوامر الاعتقال الإداري بحق بدو من النقب والجليل، وليس ضد مواطنين يهود من يهود والسامرة. وأجواء حارة اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة التاسعة. أسعد الله أوقاتكم. أعلن الوزير الليكودي العضو في الكابينت إلي كوهين أن إسرائيل تبحث في هذه الأيام مع دول خليجية إنشاء ممر تجاري بري يستبدل مضيقي هرمز وباب المندب. وفي حديث إذاعي صباح اليوم حذر من أنه إذا ارتكبت إيران خطأ وشملت إسرائيل في دائرة نيرانها فإننا سنقوم بالرد. وقال إن إسرائيل ترغب في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية واستئناف مشروعها البالستي. ومضى كوهين يقول إن التعاون مع الولايات المتحدة أفضل مما كان عليه منذ تأسيس الدولة، لا سيما في المجال الاستخباراتي. أقر وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأنه يوقع العشرات من أوامر الاعتقال الإداري ضد مواطنين عرب من الشتات البدوي في النقب والجليل، إلا أنه يرفض توقيع أوامر كهذه ضد مواطنين يهود من يهود والسامرة. وخلال مؤتمر برايمرز للليكود أوضح كاتس أن نشاطات المستوطنين المتطرفين في يهود والسامرة لا تعد عمليات إرهابية. أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة اليوم. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية قاعدة جوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. وقال الجيش الأمريكي إنه تم اعتراضها بنجاح. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال 3 من سكان طمرة بشبهة الضلوع في جريمة القتل التي وقعت في 7 من الشهر الحالي داخل صالون حلاقة وراح ضحيتها الحلاق ياسر أبو الهيجة، كما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة. ومددت المحكمة فترة اعتقال 3 حتى 4 من الشهر المقبل. في رهط اعتقل أمس 6 أشخاص بينهم فلسطينيان من سكان الظهيري، كما تم العثور على 2 و5 أمشاط للذخيرة وضبط سيارة مسروقة، أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. تواصل الشرطة التحقيق في الاعتداءات على مكاتب وسائل إعلام في تل أبيب، ويعتقد بأن شخصا واحدا يقف وراءه. وقد كسر الباب الرئيسي لقسم أخبار القناة المتلفزة 12 في المدينة أمس في 3 اعتداء من نوعه خلال شهر.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
13: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
14: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يظهر اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا. وفي الساحل الساحلي يكون الجو مشبعا بالرطوبة وتشتد وطأة الحر. نلتقي من جديد عند العاشرة، طاب يومكم.
15: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
16: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان

عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. أمامنا المزيد من الموضوعات والحوارات، ربما في هذه الساعة نضع السياسة قليلا جانبا ونتحدث عن أمور اجتماعية. هذه هي فترة العطلة الصيفية، أيضا الوقاية والأمان في هذه العطلة. إذن تعالوا بنا نتابع مع الطاقم. تنتج البرنامج مع ريتا تيودوري، معنا أحمد عويسات من الراديو المصور، يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أهلا بكم مجددا.

0: أرحب بضيفي الأول في هذه الساعة فاتن غطاس، مسؤول المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان. صباح الخير فاتن.
1: صباح الخير أخت إيمان، إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: طيب قبل ما نبدأ مع حملتكم ضد التدخين بدي منك كلمة عن سرطان الجلد، لأنه الدنيا صيف، الناس بتطلع تشم الهواء، رحلات على البحر في البركة، ففي عندك هيك إيش تنبههم من سرطان الجلد والتعرض لأشعة الشمس بدون حذر يا فاتن؟
1: طبعا أشعة الشمس هي مصدر الحياة، لكن فيها العديد من المخاطر بسبب الأشعة الفوق بنفسجية اللي موجودة فيها، واللي إحنا عمليا من خلالها نتلقاها بالذات في ساعات الذروي من النهار. ولهذا وإحنا طبعا سرطان الجلد بشكل عام هو منتشر بشكل كبير أكثر في المجتمع اليهودي، انتشاره أقل عندنا في داخل مجتمعنا العربي، لكن في حاجة للحذر منه والحذر بشكل عام من أشعة الشمس بالذات الصيف. إحنا في بلاد الأشعة الشمسية قوية، وتضرر من أشعة الشمس مش بس يتوقف يصل إلى سرطان الجلد، لكن هناك أيضا سرطان الجلد ما يسميه الميلانوما، وهو نوع سرطان خطير جدا ومميت للأسف، ولهذا في حاجة للحذر من سرطان الجلد.
0: تمام.
1: وجهاتنا بهذا المجال إحنا بأنه في حاجة أول إشي الابتعاد عن ساعات الذروي ما بين 10 الصبح للأربعة بعد الظهر، بهاي الساعات نبتعد قدر الإمكان أن نكون تحت أشعة الشمس، شرب الماء بشكل دائم،
0: صحيح،
1: لباس التقية، النظارات، الدهون الواقية من أشعة الشمس هي عامل مساعد، وننتبه هون أنه في حاجة للمرح هذه الدهون على الجسم أكثر من مرة، مش الصبح حطناها على وجهنا وانتهى الموضوع مصبح كل النهار وكأنه إحنا ما خصناش.
0: صحيح.
1: بالعكس في حاجة بعد تقريبا كل ساعتين للمرح من جديد على الجسم هاي الدهون، لأنه هاي عملية واقية،
0: وخصوصا ننتبه للأطفال اللي لازم يكون نسبة الوقاية كتير عالية من ناحية الأرقام
1: أكثر. من ناحية الأرقام طبعا النوع الدهون اللي بالفعل بنحطه عند هاي الأطفال.
0: تمام.
1: ولهذا في حاجة للانتباه بشكل كبير جدا، للأسف نرى بأنه مخيماتنا الصيفية هي بالعكس في ساعات الذروي في حاجة للابتعاد قدر الإمكان عن ساعات الظهر الحمراء اللي بنسميها إحنا باللغة العامية تبعتنا، إنه نبتعد عن أشعة الشمس وما نكون تحتيها.
0: طيب دعنا ننتقل إلى القرار النهائي بأنه ابتداء من 2 من آب أغسطس ستوضع تحذيرات مصحوبة بصور رادعة على جميع منتجات التدخين في إسرائيل. ما هي الصور التي سيتم وضعها؟ أعطينا فكرة يعني إيش اللي صار، لأنه هاي المسألة كانت نضال على مدى قديش، 20 سنة؟
1: 20 سنة بالفعل، 20 سنة تم قدرنا نوصل لهذا المحل. موضوع الصور هو من المواضيع الأساسية اللي مهمة في قضية محاربة كل موضوع الدخان. شوف ست إيمان، في موضوع الدخان في العديد من الوسائل اللي في حاجة لمحاربتها. اللغة الإنجليزية في اختصارات للإمباور، اللي هي أولا المراقبة، المونيتور تحت كل مراقبة كل ما يجري في موضوع الدخان والمشاكل الموجودة ونتائج التدخين. واحدة منها اللي شفناها قبل شهر، الإحصائيات الأخيرة اللي تشير بأنه سنويا 12,000 إنسان في إسرائيل بموت من الدخان، 12,600 إنسان بموت من الدخان، يعني كل يوم 33 إنسان بموت من أمراض متعلقة بالتدخين. هاي في موضوع المراقبة. موضوع الحماية، حماية الناس من التعرض للدخان، من أثر الدخان عليهم.
0: نعم.
1: بنحكي عن هذا التدخين غير مباشر، منع التدخين بالأماكن العامة، إمكانية تقديم المساعدة في كل موضوع المساعد لمن يرغب بالإقلاع عن التدخين، هناك العديد من الوسائل للإقلاع عن التدخين، وموضوع التحذيرات والتحذير من مخاطر التبغ. واحدة من وسائل التحذيرات هي بالفعل كل ما يتعلق في التحذير السابق اللي احنا بنعرفه عملي، اللي كان في قضية الإشارة بأن الدخان خطر على الصحة. اليوم احنا انتقلنا والمجتمع بالعالم انتقل من زمان قبل كثير الى قضيه الصور. ايش يعني الصور؟
0: لحظه، يعني هاي الجمله اللي كانت تعرف على باكيتات الدخان كان يبقى في عباره تحذير تشير وزاره الصحه الى ان التدخين مضر بالصحه، يعني هاي يعني نكون صريحين سيد فاتن غطاس، مين اهتم فيها من اللي بيدخنوا؟ ولا حدا قراها ولا حدا كان منتبه اصلا انها موجوده.
1: صحيح 100%، ولهذا كان الاهتمام بانه في حاجة عمليا للانتقال لكل موضوع الصور، والصور هي توضح، تورجي عمليا مرضى، تورجي أمراض، وتورجي مشاكل اللي دخان بوصلها، منها مثلا صورة الرئتين، الرئتين بشكل عام انه الرئتين حمر، يمكن الناس متعودة بتشوفهم من خلال عادة لما بيعملوا الذبائح اللي بعدها موجودة عندنا، بنشوف ريات حمر.
0: نعم.
1: هدول الرئتين يصبحوا رئتين سود سود، ما بوضعية جدا خطيرة. أمراض القلب اللي موجودة عملية بسبب الدخان، كل أمراض التنفس ومشاكل الربو عند الأطفال اللي أيضا من نشوفه إحنا في كل قضايا الدخان والمسببات تبعتها. القصد هو إعطاء المدخن صورة واضحة عما ممكن أن يجري في جسمه من هاي السجائر اللي هو عمليا بنفخها، وكأنه بلا ألف حج وحجة.
0: طب خلينا بس نفهم منك إيش راح يصير. هاي الصور راح تكون محطوطة على باكيتات الدخان، يعني كل واحد بيشتري باكيت دخان
1: محطوطة.
0: أصبحت أنا عشان بدخنش فما بعرفش بحياتي ما شريت باكيت دخان.
1: وإن شاء الله ما تشتريش أبدا، ولا حدا بالعيلة عندك ما يشتري أبدا.
0: نعم.
1: أصبحت موجودة ومن يوم الأحد مفروض تكون موجودة على جميع صناديق علب الدخان، على كل التعليبات اللي موجودة، أيضا لكل أنواع التبغ اللي موجودة، إذا كان تبغ حل.
0: نعم.
1: إذا كان كل الوسائل اللي يباع فيها التنباك اللي بنسميه الأرجيلي، أيضا على صناديق السجائر الإلكترونية، كله في حاجة إن يكون في عليه صور توضح بالفعل المخاطر اللي موجودة من التدخين. وهذا الأمر في بالنسبة لنا هو وضع بنسميه مثل المراي، بنحط قدام المدخن مرآة.
0: نعم. يعني عمليا كمان على إيش، علب الأرجيل هاي اللي بيحطوا فيها.
1: نعم.
0: الأشياء.
1: نعم.
0: اللي بيحطوها.
1: نعم.
0: بالأرجيلة،
1: علب الأرجيل، لأنه هذا يتعلق كل منتجات التبغ، كل منتجات التبغ.
0: أنا على السجائر الإلكترونية كيف ما أنت قلت،
1: أيضا كمان السجائر الإلكترونية.
0: طب ليش يا سيد فاتن، ليش عندي شعور إنه هذا الإشي غير قابل للتطبيق؟
1: هذا الإشي قابل للتطبيق بالذات، لأنه عمليا من

0: سجاير بتذكر انه ناقصه باكيت دخان.
1: بالضبط. ممكن تسالي يقول لك انا نسيته مفتوح يعني بقدر الاقي الحجه، لكن هون صعب اي صندوق دخان. هاي من خلالك انا بوجه عمليا نداء الى كل الجمهور. تعرف انت ثلاث ارباع الجمهور، ثلاث ارباع الجمهور هو غير مدخن، لكن للاسف ينصاع للمدخنين بالذات في داخل مجتمعنا. نعم. التدخين هو السائد وليس المتنحي. الغير مدخن تقريبا هم لازم يتخبى من الدخان، وهذا الأمر خطير جدا. ولهذا نداء احنا كمان للجمهور العام من يوم الأحد في حاجة انكم اذا شفتوا اي بكيات دخان يكون عليها هذول الصور. اذا ما شفتوش صور على اي بكيات دخان افهموا انهم في مخالفة قانونية، وهذا البكيات اللي بدون صور قد يشكل خطر على حدا من أولادك.
0: لحظة، طب إذا كان شخص مثلا عنده دكان وعنده بضاعة عنده باكيتات دخان موجودة من قبل، فإيش بيقدر يعمل فيها؟ يعني ما عندهش لزقيات يقعد يلزق هاي الصور عليها؟
1: عمليا يقدر يتعامل بهذا الموضوع مع الشركة اللي تسوق التدخين بتبديل هاي العلب مع العلب الجديدة اللي موجودة. مثل ما أنت عمليا يعني اليوم في حاجة نوصل لوضعية كيف كيس اللبن بنتهي تاريخه بهذا الوقت. صناديق الدخان اللي بدون صور ينتهي تاريخها يوم السبت 1/8 ينتهي تاريخها، وفي حاجة من 2/8 يكون في داخل الدخان صناديق للدخان والسجائر اللي هي في عليها صور توضح وتورجي للزبون اللي بده يشتري هذا اللي أنا من إحنا بنسميه السم، يعرف ما هي النتائج اللي ممكن تقدر تدخل على جسمه من خلال هذا الدخان. نعم. اللي هو
0: نشوف قديش هذا الإشي رح يأثر على دماغ الشخص اللي بيدخن، إنه صورة من هالشكل ترعبه وتفرجيه لوين ممكن يوصل.
1: هذا إحنا مش أول دولة بتقوم بهذا البرنامج، إحنا واحدة من 140 دولة اللي بتقوم سأصبح في هذا البرنامج اللي ثبت تأثيره. كل هاي العوامل اللي بنحكي عنها كمان عملية تطريب أنا بالأسباب السياسات الموجهة لقضية مكافحة الدخان في عملية رفع الضرائب، وكمان لو نجي نرفع الضرائب بصير الناس يقولوا إيه شو بفيد هذا اللي بيشتري الدخان بيشتري الدخان. يمكن ما يمنعش الإنسان يخلع عن التدخين، لكن هو بيجعله بشي محل يقلل من السجائر اللي بتناولها، لأنه لما بشر الإنسان الشغل بتوصل لجيبته يمكن يشعر فيها بشكل أكبر بهذا المجال. ومنلاحظ احنا بعدنا ما زلنا منلاحظ الناس تشتري دخان من الخارج، من الفريشوب من الخارج، لانه بلاقوا انه ارخص ممكن يكون من هون وممكن يقدروا يشتروا منه بهذا الشكل. ولهذا وسائل محاربه الدخان هي متعدده، في حاجه كلها نحاول استعمالها، لكن الشيء الاهم للجمهور الواسع. الدخان يقتل يوميا حوالي 33 انسان. انت في حاجه ما تكونش واحد منهم، اهتم انك تكون بعيد عن الدخان، اهتم انه عيلتك ايضا قدر الامكان تكون بعيده عن الدخان، وهذا امر جدا مهم، لانه بهذا الشكل احنا ممكن ننقذ حياه الجمهور.
0: شكرا جزيلا.
1: مش ناقصنا مشاكل ومش ناقصنا امور اخرى
0: فاتن غطاس
1: اللي كمان نزيد علينا بهم الدخان.
0: فاتن غطاس مسؤول المجتمع العربي في جمعيه مكافحه السرطان، شكرا فاتن، تحياتي.
1: اتمنياتنا بالصحه للجميع.
0: ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا. ننتقل الان الى بعض الفعاليات الصيفيه والنشاطات، ومن بينها فعاليات اكتشاف ومغامره للاطفال والاهل اين في المكتبه. أود أن أرحب الآن بنايفة بيدوسي مسؤولة الإرشاد والمضامين في المكتبة الوطنية في مدينة القدس. أهلا بك نايفة.
2: يسعد صباحك وصباح المستمعين إيمان.
0: هلا بدي أشاركك بإشي هيك حبيته، كان منشور بالفترة الأخيرة، جابوا صور لناس قديش عم بتوافدوا على المكتبات في الصيف وخلال العطلة الصيفية. البعض صار يقول إنه بدوروا على محل مكيف فيه إير كونديشن، البعض قال إنه بدوروا على محل فيه نت، ولكن المجمل إنه الناس عم بنحس إنه بتروح على المكتبات كمان للفعاليات. كيف أنت بتشوفي هذا الإشي نايفة؟ تحويل المكتبة مش بالنمط القديم، روح خد كتاب عن الرف، هقعد بهدوء تحكيش مع حدا، اقرأ الكتاب لحالك، تغير الإشي، صح نايفة؟
2: خاصة لما نحكي عن المكتبة الوطنية إيمان، إنه هي مش بمنظور المكتبة العادية اللي بعقل الناس يعني من زمان لليوم، هي كمان مركز تربوي، مركز ثقافي، يعني صحي مكان مكيف وهيك حلو الواحد يقعد فيه ويركز فيه، بس كمان فيها نشاطات وفعاليات اللي هي بالإضافة يعني للدراسة، وكمكان اللي هو مناسب للدراسة، إنه بيقترح على كل فئات المجتمع كتير فعاليات.

0: ونشاطات اللي بتعبي له يومه يعني بفعاليات ثقافية اللي هي مفيدة جدا يعني لكل أفراد العائلة ولكل أفراد المجتمع. فمضبوط يعني إحنا تخطينا معنى إنه المكتبة هي فقط للقراءة والدراسة، هي كمان عم تقترح عم تجذب الناس يعني بنشاطاتها اللي كتير مميزة.
1: إذن ماذا تفعلون في هذه الأيام نايفة؟
0: إحنا بالمكتبة الوطنية تزامنا مع افتتاح المعرض الجديد اللي هو عن أسرار الكون والوجود من وجهات نظر يهودية مسيحية وإسلامية، انبنت فعالية عائلية اللي هي بتشتغل على فضول الإنسان وبتصير رغبته إنه يتجاوز حدود المألوف، اللي هي اسمها إلى اللانهاية، اللي هي أكثر يعني بتوجه للاكتشاف وللتخيل لطرح الأسئلة، بتوسع أفق المشاركين يعني سواء كانت الأولاد الأطفال الأهل لما يكونوا معهم من خلال تجربة ثقافية اللي هي كمان فيها مناحي فنية كتير حلوة. فإحنا عم نوجه كأنه العائلة تجيب أولادها لمكان اللي بيصير فضولهن، يعني حلو الصيف يكون فيه برك وبرة وأشياء.
1: بس ما ينفعش إنه كل يوم بركة يعني نوعوا، روحوا مرة على مكتبة، روحوا مرة على متحف، يعني على أمور كمان فيها فائدة فكرية للأولاد،
0: لأنه إحنا بهذه الطريقة يعني عن جد منشجع الفضول، منعلمهم كيف يتأملوا، كيف يستكشفوا، كيف يطرحوا الأسئلة اللي هي أداة جدا مهمة اليوم بحياتنا يعني العصرية.
1: نعم.
0: بالإضافة إنه هي بتخلق يعني أو إحنا بنخلق لها تجربة عائلية مشتركة ممتعة ذات معنى اللي بقضوا فيها رحلة استكشافية مع بعض، يعني اللي هي بدها تفكير جماعي كعائلة.
1: وقديش نايفة في ملائمة للمجتمع العربي بحيث إنه الفعاليات تدار أيضا باللغة العربية، إنه في منشورات، في أي إشي بيرافق الفعاليات إنه باللغة العربية، تعرف لأنه يكون أسهل ومتاح للمجتمع العربي.
0: طبعا احنا بالمكتبة الوطنية يعني كثير عم نتوجه للمجتمع العربي وعم نعمل مش بس ملائمات لغوية، كمان في عنا ملائمات اللي هي تربوية لحتى الاشي يلائم مجموعاتنا من ناحية ثقافية ومن ناحية تربوية ومن ناحية نمط حياة اللي احنا عايشينه اليوم.
1: نعم.
0: فكل المحطات اللي باليوم هذا سواء كانت المحطة اللي هي مستكشفو الأرض اللي هي من خلال خارطة كبيرة، هناك منتطرق لرحالة اللي هن كمان جايين من تاريخنا مثل ابن بطوطة مثلا، الغاز على نمط الرحلات الاستكشافية اللي هو كان فيها، سواء بالقبة الفلكية في عنا محطة اللي هي بالبلانيتاريوم هيك اللي بفوتوا فيه، اللي هي قاعة كبيرة على شكل قبة كبيرة بالفضاء اللي هي بعدوا فيها كأنه هن رايحين على رحلة فضائية وبسمعوا يعني بالصوت والصورة، يعني كمان بسمعوا باللغة العربية معلومات وشرح عن الفضاء درب التبانة وكله باللغة العربية طبعا،
1: وهذا مهم.
0: وصول الأسماء تعون الكواكب كمان باللغة العربية.
1: نعم.
0: وسواء بالمعرض اللي احنا كمان هناك في محطة اللي هي اسمها سؤال الأسئلة اللي هو السؤال المهم، اللي هي المعرض الجديد اللي فيه مقتنيات اللي هي كتير مهمة وبتركز كمان على علماء اللي هن من أصول عربية وإسلامية مثل ابن سينا ابن الهيثم، بالإضافة طبعا لعلماء كتير كبار.
1: نعم.
0: اللي بصمتهن موجودة مثل نيوتن وغيرهن اللي أسئلتهن الكبيرة واكتشافاتهم بهذيك الفترة هي أساس العلوم. نعم. اليوم إحنا العصر اللي إحنا اليوم
1: يعني فإذا في العطلة الصيفية نايفة بيدوسي مسؤولة الإرشاد والمضامين في المكتبة الوطنية، حلو إنه نطلع بحر وبرك وسباحة ونكيف، بس حلو كمان نروح على متحف، على مكتبة، على محلات اللي هي فيها فائدة. شكرا إليك نايفة، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. بس إذا تسمحي لي بالإضافة إنه هو مش متحف عادي أو مكتبة عادية، اللي هي فعاليات تفاعلية راح ينبسطوا فيها يعني بالآخر. أكيد.
1: لا فيها فرح. إحنا مش عم نحكي راح يروحوا، لحظة بلاش نخوف المستمعين، لا افهمونا يا جماعة، المسألة مش رايحين تعملوا دروس بالجغرافيا أو باللغة العربية، لا هي أكتر كيف فرح مع فائدة، وهذا الإشي المهم.
0: وبقدر يفوتوا على موقعنا بالمكتب الوطني ويطلعوا على هاي الفعاليات ويشوفوا فائدتها ويشوفوا الاستمتاع الزوار فيها. وإحنا بانتظارهم دائما. في عنا يومين اللي هن مخصصين للوسط العربي اللي هو 30/7 بكرة، وستة تمانية الأسبوع الجاي اللي هي كل الفضاء الموجود للتفعيل رح يكون كله للمجموعات اللغة يعني باللغة العربية.
1: فإذا بكرة 30/7 زائد 6/8 الفعاليات كلها رح تكون مخصصة باللغة العربية، بس بالأيام الثانية برضو في إتاحة باللغة العربية.
0: طبعا في إتاحة بس التركيز بالذات على الفعاليات الصيفية هي بهدول اليومين، لأنه تعرف هذا بوجود مرشدين عرب يستقبلوهن بيمشوا معهم كل السيرورة، فهدول رأي. اليومين تركيزهن على
1: شكرا لك نايفة بيدوسي، شكرا تحياتي يعطيكم العافية. وفي مكان ليس بعيد جدا عن المكتبة الوطنية في أيضا في مدينة القدس حديقة الحيوانات، وينضم إلي عضو في طاقم الحديقة والخبير والمرشد رشدي عليان. أهلا بك رشدي تحياتي.
2: يعطيك العافية ست إيمان، كيف حالك؟
1: ألا الحمد لله. وخلينا نسمع منك، حديقة الحيوانات التوراتية ما هو معروف كان حيوتها التنخي في مدينة القدس، إيش عندكم أشياء جديدة يا رشدي؟
2: طيب تعالي أحكي لك كم من شغلة جديدة. خلي الناس يلا، أكيد الناس دايما بتحب البيبيز المواليد الجداد. فانولد عندنا قبل شهر ونص بيبي أورانغوتان اللي هو الكرد الأحمر.
1: نعم.
2: هذا
1: يعني لازم نيجي نبارك يا رشدي، نجيب كمان هدية مباركة.
2: أكيد. الأورانغوتان انولد قبل شهر ونص، اسمه جهايا. جهايا يعني نور في الأندونيسي. هم موجودين في خطر انقراض كثير كبير. الأورانغوتان هذا ما بينزل من إما لحد جيل 4 أشهر، بس المربيين تاعينا دربوا الأم النتيجة كل صبح. نعم. وتحمله في إيديها وتوري للمربيين عشان يشوفوا إن كل شيء تمام.
1: نعم.
2: غير الأورانغوتان انولد عندنا كابيباروت اللي هم جبناهم إحنا على البلاد. جبناهم قبل أكل من نص سنة. في خلال نص سنة انولد 4 أجداد. الكابيبارا حيوان أكبر القوارض، بيجي من جنوب أمريكا.
1: نعم.
2: وكثير مشهور آخر فترة في السوشيال ميديا مشان في غنوية عليه، وكثير في التيك توك وهذا في أفلام.
1: نعم.
2: فهذولا شغلات حلوة اللي
1: لا يعني عشان أفهم منك رشدي، يعني لما نيجي لازم نجي مباركتين، يعني هديتين مبارك للمواليد الجدد.
2: هذا اللي رحت عليه، إنه مش واحدة ثنتين عشان
1: خلص
2: تكوني
1: من عيوني.
2: فهمتيني على السريع.
1: تمام.
2: غير هيك عندنا في شهر 7 و8 في جولات حلوة اللي هي جولات خلف الكواليس اللي هي بتوري الناس شو المصنع اللي هو جنينة حيوانات. يعني مش بس أنا أجي وألف في طرق جنينة الحيوانات، شو يعني تدريب حيوانات، شو يعني منظومة صحية لحيوانات، شو يعني إسراء لحيوانات. في جولات تقريبا في جميع الأقسام تقريبا.
1: نعم.
2: بس مش كل الأقسام بتسويها في العربي، بس في نسبة منيحة من الأقسام بتسويها في العربي.
1: نعم.
2: وهي بتوريكم بتعطيكم فرصة إن بخلال تكونوا في البيوت الداخلية تبعت الحيوانات، وبتشوفوا شو شغل، يعني شو مثلا زو كيبر مربي حيوانات، شو شغله.
1: نعم.
2: مثلا الناس كثير بتفكر ان مربيين الحيوانات طول النهار بيلعبوا مع الحيوانات مثلا.
1: نعم.
2: ان هذا بتصلوا فينا كثير ان انا بحب حيوانات. في اليوم شغل رسمي اللي هو بتطلب منك ملان شغلات عشان انت ساعديني في الكلمة تشابير حياة الحيوانات،
1: عشان تحسن حياة الحيوان ودراسة. يعني ليش صار اليوم بده دراسة؟
2: أكيد أكيد. فهذا بعطي الناس نظرة داخلية لشو بصير خلف الكواليس من ناحية شغل. الإشي موجود في قسم المفترسات، أكلات الأعشاب، الزواحف.
1: بس ذكرت المفترسات، الحيوانات المفترسة، ذكرت الزواحف اللي بيشمل الأفاعي. وهون رشدي بهمني أسمع منك توجيهات للعائلات اللي بتقرر إنه تيجي على حديقة الحيوانات التوراتية في مدينة القدس، توجيهات الأمان. بذكر إنه في العام الماضي كان في افتراس من قبل أسد لأحد العاملين، مظبوط كان عندكم رشدي؟
2: أكيد نعم. كانت في 1-8 السنة الفاتت مربي بيشتغل مع في قسم، هو كان مدير قسم المفترسات مزبوط، صار هذا. بس من هذا أول إشي عشان الناس يكونوا عارفين هذا الإشي اللي منقوله، وهذا كله صار وراء الكواليس. الناس ما بتصل للمحلات هذيك
1: بالضبط. هلا بيهمني أسمع منك توجيهات، إنه مثلا ما يستفزوا الحيوانات، ما يرموا لها أكل. يا جماعة في طاقم بيعرف شو يطعم الحيوان مش يرموا له، فهات أنا بدي تعطينا إرشادات علشان ما نتعرضش لأي إساءة.
2: أكيد. أول إشي عشان الناس يكونوا عارفة، اليوم في يعني الحيوانات بوكلو ستكيني مرات بقول يعني عارضة أزياء ميدوبليمت بتوكلش زيهم، يعني كثير كل إشي في سفر هنا آسف على هذا، كل
1: تغذية في نظام غذائي لهم،
2: نظام تغذية من أعلى ما يمكن، يعني كل إشي مدروس بالضبط شو هذا الحيوان لازمه، وين تقدر يأخذ هذا الأكل وين. فما في إشي، ما في لازم إن نرمي أكل للحيوانات، لأن هذا ممكن كثير مرات إحنا منسويها من إن حابين نشوف مثلا إن الحيوان بوكل شوية وهذا، بس هذا إشي بأذي، يعني صايرة معنا أكثر من مرة نسوي عمليات ونشوف إنه مثلا يوم سوري على الكلمة يفتحوا البطن أو هذا، يشوفوا إنه مثلا الحيوان كان ماكل إشي حدا رميلة إشي مش مزبوط. بس من ناحية أمان أكيد إنه ما بصيرش إشي للناس، يعني حتى لو صارت غلطة وراء الكواليس بين الحيوانات والناس في أزود من جدار عبين ما يصلوا
1: الحيوان نفسه،
2: الشوارع تاعت او الطرق تاعت الحديقة.
1: نعم.
2: فما في، ومن وقت القصة أورييل صار هنا اكثر من بعدا كثير غيرنا شغلات كثير هذا، فهذه مش يعني ما بدي الناس يخافوا،
1: بالعكس احنا بدنا كمان يكونوا برضو حذرين يديروا بالهم على اولادهم. تعرف الاولاد أكيد كثيرين أكيد حركة وبيحبوا ينطوا. ايش كمان توجيهات بتحب تقول للمستمعين علشان نحافظ على الحديقة، نحافظ على الحيوانات؟ هذا يعني كمان ما نزعجهم، تعرف كمان هم بحاجة، هذا الحي تبعهم، مش احنا نيجي ونزعجهم يا رشدي.
2: اكيد 100% 100%، بس انه يكونوا يعني يكونوا عادي، المطلوب انه يجوا هون وينبسطوا، احنا بدنا اياهم ينبسطوا، وبدنا اياهم هم في الاخر طالعين وبدهم يسووا زي ما قلتي انت في الاول، بدهم يسووا يوم كيف. بس انه يتبعوا الارشادات والتعليمات، وعن جد في السنين الآخرانية يعني بقدر أقول إن المجتمع عن جد، أنا كثير وقت هنا المجتمع العربي كثير مرك مرحلة تطورية من هذا الإشي. يعني أنا بتذكر في الأول دائما كان صعب مثلا، وهذا اليوم بالعكس بيجوا وكثير مرتبين وكثير لبكين وكثير هذا. فعن جد يعني كل الاحترام، وأكيد إن إحنا منشجع إن يجوا ويتعلموا زي ما قلتي أنت. أنا سمعت المقابلة اللي قبل، يعني عن جد حبيت أنا أروح على المتحف المغزى،
1: عندي اروح على المكتبه حديدي. والمكتبه بيجوا على حديقه الحيوانات، اعملوا هيك تبادل.
2: اكيد اكيد اكيد. ففي اشياء مشوقه، اشياء حلوه، اكيد بندعو.
1: عندكم اكواريوم بعده؟
2: عندنا اوكي اكواريوم اسرائيل بحد ذاته، هو تابع لحديقه الحيوانات التوراتيه، هو مش بالضبط قسم لانه هو جوف كثير كبير، يعني
1: بحد ذاته هو مكان. أيوة بحد ذاته
2: عشان الناس تفهم، هو أكبر من كينيون المالحة في القدس
1: لهالدرجة، أكبر من مجمع المالحة. أيوة أكبر من
2: مبني
1: المالحة،
2: مبني على 7200 متر مربع.
1: وإيش في هناك؟ يعني كل أنواع السمك والحيوانات البحرية،
2: ملان أنواع أسماك، ملان أقسام. هو عبارة عن زي حديقة الحيوانات، عبارة عن أقسام، مية مالحة، مية حلوة، مية من مناطق معينة في العالم، مية
1: وسمك بني إلي وسمك بني شوي كمان، هاي الأنواع محطوطة هناك.
2: لا لا بس بما انك ذكرتي قبل فترة صغيرة فتحوا غادي بيت كافيه ناسي شو اسمه عن جد هذا، بس انه صار حتى بيت كافيه كثير حلو اللي الناس يجوا وبيبيعش سمك وبيت كافيه عرش والله مش متأكد
1: بيليش سمك ما بيقلوا سمك. طب بالنسبة
2: مش متأكد شو فيه هناك بس انه هو حلبي
1: المنيو فيه شي سمك. بس بالنسبة لحديقة الحيوانات ايش في مثلا اقسام؟ قلنا في الزواحف، في الفراشات انا بعرف، حيوانات المفترسة، ايش في كمان؟
2: في بيت الفراشات اللي هو برضه موجود في الأكواريوم على فكرة. في الأكواريوم قبل فترة نكلنا على عليه برضه عند هذا، حطينا سنتين إجوانوت بيسموهن إجوانوت وحيد القرن، بيجن من جزيرة في الكاريبيان، مش عاديات، بيسموهن إجوانوت وحيد القرن لأن عندهن على أنفهن قرن كثير نادرات وحلو كثير إن نشوفهن. هاي حظايا يعني
1: تجربة حلوة ومثيرة،
2: حلوة إنك تكون شايف فراشات وهذا، وبرضه إجوانوت هذا لأن الفراشات اللي موجودات هناك قسم منهن بيجي من كوستاريكا، قسم بيجي من مكسيكو، قسم مش فراشات بلادنا، كثير كبار، كثير مميز. برضه بنصح أكيد محل هي عبارة عن جو تروبي
1: ولكن وغادي. بس بدناش ننسى كمان نقول للمستمعين يا رشدي إنه الحيوانات العادية اللي علمنا أولادنا عليها، هذا فيل، هذا أسد، هذا دب، هذا تمساح، هذا وحيد القرن، هاي كلها موجودة طبعا.
2: أكيد
1: يعني
2: أكيد
1: الحيوانات
2: أكيد.
1: التقليدية هاي اللي حابين يجوا يشوفوها
2: أكيد كلها موجود، يعني فيل، وحيد القرن، زرافة، أسد، زي ما قلتي تمساح،
1: سعدين،
2: تعابين، عندنا قسم كامل اللي بتسمى الحيوانات الصغيرة في داخل الحديقة، أكثر من نوع زواحف وحيايا. أكيد أنا كثير عن جد مش لهذا كثير بنصح محل هو بحد ذاته بارك كثير حلو، يعني خلي قصة الحيوانات والزيولوجيا شوية على كورنة. هي عبارة عن بارك كثير حلو،
1: متنزه رائع،
2: متنزه. آسف، شكرا على المساعدة.
1: رشدي عليان، فإذا رشدي عليان عضو طاقم في حديقة الحيوانات التوراتية في مدينة القدس، أخذنا عليك جولة بالخيال، ضل إنه نغيرها لواقع. شكرا لك رشدي.
2: شكرا بستنى فيك مع الهدايا،
1: هديتين للأمهات اللي ولدوا أجاهم ببيات جداد. شكرا رشدي،
2: شكرا
1: تحياتي، هلا
2: باي.
3: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
5: أشعلها أبو الورد، أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الورد.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء الهدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
1: للرياضة هناك مكان في برنامجنا على الأجندة. أود أن أرحب الآن بكروان حلبي. أهلا كروان.
7: أهلا، مرحبا.
1: أهلا. إذن هذه هي الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة الزميل أحمد عويسات، حيث فازت العداء كروان حلبي بالمرتبة الأولى وميداليتين ذهبيتين بسباق 800 متر و 1500 متر في بطولة إسرائيل لألعاب القوى التي أقيمت على ستاد جفعات رام في مدينة القدس. كل الاحترام، مبروك لك كروان، شو هالإنجاز الحلو عزيزتي؟
7: شكرا كثير.
1: هذا الإنجاز الجديد بينضم إلى سلسلة من إنجازاتك، كيف تم ذلك؟ خدينا لمسيرتك وتدريباتك للاستعداد والفوز بهاي المراتب العالية.
7: هذا الموسم ربحت بسبع بطولات إسرائيل من مسافة النص ماراثون لحد 800 متر بالعد التنازلي. كان موسم طويل. بلشنا بتدريب التمارين اللي هي أكثر أساسية، ومن غد بلشنا نتحدد أكثر التمارين لمسافات معينة اللي فيها قدرت أعمل نتائج اللي هي بمستوى دوري وأكثر.
1: كل الاحترام على فكرة كروان، هذا إنجاز أكيد في وراء سنوات من المجهود والتدريبات. قطعت سباق 800 متر في دقيقتين وسبع ثواني وتسع أجزاء من الثانية، و1500 متر في أربع دقائق و16 ثانية و45 جزء من الثانية. هاي أرقام مذهلة إنه الواحد يوصل لها كروان. فاحكي لنا عن يعني لما كنت ولما ركضت ولما قربت على خط النهاية، خدينا معك لهاي التجربة وهذا الإنجاز.
7: أنا عمليا سباقت منافسات اللي هن أسرع مني من ناحية نتائج على الورق، فكانت كيف قررت أركض وأنت أسرع كان قسم من التقنيات اللي خططت لها قبل. طبعا كان في فترات طويلة من التدريبات اللي عملتها، كان في فترة اللي طلعت بريت البلاد شهر اتدرب وسابق بسباقات بريت البلاد ومع متنافسات اللي هن أقوى مني،
1: وهذا بيطلب تحضير طبعا.
7: طبعا
1: فإذا كيف بتتحضري لكل بطولة وأنت لاعبة فريق مكابي حيفا؟
7: صح، أنا بدرب عن طريق مكابي حيفا. طبعا عندي مدرب خاص اللي بيشتغل وبيبعث لي برنامج تمارين. في مرات بتدرب مع بعض ناس أقوى مني، في مرات بتدرب لحالي، أما دايما أنا مقررة إن أنا بدي أركض وبدي أتدرب وأوصل لنتائج. فأنا ولا بستخف بأي تمرين اللي بعمله، فدائما بتحطه ب
1: ناخذ الأمور بجدية هيك في الحياة. يا كروان، اللي بده ينجز بده ياخذ الأمور بجدية، هاي المعادلة. بس كيف بتدمجي بين عملك وبين الرياضة وبين البيت؟ تعرفي في كتير مسؤوليات ومهام عليكي كروان.
7: صح، في ملان مسؤوليات وهذا مش إشي هوين أبدا. طبعا زوجي دائما بدعمني في كل خطوة بعملها، وهذا إشي مش قليل أبدا، مش هوين.
1: كل الاحترام له طبعا، منقدم له تحيات خاصة.
7: تحيات خاصة لأبو الشار. طبعا نتفق ونخطط لكل الفترات اللي ناوي اتدرب فيها وناوي اطلع بريت البلاد. في كثير مرات هو بيجي معي وبيدعمني، في مرات اللي ولا بتزبط فأنا بطلع لحالي. كمان عائلتي كثير مرات بتيجي معي على السباقات وبتساعدني، بتقصرش معي. كمان أنا بركض عن طريق هوكا من ناحية كل البوات والأدوات اللي تطني إياها.
1: فإذا الأهل والزوج، ما هي البطولة القادمة وأهدافك المستقبلية؟
7: عندي بطولة نحن آخر الموسم، عندي بعد ضل السباق اللي ناوي لقدام من الله راد أحط رقم القياسي الإسرائيلي إذا إسبش إسفة بالسنة القريبة، وناوي أتقدم لبطولات عالمية
1: والألعاب الأولمبية كمان.
7: والألعاب الأولمبية هاي في الآخر الهدف الأساسي تبعي.
1: احنا راح نرافقك وندعي لك ونشجعك في كل مكان. كروان حلبي، ألف مبروك وشكرا.
7: شكرا،
1: تحياتي لك ومبروك على هذا الفوز وهذه الإنجازات، والشكر دائما للزميل أحمد عويسات الذي يعد لنا الزاوية الرياضية ويأتينا بكل ما هو مميز وما هو مثير والضيوف الرائعين ومن بينهم كروان حلبي. شكرا كروان. أنتقل الآن إلى موضوع آخر من منطلق التوعية والإرشاد، لا سيما في فترة الصيف. ينضم إلي آدم الطوري الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ ومسعف طبعا ومضمد مؤهل. أهلا بك آدم، تحياتي.
8: أهلا إيمان، صباح الخير. صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور. لفت انتباهي قبل يمكن يومين كان في أحد الأطفال في منطقة الجنوب اللي كان مفقود، ولكن الحمد لله لقيتوه بخير وسلام. بهمني إحنا من خلال هاي المقابلة نعطي التوعية والإرشاد. عادة كيف بنفقدوا الأطفال؟ إيش بيكون صار آدم؟
8: صحيح، ما تفق يعني كانت أنا قبل يومين فقدان طفل فراغ عمره 12 سنة وقبلها في أشكلون.
1: 12 سنة يعني ولد كبير، مش 4 سنوات
8: بالضبط. بس ولكن كمان بيضيعوا الكبار، كمان بيضيعوا في كبار، كنت حالات كثير كبار رضعوا. إيه كان الولد طلع من البيت على أساس يلعب فوتبول في ملعب كرة قدم فراط، وبعدها انقطعت أثار يعني الأهل بيعرفون أنه طلع يلعب فوتبول. بعدها ما عرفوا أنه هو يعني بحكي بلاغ، وصلنا على الساعة 10 بالليل وهو كان طالع الساعة 4 العصر. فأنت كان 5-6 ساعات كويسات اللي الولد ممكن يبعد فيها.
1: نعم، فإذا إيش اللي يعني إيش اللي صار بحيث أنه اختفى كل هاي الساعات؟
8: شوفي هو متسلسل يعني، حتى في التحقيقات كمان مع الولد، الولد يعني بشكل عام طلع يلعب يعني زي أي ولد، ولكن الاستكشاف اللي أطلع من حارة لحارة لما وصل ضواحي مدينة رهط وبعدها صار يمشي في الشارع ويفكر حاله عن جد مروح على البيت، بتهيأ للولد أنه عن جد هو ماشي في الطريق الصح، ولكن في النهاية هو ماشي في طريق خطأ في طريق بتبعد. وهذول ساعات يعني كان عنده محطات، كان عنده مثلا نحكي كل واحد يعني حتى اللي بيضيعوا كانوا في عنده كان محطات، وقف ارتاح، حكى مع حدا، سوى اشي بالطريق. يعني هذا الولد كان قاعد في المنتزه تقريبا من التعب قاعد 1.5 ساعة، وبعد وصل دكانه، وبعد حس بالجوع، وبعد حس الدنيا ليلت، في امور كثير يعني. فالولد بشكل عام بيطلع يلعب بس في نهايه المطاف بيضيع. يعني نحكي كمان احنا على يعني المكان اللي جينا فيه، انا كنت يعني اول شيء صرنا ندور في المنطقه المحيطه، بنحكي على ملعب
1: نعم.
8: في منطقة وادي، الوادي في في أعشاب، في حشرات، في في أماكن مهجورة كثير. نعم. أشياء اللي دورنا فيها، حتى سيارات متروكة كنا ندور فيها، ندور على الولد بينهن.
1: فإذا قديش أخذكم وقت تدوروا عليه لعين ما لقيتوه، وكيف وين لقيتوه؟
8: ساعة أخذت معنا الساعة، أول ما أخذنا البلاغ الساعة 10 وإشي.
1: نعم.
8: بدنا نجمع في المسعفين وطواقم من البلدية كمان يعني جت معنا. وبلشت ندور في المنطقة المحيطة، يعني ندور في المنطقة المحيطة، وبعدها بتصير توسع المنطقة. طلعنا طائرات يعني مسيرة بتشوف تحت الرؤية الحرارية تبع اتحاد الإنقاذ، ويعني خلال تدوير يعني بدينا نكبر في الموقع تبعنا. وطلعت أنا وواحد من المسؤولين في قسم الوساطات في بلدية رهط على الضواحي، على أساس إنه كمان أنا من ضمن التكبيرة تبعت البحث، وأشوف الولد ماشي في جنب الشارع.
1: نعم.
8: في منطقة يعني جديدة في البناء، وكمان منطقة فيها ضوان وما فيها أشياء، فوقفت سألت الولد أنت يعني كان اسمه يمن، قلت أنت يمن؟ قال لي آه. قلت لي أركب. فكذي لقينا الولد بشكل عام يعني، وبدك تكون عندك خطة جاهزة وتدور في المكان الصح.
1: نعم.
8: تطلع تكبر المكان وتتحسن.
1: احنا عم نحكي عن كل هاي الساعات، درجة حرارة عالية، كيف قدر يصمد بدون ما يشرب بدون ما يأكل؟ برضو طفل هو.
8: لهيك يعني كان عنده قلت لك محطات، يعني وصل المنتزه شرب مي في المنتزه، بتعرف في المي العامة، وفي كان دكان ما شرح أخذ عكاكي من دكان من أنا طالب الزرم وأخذ في. نعم. كثير أمور، ولكن تعال إذا بنرجع لمن هذا المطاف يعني كان ولد ممكن يصير في أي شيء.
1: نعم.
8: نحكي على منطقة مهجورة، شارع بدون ضوان، يعني ممكن جت سيارة وضربته، أو ممكن طاح في جوره. إحنا عندنا البنية التحتية معروفة.
1: نعم.
8: ما شاء الله في جوار وفي أشياء، فممكن ولد هيك، أو ممكن ولد يكمل طريقه ويضيع ويبعد.
1: نعم.
8: إحنا نحكي على 5 ساعات كويسات اللي ممكن كان ينصر فيها منطقة ثانية، بلد ثانية.
1: يا إلهي.
8: لكن كويس إنه ظل قاعد. كويس إنه ظل قاعد في منتزه. في
1: أدم كيف كان شعورك لما أنت بعد كل هالمجهود طلعت طائرات وطواقم ومسعفين وإنك لقيت هيك؟ شاركني بهذا الشعور، وزي شعور إنجاز يعني مهم.
8: صدقيني يا إيمان يعني إشي حلو إنك تمسكي يعني أو تمسكي طرف خيط وتبدأ تبحثي وتسوي تحقيقات وتسأل الناس وتسوي يعني هيك بسمهم إعجال ثغور، وفي الآخر يعني كل اللي سويته يطلع عن جد في نتيجة وتلاقي الولد. جدا بيبسط. انا صراحه كثير مبسوط، اقسم بالله كثير مبسوط وفخور ان كمان عندنا طواقم اللي هي جت في الدقيقه الاولى كمان اللي هي ساعدت.
1: صحيح.
8: الشعور صراحه ما بعرف كيف اوصفه، ولكن من ناحيه ثانيه يعني احنا بنجري عشان ننقذ حياه الانسان ونصاب، فما بالك انه انسان ضايع ما بنقدر نجيبه قبل ما ينصاب.
1: طيب هلا احنا طبعا بهمنا احنا نركز على موضوع التوعيه للاهالي، خصوصا انه هلا بفصل الصيف الاولاد مش موجودين في اطار مدارس، حضانات، روضات، وانما عطله صيفيه، فممكن انه الولد يطلع يلعب يبعد. هات نحاول ننبه الاهالي، ايش بتحب تقول علشان نتفادى انه اي طفل يضيع، اي طفل يبعد عن البيت، اي طفل لا سمح الله يوقع في وادي وما الاهل ما يعرفوش؟ خلينا هيك نحاول نتحدث مع الاهالي. ادم شو بتقولهم؟
8: يلا خلينا نتحدث معهم. انا بوصل رساله للاهالي والاهالي بشكل عام، الاولاد بيعرفوا انه ولدهم بده يطلع يلعب، يعني اكيد بده يطلع يلعب، استكشف، يطلع يلعب فوتبول بدي يكون، ولكن حددوا ساعات، لا تحطوا الساعات كبيرة أو تخلوا مجال مفتوح، ساعتين روح على البيت قول لي إنك بخير ورجع لك.
1: نعم.
8: هذا الأشياء يعني كمان بيحصر علينا، يعني نعرف إنه بعد قبل يعني طلع ساعتين رجع قال له هاي أنا موجود، وبعدين طلع كمان مرة، هاد بيخلي الارتباط ممسوك، يعني حتى لما إحنا نصير ندور على الخيط كمان يكون لنا أسهل.
1: نعم.
8: ثانياً إذا معه تليفون يعني أنتوا كمان ركزوا إن تتصلوا عليه تقولوا له أنت موجود وين وين وصلت أنت بتلعب، ركزوا دائما على المكان اللي بيمشي عليه، مش كل مكان بيقدر يمشوا عليه.
1: نعم.
8: مش كل مكان ممكن يلاقوا فيه أي حدا ويطلعوا معه، هذول الأمور كمان صعبة جدا. والأمور الثالثة يعني كثير حالات كانت عندنا فقدان، ولكن في نهاية المطاف بتلاقي بعد واحنا بندور وبنجمع وبنسوي تحقيقات بتلاقي الولد قاعد عند جيرانه أو قاعد عند صاحبه بيلعب على المخشب أو بيلعب فوتبول.
1: بعد كل المجهود اللي بتبذلوه بتطلعوا طواقم بيطلع انه عند الجار.
8: بالضبط. انا ما بحكي لك على ساعة وساعتين، بحكي لك على 6 ساعات 7 ساعات. في رسالة للأهل انا بشكل عام دائما بوجهها، حتى لما ارسلت رسائل انه ندور هذا الولد كمان كتبت اذا في حدا عنده هذا الولد بيلعب مع ولده يبعث رسالة او يتصل على اهله، يعني بشكل عام الأهالي يعني اللي يعني بيمشي مع صاحبه بيوصل مين؟ بيوصل الاهل في البيت.
1: نعم.
8: اهل صاحبه. فالاهل اللي بيشوفوا الولد أكثر من ساعة يقول أعطيني رقم أمك، أعطيني رقم أبوك، أعطيني رقم حدا أتصل عليه إنه أقول لك أنت موجود عندنا. فلأهلنا من جي دوره بيكون مهم جدا إنه إحنا نعرف إنه موجود عندهم.
1: صح.
8: فليش ندور، ليش نطلع على شيء؟ لأنه كمان بتعرف أنت حالة الخوف اللي بتكون في الأهل جدا صعبة، يعني أقول لك قديش الشعور، الأم تستنى في البيت على النار، الأبو في محطة الشرطة بياخذوا من التحقيقات، المسعفين بيدوروا، يعني حتى كمان المسعفين عليهم خطر أو على الناس اللي بيجيب تدور.
1: بالضبط. يعني هذا مجهود كبير وتعب على الكل وخطر عليهم. بهمني أسمع منك كمان كلمة عن نسيان أطفال في السيارة، دائما من منطلق إنه الوقاية خير من كنتار علاجه، إحنا بدنا ننبه دائما لأنه هاي الفترة فيها تغيير عن الروتين، مش مثل دائما الأهل بيطلعوه هو بيوصل الولد هي بتوصل البنت، لا هون ممكن إنه بالصدفة يكون الطفل مع الأم مع الأب وينتسى بالسيارة، درجات الحرارة العالية بتوصل في السيارة حوالي 60 درجة مئوية. بدي أسمع منك كلمة لتفادي هاي الحوادث آدم.
8: أخذ بلش زي هيك، احنا بشكل عام يعني خدت دائما بيقولوا في أجهزة وفي أشياء اللي ممكن تساعدنا، ولكن التليفون أكبر جهاز ممكن يساعدنا، ممكن تخلي تليفونك يعني أكثر مشوار ممكن توصل له لحالك أنت والولد ممكن 10 دقائق ربع ساعة لأنه بيكون في داخل البلد، يعني أن تطلع برا البلد بيكون معك كل عيلتك.
1: نعم.
8: فهيك ما راح تنسى الولد. اثنين، خلي التليفون معه، خليك لما تنزله تنزل التليفون، احنا بشكل عام ولا واحد منا بينسى التليفون.
1: تعرف قديش احنا عم نقول هذا الاشي والاشي مؤلم انه الواحد مش ممكن ينسى تليفونه بس ممكن ينسى ابنه، تخيل لوين وصلنا، بس هذا هو الواقع. فخلي تليفونك مع الولد مش راح تنسى الولد. يا إلهي عم بقولها وانا متضايقة بس بدي استخدمها من اجل توعية وتنبيه الناس. آدم
8: شوف إيمان، يعني حتى في الشرطة لما يمسكوا حدا بيحكي في التليفون وقطع رمزون أحمر بقول أنا ما لو سمتي ليف لأنه يكون سايق.
1: نعم.
8: وقطعت الرمزون أحمر في التليفون بشتتك.
1: صح.
8: التليفون خلص نساك. كثير حالات يعني حتى منها غرض الأب رد على التليفون أو أم ردت على التليفون ولد دخل يعني مترين خلص الولد غرق، فهيك كمان حالات يعني.
1: نعم.
8: التليفون بشتت. الشيء الثاني، إذا أنت خدت الولد دائما قول للأم، مثلا الأم تعرف بشكل عام إنه الولد معك، الأم تتأكد دائما ألو وصلت الولد، وين وصلتوا؟ على مدرسة؟ هل متأكد؟ يعني في أمور زي هيك، يعني أيام المدرسة أنا بعرف معلومات روضة كثير انقضت في حياة أولاد، بس في الأسلوب ليش الولد ما جاء اليوم على الروضة؟ كان في حالات يعني كثير يعني انضبوها. الأب كان في المدرسة، أنا يعني بعرف حالة الأب كان وصل يعني وقف عند باب المدرسة، جاء تليفون وفكر حاله ننزل الولد ورجع طلع على الشغل.
1: قديش عائلنا مشتت
8: بالضبط. فهيك بيصير الأمور يعني بشكل عام. أنا يعني الولد بشكل عام خليه هو أولوياتك، تليفون ما في دائلة، خلص حطه معه، أعطيه التليفون يمسك بيده أقول امسك معك وظلك يحكي معه، كل الطريق ظلك يحكي معه عشان ما تنساه. بصير عندنا نسيان، ممكن انك تفكر في امور ماديات، نعرف بنك شغل ضل الامور كلهن
1: ضل اولادنا هم الاهم. اذا انتبهوا على اولادكم اثناء العطلة الصيفية. ادم الطوري الناطق بلسان الاتحاد الانقاذ، وايضا انت مضمد ومسعف، بدي اشكرك على كل مساهماتك اللي بتساعد للوقاية من الحالات الطارئة. شكرا لك ادم، لك ولكل الطواقم، عن جد يعطيكم العافية، والله بتتعبوا كثير. الله يبارك هالعمل اللي بتعمله. شكرا آدم. هلا.

بعد قليل ينتهي لقاؤنا. برنامج أجندة أنتجته ريتا تيودوري، أحمد عويسات راديو مصور، يوسي تانوري من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: أجا
1: هيا أجا أجا هيا أجا أجا هدوء هدوء هدوء.
2: هابي بيرثدي
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
9: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس المي والإجازة، بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
10: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
11: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
10: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
12: هذه عناوين الساعة: جيش الدفاع يواصل تطهير الحزام الأمني في جنوب لبنان، مفاوضات إسرائيلية خليجية لإنشاء ممر تجاري بري مشترك، إيران بصدد تعزيز دفاعاتها الجوية بمنظومات صينية محمولة، إصابة امرأتين من جراء تعرضهما للدغة ثعبان، وأخيرا أجواء حارة اليوم.
5: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة العاشرة، معكم ريمارون السعد. الله وأوقاتكم. أعلن جيش الدفاع صباح اليوم ضبط العشرات من الوسائل القتالية في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة. هي عبارة عن قطع أسلحة من طراز كلاشينكوف وقذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة. وقال الناطق العسكري إنه تم إطلاق النار على مشبوه بعد أن اقترب من قوات جيش الدفاع في منطقة راس البياضة وشكل تهديداً على أفرادها. قدم أطباء إسرائيليون خلال الأشهر الأخيرة العلاج الطبي لحوالي 20 طفلا سوريا أصيبوا خلال المجزرة التي وقعت في السويداء قبل زهاء عام. وتفيد مراسلة كان كيتي دور أن العلاجات تتم بوسائل تكنولوجية عن بعد ومن خلال نقل عتاد طبي إلى السويداء، كما نقل عدد من هؤلاء الأطفال إلى إسرائيل لاستكمال العلاج الطبي. أعلن الوزير الليكودي العضو في الكابينت إيلي كوهين أن إسرائيل تبحث في هذه الأيام مع دول خليجية إنشاء ممر تجاري بري يستبدل مضيقي هرمز وباب المندب. وفي حديث إذاعي صباح اليوم حذر من أنه إذا ارتكبت إيران خطأ وشملت إسرائيل في دائرة نيرانها فإننا سنقوم بالرد. وقال إن إسرائيل ترغب في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية واستئناف مشروعها الباليستي. من المتوقع أن تتسلم إيران خلال أسابيع أول شحنة من ما يصل إلى 400 منظومة صينية الصانع للدفاع الجوي تطلق من على الكتف. وقالت مصادر لوكالة رويترز إن هذه الصفقة التي تتراوح قيمتها بين 60 و70 مليون دولار تعد واحدة من أكبر الجهود المعروفة التي تبذلها طهران لتعزيز دفاعاتها الجوية قصيرة المدى منذ اندلاع حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أعلن مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي مقتل 12 عنصرا من الحشد الشعبي في قصف استهدف مقراته في محافظتي نينوى وديالى. وأفاد المصدر بإخلاء مقرات للحشد الشعبي تحسبا لهجمات جديدة. وصف النائب ميخائيل مالكيالي منشاس محكمة العدل العليا بهيئة سياسية تعمل ضد المجتمع الحريدي، ولذا امتنعت الحكومة عن إفادة ممثل عنها إلى الجلسة التي عقدتها العليا أمس للنظر في الالتماسات المرفوعة ضد قانون وقف اعتقالات طلاب المعاهد الدينية العليا المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. وقد قضت المحكمة بتعليق دخول هذا القانون حيز التنفيذ. في ريشون لتسيون تعرضت صباح اليوم امرأة خمسينية للدغة ثعبان مما أدى إلى إصابتها بصورة خطيرة ولكنها مستقرة. وفي مجد الكروم أسفر حادث مماثل عن إصابة شاب عشرينية بصورة طفيفة.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي يكون مشبعا بالرطوبة وتشتد وطأة الحر. مع الجوية نختتم ونلتقي على رأس الساعة. طاب يومكم.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. مكان.
2: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
5: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

0: أهلا وسهلا فيكم بمخيم صيف ومعنا ماريا وعارين معاكم لحد الساعة 12 كل يوم من الاثنين للخميس ساعتين على الهواء مخيم مع طاقات ولا أحلى.
1: أيوة
0: صباح الخير لأحمد عويساتي من الراديو المصور, رانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج, وروبي أوسن هولس من الهندسة الصوتية, وإلكو أحلى مستمعين ومشاهدين مكان.
1: نسيت يا حدا
0: مين؟
1: معنا شوفيرنا.
0: مين؟
1: إيه؟
0: محمد خطيب.
1: طبعا
0: صار جاهز؟
1: صار جاهز.
0: مين قال لك؟ اليوم جاي متأخر هو.
1: لا لا لا لا لا, على 10:06 بالضبط بعد.
0: إيش بعت لك؟
1: صباح الخير ماريا وعارين, كيف كل يوم؟ إن شاء الله كل شيء تمام, بتمنى لكم الصحة والسعادة دائما. اليوم كملين بالمحطات, اليوم أنا من ناحيتي جاهز مفلل بنزين ومفلل طاقات.
0: تحكي عن جد؟
1: إياها, بستناكم بأول محطة. أهلا وسهلا بالجميع. هي.
0: لا مش إنسانها,
1: تفضل
0: أشوف
1: إريها, أرجع إريها أنت.
0: صباح الخير ماريا وعارين, كيف كل يوم؟ إن شاء الله كل شيء تمام, بتمنى لكم الصحة والسعادة دائما. اليوم مكملين بمحطات, اليوم من ناحيتي جاهز مفلل بنزين
1: أول محطة.
0: طلع محمد, يعني إحنا توقعنا لشوفير جدي بس مثلك؟
1: لا. لا ملتزم.
0: لا
1: ملتزم
0: كيف يعني؟ جاهز
1: جاهز
0: فايق
1: من الأول.
0: طب بركي أخذنا إجازة إحنا اليوم. هو
1: لا
0: جاهز.
1: لا لا, هو جاهز, هو بيستنى المستمعين بالمحطات.
0: يا الله,
1: وغيرنا شوية محطات, غيرنا كل المحطات اليوم, رايحين مصاري جديد.
0: معاكي,
1: هو معاكي,
0: غيري ما تغيريش. أنا جاهز
1: على آخر
0: مرق فقد, إذا كل شيء تمام
1: فحل البنزين مفلله
0: يوم
1: تانك ملان.

0: صيفه معنا وكونوا جزء من برنامجنا. وبما انه محمد خطيب جاهز بالباص البرتقالي مع كل المحطات الشيقه اللي حضرت لكم اياها مديره المخيم
1: أنا.
0: ماريا ديبينا
1: أيوة.
0: رح تاخذكم على محلات كتير حلوه, ومحمد خطيب جدا جدا جدي وبسوق بامان
1: بالزبط.
0: ما تخافوش تطلعوا معنا هوب اون هوب اوف, بينفع تبقوا بالباص, بينفع ما تختاروا ما تنزلوش على ولا محطة.
1: وما ننساش المرشدة ونائبة مديرة المخيم والمرشدة الرئيسية معكو, مش عارف اليوم وين بدها تقعد بالباص, إذا علوج بالآخر
0: بالنص
1: اليوم
0: طبعا. مع راديو مكان من غني
1: أيوة. عاريني بسول طبعا
0: كل يوم في حكاية
1: مستمعينا
0: سر الحكاية ومشاهدين أكيد مكان 072-335-5993 أو واتساب مكان رسائل نصية وبس نصية
1: يعني مركزة 050-970-713-221 شو على الفاضي مديرة
0: أكيد بس إيش مليون شغلة على راسك
1: بالضبط شفت الطلعة؟
0: هاي بدها موهبة

0: تعي.
1: نعم
0: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم. ماريا كيف؟
1: نعم.
0: صباحك اليوم وكيف مبادينه بالمخيم؟
1: صباحي تمام الآن، طاقات
0: ضحكات صيف،
1: قمت بكير كمان وكان منيح،
0: وجيت بكير ونشيطة،
1: جيت بكير ونشيطة
0: وشغلات.
1: نعم. وبدنا نشد الحزام، نحط الطاقية على راسنا ونجهز الابتسامة
0: والمطرة.
1: والمطرة كل شيء، أهم إشي المطرة
0: أكيد.
1: ليش؟ عشان نبلش يوم جديد مليان بالموسيقى، بالمحطات، بالضيوف وبالضحكات. من وين ما كنتوا عم تسمعونا
0: أهلا وسهلا فيكم،
1: لأنه مخيمنا الإذاعي
0: فتح بوابه من جديد،
1: وإنتوا
0: جزء لا يتجزأ، جزء أساسي من هاي الرحلة.
1: بالضبط.
0: صح؟
1: يلا صيفوا معنا، لأنه كل يوم
0: حكاية جديدة. واتساب مكان كمان جاهز مع رسائل كتير حلوة،
1: صارت واصلة رسائل.
0: لوين يبعتوا لك؟
1: على 0509071321.
0: ماريا شو محضرت لنا اليوم؟
1: اليوم هيك نحن طالعين كزدورة بالباص، باص الفينتج القديم
0: البرتقالي
1: اللي عليه علامة السلام.
0: نعم.
1: لونه البرتقالي.
0: صح.
1: ومع الشوفير، شوفيرنا محمد خطيب، طالعين كزدورة.
0: لوين؟
1: في عنا
0: 20
1: لفة.
0: أوكي.
1: رح نمرق 20 محطة، في 20 محطة، بكل محطة ممكن ننزل ونشوف.

0: فعالية ماريا.
1: نعم.
0: فعاليتي أنا زي ما تعودتوا من لما انضميت للمخيم.
1: نعم.
0: بس سمعكم
1: من
0: مقطع.
1: قبل كمان كان في شادي عامل.
0: شادي إيش كان يعمل؟
1: كمان كان يحط مقاطع من مسرحيات.
0: مسرحيات. بعدين... أنا مش شاطرة بالمسرحيات.
1: بعدين لا مسرحيات كان.
0: أوكي. فهون أنا مكملي فعالية شادي.
1: نعم.
0: وعم بسمعكم مقطع من فيلم.
1: نعم.
0: بدي ثلاث شغلات منكم. مين اللي عم بيغني؟ اسم الأغنية واسم الفيلم.
1: يا تعال نسمع.
0: امبارح رانيا عرفت أول واحدة ومستمعين كتير عرفوا.
1: صح.
0: تعالوا نشوف اليوم إذا رح تعرفوا ولا لا. يلا.

0: Pocket Kitty. خلص رانيا قالت لي كتاكيتي وسو سو سو بكفي. هاي رموز كافي
1: ان الواحد يقدر يعرف. هاي اول مره انا بعرفش حتى مين المغني الرائع.
0: كتاكيتي وسو سو سو يا ليل يا ليل. طيب
1: جنسبا
0: مستمعين ومشاهدين قولوا لي شو اسم الفيلم.
1: نعم.
0: شو اسم المغني؟
1: أيوة.
0: اللي هو مش عن جد مغني. وشو اسم الأغنية؟
1: نعم.
0: اللي غناها.
1: نعم.
0: معنا اتصالات. ألو صباح الخير.
2: صباح النور والورد والفل.
0: والزنبق والياسمين.
1: وعارف الديك.
2: بحكم معك وقت فواد من قرية عيلبون الأبية.
0: أهلا وسهلا بأهل عيلبون.
1: كيفك اليوم؟
2: الحمد لله. صباح مبارك.
0: شكرا علينا وعليك.
2: ملاء بالطاقات والحلويات والمخيم الجميل.
1: تسلم تسلم.
0: شكرا
1: شكرا. كيف الصيف عندكم بعلبون؟
2: بجنن بجنن.
0: شو عم تعمل؟ كيف مقضيها؟
2: مقضيها مثل ما اذا ذاكرين قلت لكم بين المحاكم وال
1: صح صح صح
2: تأمين الوطن والآخر.
0: بس اليوم بس اليوم أنت ما كنتش بالطريق.
2: جيت أنا أبشركم أن الحمد لله بوجه كل خير نجحت القضية.
1: مبروك.
0: هاي دائما لكان لحكينا بالطريق للحلوان. طب لكان كل مرة بالطريق على المحكمة اتصلنا من باركك.
2: أكيد لأنه أنتوا بتشجعوا وبتنطوا طاقة منيح.
0: ندعم.
2: وممكن
0: في أحلى من أنه ندعم بعد.
1: تسلم. إيه شو رأيك بدك تطلع معنا رحلة اليوم كزدورة؟
2: طبعا مجبور معكم
1: مع شوفيرنا محمد.
2: أكيد.
1: أوكي.
2: معكو إلى أبعد بعد.
1: أوكي. عارين رح تسألك وين بتفضل
0: تقعد
1: من وراء مع المشاغبين أو
0: ولا من قدام؟
2: لا من وراء عشان سوى
0: من وراء. أوكي.
1: عشان الأكشن. تمام.
0: وحدي ولا حد مريا؟
2: هون صعب.
1: بالضبط. يعني انت انا عارفه اني رح تسال هذا
0: مريا
1: السؤال.
0: انت اليوم ورا. انت اليوم ورا.
1: انا اليوم ورا.
0: طيب. انا اليوم مش نايمه كفاية.
1: اوكي
0: اعطيني اركز بالطريق لحد محمد.
1: تمام.
0: اوكي
1: تمام. فهيك باي محطه بدك تنزل
2: حسب وين اللي طالع الباص عشان
0: الباص
2: نشوف.
0: باول ما بنقدرش نقول لك المحطات
1: او مفاجات
0: في ملان مفاجات. اذا بنكتشف لك شو المحطات بنبطل الاشي مفاجئ. فانت طلعت على الباص قعدت من ورا مع المشاكسين.
1: هو بلف بلف ببلاد الله الواسع.
0: وفيه 20 محطة. قرر اي محطة دك تنزل عشان نقول لك شو بستناك هناك.
1: بده من عيلبون. من عيلبون مش مشكلة.
2: بلش من عيلبون يعني طلع من عيلبون.
1: طلع من عيلبون. يلا
0: طلع من عيلبون.
1: مش مشكلة.
2: طيب اذا طلع من عيلبون خلينا نقول خلي حطنا في حيفا.
1: في حيفا أي رقم محطة بدك يعني إيش رقم من 1 لـ20؟
0: 15
1: في المخبز.
0: محطة المخبز.
2: ممتاز. بحب أوك. الأكل.
0: ليش
2: كمان.
0: ليش ليش ممتاز لك كيفت؟
2: لأنه مخبز.
1: مخبز في أحلى من المخبز وريحة المخبز.
0: إيش بدك تشتري؟ فتنا على المخبز. إيش بدك تجيب؟

0: قبلنا تطلع على الباص مع شو
1: كيسك
0: ايش فيه؟
2: مناقيش
1: مناقيش بأي بإيش بزعتر؟
0: شمانة
2: طبعا واو
1: بزعتر اوكي
0: شمانة مناقيش شمانة
1: او
2: كمان اشتيا
1: لا تربيت علينا بالباص
0: تربيت موجود طيب
2: وطبعا شوية بوريكس كرتوني
0: تحتاج
1: في تحدي بالمخبز محطة المخبز في تحدي والتحدي هو السؤال أي ريحة بتقول لك إنه هاي هي ريحة الصيف
0: شو ريحة بتذكرك بالصيف
1: بس تشمها
2: كريم الشمس الصراحة لأنه كثير طلاب
0: واقي الشمس
1: واقي الشمس
0: آه صح
1: عن جد
0: مزبوط
2: كثير محلات تفوت عليها
0: بوافقه
1: بتشم. صح تشم اوكي واقي الشمس حلو
0: في ريحة خاصة لواقي الشمس
1: والله
0: كريم مزبوط أوكي. شو بستنى هناك
1: اوكي اذا اسا بتطلع هيك على الارض حد المخبز في عجنب هيك حلو ملفوف
0: شو بستنى
1: في رغيف سخن طالع من الفرن وهذا الرغيف ايش بحكي فيه جويته رسالة اللي بتقول انه البساطة هي الطاقات اللي بتدفي القلب هي من الاشياء
0: يعني بالاخر من دور من دور نرجع للبساطة اللي بتدفي قلبنا
1: للمنقوشة
0: اللي هي الشغلات البسيطة
1: للرغيف السخن اللي بيطلع
0: يعني ممكن
1: من الفرن
0: تروحي وتيجي وتاكلي بمطاعم وبمحلات
1: لا. بس في
0: احلى الرغيف
1: الخبز اللي طالع من الفرن هيك
0: المنقوش البسيطة
1: او الرغيف بتعرفي لما الرغيف بيطلع من الفرن قد ايه في ريحته
0: وكتير شغلات يعني بفكر فيها ماريا انه اليوم عن جد اشتقنا للبساطة ناسك ترجع للبساطة تاكل شغلات بسيطة
1: نعم ف
0: انبسطنا معك بالجولة
1: شكرا
0: ونتمنى دائما نجاح لنا ويا رب كل المحاكم هيك تنجح وتقدر تساعد الأشخاص اللي بيجوا لعندك بالضبط شكرا
2: شكرا
0: انبسطنا باتصالك
2: شكرا
0: باي باي معنا كمان اتصال قالوا صباح الخير
3: صباح الخير
0: هلا مين
3: يحكي عصام من عسفية
0: أهلا يا عصام
3: كيف الحال
0: تمام سهلا فيك وبأهل عسفية
3: أول سهلا كل شيء بدا اهدي سلام لصديقي اللي ممكن
0: اكيد طبعا ان شاء الله بكون عم بسمع
3: ان شاء الله اكيد اكيد هو كمان شوفير باص بلاد الاخ زهوات نصر الدين
0: كمان مره ايش اسمه
1: جواد
3: زهوات نصر الدين
0: نصر الدين عيد عيد ميلاده اليوم
3: ايوه
0: يلا بنتمنى له
3: تمت بتجنن إشي غير شكل زي ما
0: تقول ما أحلى هاي الصداقة وكيف عم تتعبر عنه بك بهذا الكلام الحلو وإن شاء الله بيكون عم بسمعك ولل 120 يا رب
3: تسلمي
0: حلو كيف مقضي الصيفية؟
3: إيه أنا بهالباص
0: بالشغل
1: بالباص
0: بالمكيف
1: الباص
3: بالمكيف.
1: الخط من وين لوين؟
3: من عسفية للدالي ومن الدالي لعسفية
0: ممتاز حلو. احنا ناخدك بباصنا بنفع
1: بدك تنزل من الباص عندك بالاستراحة
0: واطلع معنا شوي لو سمحت
1: معنا.
0: وفي عنا 20 محطة
1: بأي محطة
0: بأي محطة بدك تنزل
1: من 1 لـ20
3: وبدأ من 3
1: رح نوقف بهاي المحطة بالحديقة في حديقة بستان لو عندك ساعة والتحدي هيك بقولك لو عندك ساعة فاضية وبتكون موجودة بحديقة شو أول إشي بتعمله
3: ساعة
1: عندك ساعة راحة بالحديقة شو بتعمل
3: بتمشى في الحديقة بتطلع على الأشجار هاي الشغلات
0: تتأمل الطبيعة
1: حلو حلو
0: حبيت
1: بتشم الورد
0: حبيت
1: حلو هيك انت وبالحديقة فجأة بتشوف فوق راسك نحنا بعتت لك طيارة من ورق وعليها مكتوب
0: طيارة ورقية
1: ورقية ومكتوب عليها مش كل اشي بيطير بضيع مرات بيوصل لمحل احلى
0: اوكي يعني اذا في اشي طار من ايدك يمكن رح لمحل احسن
1: يمكن ويمكن في اشياء بتطير وبتوصل لعنا كمان حلو
0: مبسوطين بسمع صوتك وشكرا لك شاركتنا وعمهلك على الطريق وبالباص اللي مودي من عسفية للدالي من الدالي لعسفية شكرا كثير لك وكل سنه وانتم سالمين انت وصديقك. باي باي. الو كمان اتصال مين معنا؟
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: انت معنا على الهواء.
1: اسعد الله اوقاتك.
4: اسعد الله صباحك
0: وصباحك.
1: مين معنا؟
4: معاكم محمود خطيب.
0: اهلا،
1: اخبارك؟
4: رشوا الورد رشوا.
1: الحمد لله.
4: والله انا دائما على سمعكم، بس بننطي دائما بالاتصال مجال لحدا غيرنا.
0: حلو حلو حبينا.
1: كلك ذوق.
4: كل يوم
1: كلك ذوق.
0: وين بدك تاخذنا؟ خلصنا الساحل وقتها.
1: ايه بدنا نطلع على جبال الاطلس.
0: يلا اسمنا نطلع على جبال
1: الاطلس. بس نذكر انه محمود متجوز مغربية. زوجته مغربية، وهو في عنده كمان أماكن، يعني كان عايش فترة بالمغرب وبعرف المغرب
0: كثير منيح،
1: فبدي عملنا جولة سياحية قبل المغرب. هداك قبل أكم من يوم كنا بالساحل، وإسا من الساحل ده نطلع صح على جبال الأطلس الحمراء اللي بحبها كتير.
0: احنا معك محمود.
4: على السريع بحكي لكم إياه، طبعا اللي بروح المغرب بروحش على أطلس ولا عند إنه شاف مغرب
1: صح.
4: في عندكم وفي عندكم نقول خلينا نطلع بالباص تبعكم هسه. نطلع عن طريق كازابلانكا الى مكناس، بلد حلو جميل وفيها اسواق
1: صح.
4: وبعدين بيجي وراها بلد الحاجب، مش ضروري انه كلها هاي انه نشوفها يعني نفوت عليها. اما في عندكم بلد ازرو اللي هي في الشلحة، ازرو بالعربي الصخرة، بلد حلو وجميل. في بعدين تطلعوا من هناك على بلد اسمها افران، برضوها مدينة سياحية اسمها سويسرا الصغرى. هناك الأماكن السياحية اللي عمرنا احنا ما شفناها في منطقة هيك زي حورش، اسمه سيدري غورو. عسى سيدري غورو هاي بتشوف القردة حواليكو كأنه زي القطط حنا. أشياء حلو وجميلة. وفي عندكم فاس للي بده يشتري جاكيتات جلد له المصانع وإلى آخره. هاي احنا أخذنا باتجاه الجزائر، نرجع لورا منروح على مراكش بلد حلوة، خنيفرة في طريقنا، في بلد اسمها مزار، وبنصل لورزازات اللي هي المنطقة السياحية الأساسية من جميع أنحاء العالم بتفوتها، وهناك بننزل والله بعيننا على الحم.
0: أوكي حلو
1: حلو
0: حلو. مش ملحقين نسجل
4: ورا.
0: حلو حلو. اطلع معنا اسا بالباص، بما انه كنا بالباص الخاص فيك، اسا اطلع عنا بالباص واختار اي محطة بدك تنزل يا محمود.
4: اي محطة ولا اي بلد؟
1: لا اي محطة. نحن عنا
0: ارقام
1: 20 محطة.
0: عم بيجيبوا لك افكار على فكرة.
1: تمام بنعملها للاسبوع الجاي. في عنا 20 محطة. نحن بنطلع من نقطة معينة. بدك بالمغرب، يلا من مكناس، من مكناس لفاز، لوين بدك؟
0: يلا اي محطة اي رقم.
1: وبدنا تنزل محطة رقم
0: انو
1: 10. حلوة. 10 رح ننزل بالجزيرة، وفي تحدي هناك. والسؤال هو لو علقت بجزيرة ومعك شخص واحد، مين بتختار يكون؟
0: دير بالك بالجواب.
1: كنت بجزيرة
4: والله
1: بس وعلقت
4: شخص واحد بس. والله يعني
0: مش تعلق استنى دير بالك.
4: نعم
0: ممكن تعلق بجواب.
4: ما بخاف غير اللي بقعد السما بيجي.
1: الو محمود لين قطع؟
0: لا
1: لا لا لا
0: لا
1: ليش انقطع؟
0: ما نعرف مع مين.
1: يا الله يعني انت بترغي خليه يقول لك دوري.
0: ما انا خايفه علي.
1: تغري خلص خليه يقولنا مع مين. بدي اعرف مع
0: محمود.
1: مين رجع لنا بدنا نعرف مع مين علقت بالجزيره.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين ومشاهدين مكان أنتم مع برنامج صيفوا معنا على الراديو والتلفزيون مكان ماريا وعارين لحد الساعة 12.
1: نعم نعم نعم أنا رسائل
0: 072-335-5993 على هذا رقم التليفون عم تستقبل اتصالاتكم. رانيا رشيد أبو نمر أو رسائل واتساب
1: على 050-970-713-21. من الصبح وصلنا رسائل.
0: يلا شو وصلك
1: هيك؟ من فتحي: صباح الخير والورد ماريا وعارين، كيفكم؟ إن شاء الله أنتم بخير. اعملوا رياضة عشان تخففوا من الوزن والأكل الصحي.
0: رسالة مهمة من فتحي، كتير مهمة خاصة بالصيف.
1: نعم، هو القصد مين؟
0: نعم
1: انت انا انت بشكل عام. نحن التنتين ان شاء الله فتحي، نحن عم نحافظ على، وشكرا انك مهتم
0: فينا في صحتنا. اكيد
1: رائده بعتتنا، الله يسعدكم. اوكي، يسعد صباحك عارين وماريا. انا عندي ردد وبدي احيي ابن عمي رائد الخطيب ابو الليث بنسبه رجعته على الشغل بعد اجازه العرس.
0: احلى تحيه
1: ومبروك. هاي حلوه. صباح الخير، متابعكم الدائم أبو ريان. أنا كل يوم جاهز وفول بنزين وداعس فول. بدي أخذ محطة رقم 6 ونهاركم سعيد.
0: فأنا هاي في تحدي، هاي في تحدي لمحمد.
1: بعت له إيش هو إيش هي محطة رقم 6.
0: يلا شو هي؟
1: بتكو يعني أكشف ولا نخليها؟
0: طب ما هو جاوب لك.
1: ما جاوبش. كتب لي عقله والويز.
0: لا يجاوب لك عم تيجاوبنا منعرف. أوكي
1: بالزبط. طيب محمود محمد شوفيرنا بعد فيلم لما وقفنا بالمحطات. أوكي. بعت وقالنا
0: إنه
1: فيلم الليمبي الجزء الأول بطولة محمد سعد حلا شيحة، فيلم كتير حلو. وكمان ما ننسى القديرة الفناني عبلة كامل.
0: خلينا نسمع مقطع. يمكن عم بيكون عم بجاوب صح شوفيرنا. يمكن لا، جربوا تحزنوا معاه كمان.
1: صو صو صو. لا ده محمد سعد.

0: يمكن يكون جواب صح ويمكن لا. شو قال لك هو؟ متذكري؟
1: محمد سعد.
0: محمد سعد وفيلم
1: حلا شيحة
0: هي اللي مثلوا
1: اللمبي. اللمبي
0: اللمبي
1: اللمبي.
0: تعال نشوف إذا فيلم اللمبي محمد سعد. بس ما قاليش أي أغنية على فكرة.
1: لا
0: ما قاليش الأغنية.
1: بدك أشوف.
0: رانيا بتعرف كل الإجابات على فكرة. أوكي. على فكرة رانيا جامدة بالإجابات.
1: إيه شاطرة.
0: بديش تغششن، هي بترد عليها مش تكون عم بتغششن. رانيا بلاش.
1: بعتونا يسعد صباحكم. مين بعتنا يسعد صباحكم؟ منى. هاي منى.
0: هاي منى. يسعد صباحك. شو بعد في
1: لحظة؟ في ملان.
0: لا ما هو بدنا نلحق.
1: منلحق.
0: أوكي.
1: أنا طلعت على الباص وأول إشي بصبح على السواق محمد خطيب وبقول له يسعد صباحك والله يعطيك العافية، وبعدين بصبح عليكم صبايا وبدي شكرا. أنزل في محطة رقم 10 وأنا بحب أقعد قدام عشان أركز بالطريق، وهي من عدلة وهبي. فهيك صباح سألت قلت لها لعدلة إنه محطة رقم 10 هي محطة الجزيرة. إسا التحدي لو علقت بجزيرة ومعك شخص واحد مين بتختاري؟ فشو هي مش زي محمود نزل عن الخط ما عرفناش الجواب.
0: شو هي جاوبت؟
1: بس جلال زوجي.
0: بس زوجها جلال.
1: فعدلة انتو بالجزيرة ما بتلاقي ولا صدفة كبيرة كتير حلوة، صدفة بحر وفيها رسالة اللي بتقول أجمل الذكريات مش بالمكان إلا بالناس اللي بتكون معك.
0: ما أحلام.

0: صيف معنا مخيم راديو وتلفزيون مكان 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو ابعتوا لنا رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321.
0: هاي الأغاني والأجواء بالباص اطلعوا معنا قولوا لنا أي محطة بدكم تنزلوا. ألو صباح الخير مين معانا؟
2: ألو
0: هلا
1: صباح
2: صباح الخير
0: صباح الفل.
2: في ملاحظة بناءه بس بديش تزعلوا مني
0: احنا معك
2: خلوا ناس على الخط كثير
1: شو بدنا نعمل؟
2: خذوا قديش أكثر عدد اتصالات
1: طيب. شو بدنا نعمل يعني ما في
2: لا لا لا البرنامج عندكم بجنن
0: شكرا مين معانا؟
2: وعن جد أبو عمر من إشبعان
0: أهلا وسهلا بأبو عمر وبأهل إشبعان
2: أنا شراكت معكم قبل بمرة
1: نعم مزبوط أوكي. أبو عمر
2: امبارح جربت ما مسكتش الخط
0: يا اليوم حالفك الحظ بس شوي خلينا تستنى
2: لا لا ولا إشي ولا إشي
1: طولوا بالكم
0: ابو عمر كيفك اليوم شو عامل
2: والله الحمد لله نشكر الله
1: كيف شو عامر
2: بهالاشغال والله
0: الشغل
2: الحمد لله
0: مش عاطل اطلع معنا كزدورة بباصنا البرتقالي
2: كيف قد صار مش طالع بباص يمكن فوق الأربعين سنة
1: طيب عشان عندك سيارة يعني
2: لا ما كنا بتعرف كنت اتعلم بحيفا كنا نروح بالباص كنا ننزل بالشغل نروح بالباص يعني الصبح يعني عن جد اقول لك شغلي واحد يعني برجع بترجع ذكرياتك الحياة كانت حلوة كثير كان عندك باص على 6:30 يعني من باب الدير من إشبعمر 7:45 7:15 7 يعني حافظين الهاي إذا في شغلة واحدة أهل إشبعمر بس بدي دقيقة أخذ من وقتكم
1: وهي
2: كانت في واحدة وين بوزت أبو زتون تعمل برات قهوة إذا هاي الدعاية اللي بيطلعوها على إشبعمر تشرب قهوة ولا تلحق الباص كانوا الشباب يجوا نازلين على الشغل يعني من أبوي والشباب أهل البلد
1: حلو
0: فهي إشي قديم
2: تقول لي يا خالتي تشرب قهوة ولا بدك تلحق الباص يعني تعمل قهوة للشباب وكان الإشي الحلو إنه إحنا ما كناش نشعر ولا نحس هاي إنه مسيحي مسلم درزي ما كناش نشعر حتى بالمدارس
0: أيام زمان حلو أيام كمان. اللي فيها كان خير
2: يعني ما كناش نشعر يعني أنا بقول لك يمكن أنا حضرت 100 كليل من حياتي أنا حضرت
1: حياة بسيطة
2: كانت حلوة
0: صح أحلى من البساطة أبو عمر اطلع معنا كزدورة
1: يلا
0: اختار من 1 to 20 أي محطة
1: وهيك تخيل الباص يعني في باصات القديمة هيك اللي كانت
0: الفولكس فاجن البرتقالي
1: مش عم نعمل دعاية نحن
0: ايش من
2: 1 to 20 مش فاهم يعني
1: في محطات في عندنا محطة من 1 to 20
2: محطة 5
1: بتعرف وين بتوصل محطة 5
0: وين
1: على محل بتحبه كتير كنت تطلع عليه بالباص وين حيفا على المينا فبتوصل محطة المينا
0: أوكي
2: حلو كتير
1: هسا بالمينا طبعا في شخاطير في سفن في قوارب وانت بدك تطلع هالقارب مين بتاخد معك أول واحد ترفع له تليفون تقول له يلا تعال على المينا ويلا معاي نطلع
0: بالشخطورة
1: بالشخطورة بالقارب بالسفينة
2: والله أقولك الصراحة لو أمي إسا يعني الله يطول بعمرها لو أمي بتقدر بهاي الشغلات كان باخد أول واحد أمي
0: يا ريت بتكون عم تسمعك شو اسمها
2: اسمها نايفي
0: نايفي ست نايفي أبو عمر بده ياخذك معه
1: رحلة بالسفينة
0: بالشخطورة
2: ويدي لبالك هي كانت تاخذنا واحنا صغار تعرفي عشان
0: الله يخلي لكم اياها
2: فيش بازار كانت تيجي تستاجر تاكسي كان عندنا واحد من البلد تاكسي 7 ركاب على قد يعني
0: حلو
2: بقول لك الحياه بسيطه كانت وحلوه اسا احنا عايشين بضغط بوقت عن جد ضغط يعني
0: بس بفكر من اختيارنا بنقدر نختار يا ابو عمر نقدر نختار
2: اكيد مع انه كل شيء موجود وكل شيء متوفر اكثر من قبل بس والله الحياة مش حلوة زي هيك الحياة
1: زي صح في طعم تاني يعني كل فترة
0: بستناك انت يعني
2: انا مرة يمكن معمرية بعرفش اذا معمرية ولا محارين كنت انت مع واحد من زميلاتك قلت لك انا بني ادم بحب الكرش ليه لانه كانت اكل شعبية واكل بسيطة
0: الكرش
2: المصاري ما كانتش متوفرة
0: هي مرانيا بتلقنها
2: ما كانتش متوفري اللي تقدر تجيب لك زي اليوم. بعدين اقول لك على على وين نرجع زي زمان؟ لا صح. كان في مطاعم ولا كان في إشي، كله كنت تأكله من البيت.
1: من البيت.
0: بدنا نرجع صح. لأيام البساطة. شو بستناه الورق بهذيك المحطة؟
1: بال بال بال بالقارب أنت والست نايفة الله يحفظها ويحميها بتلاقوا فانوس صغير، وتحت الفانوس إذا بترفعوه في رسالة، وبرسالة مكتوب وجود شخص واحد جنبك يا أبو عمر مرات بكفي يغير الطريق كامل بالكامل كله.
0: واو.
1: فوجود ست نايفة الله يحميها
0: حدك
1: حدك
0: بدعمه. شكرا يا أبو عمر على الاتصال.
2: الحمد لله الله يعطيكم ألف عافية وبرنامج
0: سلام للوالدي. شكرا باي باي. معنا كمان اتصال. قالوا صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: هلا مين؟
3: معك سامي.
0: أهلا يا سامي،
1: شو الأخبار؟ وأخيرا سامي يا اليوم نجحت تحكي
0: يا
1: معنا.
0: اليوم زبط معك.
3: امبارح قعدت كمات كل برنامج وما حدا بطلع.
1: يمكن في مشكلة من الخطوط مرات
0: نحاول نفحص تقنيا شو اللي عم بيصير بالضبط.
1: كله تمام. شو أخبارك اليوم يا سامي؟
3: والله نشكر الله.
0: تطلع معنا كزدورة؟
3: أنا والله جابالي حكم كزدورة معي أنا اليوم.
1: ما؟
3: تيجي معي كزدورة.
1: مين؟
0: نيجي إحنا؟
1: نيجي؟
3: آه.
1: وين؟
3: وين بدكم بالشمال؟
0: طب تعال انت بالاول الباص جاي
1: معنا ومحمد
0: بنزين.
3: انا والله انا خربان واقف فاضي بس تاخذوني
0: تاخذوني. يلا يلا نيجي ناخذك. اي محطه بدك تنزل بس لما نيجي ناخذك؟
3: اي محطه؟ سبعة.
1: محطه الوادي، رح نوقف بالوادي. اسا لو طلعت رحله مع اصحابك شو اول اشي رح تاخده معك على الوادي؟
3: أول شيء
1: رح تحطه بالشنطة.
3: المي
0: مزبوط. المي كثير مهم.
1: إسا السؤال، المي كل واحد وقني انت ولا رح تجيب مي للكل؟
0: رح يجيب الجريكا.
1: لا دول الكلكا.
3: رح اجيب كراتين.
1: كراتين مي. شو بتذكر زمان سامي كان في، بعرفش إذا بعد بالرحلات كانوا فيها دول الكركر ويحطوا لنا فيه بالمخيمات الميتس
0: الشراب
1: التوت
0: محلول.
1: كتير زاكر كتير تلج.
0: شو بستنى سامي بالمحطة؟
1: بستناه بالمحطة هيك بتطلع، ولا فجأة في نسمة هواء وفجأة بتجيب معها ريش الطير. أي طير سامي؟
3: أي طير؟
1: ريش الطير. اختار أنت الطير.
3: شاهين؟
1: نعم الشاهين. أوه
0: أوكي.
3: واو. طير الشاهين.
0: أوكي. حلو. وشو هاي الريشة جاي تقوله؟
1: في بالريشة هيك مكتوب بخط خاص رسالة، والبتقول الخفة مش معناها ضعف، مرات هي أجمل طريقة نكمل فيها المشوار.
0: أهم إشي الواحد يكون خفيف،
1: خفيف مش
0: لطيف
1: تقيل.
0: مش تقيل، خفيف دم كمان لحتى الرحلة تكون أحلى. شكرا كتير يا سامي على المشاركة، شاركنا دائما.
3: عن الفيلم، عن الفيلم اللي
0: يلا قولي أي فيلم. يلا
3: فيلم الليمبي، محمد سعد، حسن حسني، هلا شيحة، والغنوية اسمها ساو ساو ساو، مش غلطان.
0: ممكن خلينا نعرف هيك بالساعة تاني رح أقول لك الجواب. شكرا كتير يا سامي.
3: في جملة صغيرة بدأ لماريا.
1: نعم
3: ممكن
1: طبعا.
3: بدي أشكر من كل قلبي الأسبوع اللي فات بشرتيني بخبر
1: والله،
3: والحمد لله الله جابه.
1: أوه. عفوا
0: شكرا كتير لك يا سامي
1: دايما.
3: يعني عن جد بكى يوم حلو
1: حلو
0: حلو.
3: خبرتيني الصبح وواجل العصر الخبر الحلو.
1: حلو حلو
0: ان شاء الله دائما يا سامي، شاركنا دائما
1: اخبار حلوه.
0: باي باي. معنا كمان اتصال. قالوا صباح الخير.
4: صباح النور.
0: هلا مين؟
4: الله يسعدك ويسعد هلا الصباح.
0: اهلين يا رائدة. هلا
1: هلا. اخبار يا رائدة؟
4: والرسائل اللي بتجنن الحمد لله رب العالمين.
0: اليوم رائدة نطلع سريع اليوم السنة نطلع سريع كزدورة.
1: فيش وقت وفي رسائل.
0: يلا شو لوين نروح؟ اي محطة؟
4: رقم
0: 19.
1: فوصلنا محطة كتير بسيطة هي على الرصيف. انا بحب الارصيفي لما بطلع مشاوير في دائما بنك هيك وبنقعد عليه. فيا رائدة اكتر اشي انتو قاعدة بهالمحطة هاي عم تستنيه بهالصيف قبل ما يخلص، او بدك اياه يكون بهذا الصيف قبل ما يخلص؟
4: اكتر اشي بدي اياه بهالصيف وما يخلص. لا حابة الصيف يخلص.
1: انه يخلص؟
4: ننتهي
0: الصيف. بدي انه يخلص.
1: تمام
0: اوكي يخلص. شو بستنى هناك؟
1: فهناك في كرسي فاضي وهيك باتجاه الغروب مكتوب عليها انه التوقعات ممكن ياخد له وقت بس اللحظه الحلوه تستاهل.
0: يعني نقعد نستنى اوكي لو استنيتي يمكن بيستاهل انك تستني.
1: بدك الصيف يخلص بس هي بخلص بالاخر
0: استني في اللحظات
4: الحلوه. الصبر حلو.
0: اي هي هاي. شكرا يا رائده.
4: يعطيك العافيه.
0: يلا ايدك باي باي. ماريا احنا وصلنا لزاوية الرياضة،
1: زاوية جديدة على فكرة،
0: صيفية
1: صيفية، وفي رياضات صيفية بنعرفهاش نحنا. وجوسلين حميد بريك عدت هاي الزاوية وعم نجيب لنا كل مرة رياضة صيفية جديدة.
5: الصيف يعني شمس حركة وتجارب جديدة، ويمكن كل واحد فينا جرب السباحة أو كرة القدم، بس في العالم كله في رياضات صيفية اللي يمكن أنتم بتسمعوا عنها لأول مرة. كل أسبوع بمحطة جديدة رح نتعرف على رياضة صيفية مختلفة، كيف بتنلعب وشو اللي بيميز هاي الرياضة، ومين بيعرف يمكن تكون هاي رياضتكم الجديدة هالصيف.
6: الألعاب البهلوانية، السيرك أو الأكروباتية هي نوع مميز من الرياضات الحركية اللي بتجمع بين اللياقة البدنية، التوازن، التركيز، المهارة الحركية الممتعة. هذا النوع من الرياضة ما بيعتمد فقط على القوة الجسدية، بل بده تحكم بالجسم، سرعة بالتفكير، ثقة بالنفس، وقدرة على التوازن والتنسيق بين الحركة والعقل. من هاي الألعاب، وفي كثير ألعاب، منها الوقوف على الإيدين، القفز، المشي على العكاكيز الكبايم، ركوب البسكليت، ومش بسكليت عادي إنما بسكليت بعجل واحد، وكذلك التلاعب بثلاث طبات أو أكثر. هاي الرياضة بتساعد المتدرب على تطوير المرونة، تقوية عضلات الجسم، تحسين التوازن، التركيز، وسرعة الاستجابة. كمان المتدرب بيكون عنده قدرة أفضل على التحكم بحركاته وثقة أكبر بنفسه، خاصة لما بينجح بتعليم مهارة معينة. من الأمور الحلوة والجميلة بالألعاب البهلوانية إنها بتفتح المجال أمام كل متدرب إنه يكتشف قدراته، فممكن تكون قدرات موجودة عند متدرب مخفية، والألعاب البهلوانية بتكتشف هاي المهارة عند كل متدرب. كمان هاي الألعاب بتساعد على تعزيز العمل الجماعي وروح التعاون، وكثير من الألعاب والتمارين تحتاج إلى تحسين ومساعدة المشتركين، ويساعد المتدرب بناء علاقات اجتماعية جميلة واحترام الآخرين والعمل بروح الفريق. وبهاي الأيام اللي فيها كل المتدربين كبار كانوا أم صغار بنشغلين أمام الشاشات، الألعاب البهلوانية هي وسيلة، ووسيلة قوية وكبيرة بتساعد على تفريغ الطاقة بطريقة صحية وآمنة وممتعة. والمتدرب بيضحك، بتعلم، بتحدى نفسه بأجواء مليئة بالنشاط والحيوية. والألعاب البهلوانية مش فقط للترفيه أو تقديم عروض جميلة، بل هي مدرسة حركية تربوية متكاملة بتساعد على بناء جسم صحي، عقل مركز، وشخصية واثقة وقوية. ومن خلال هذا النوع من الرياضة بيكتسب المتدرب حب الحركة، الجرأة، الانضباط، الإبداع، والإصرار على النجاح بطريقة ممتعة آمنة، وهي بتناسب هاي الألعاب جميع الأعمار، صغار كانوا أم كبار. مع احترام مختص بهذا المجال سمير سليمان.
0: شكرا لجسلين محميد بري على هاي الزاوية الحلوة الرياضية.
1: ومحمد الشيخ خليل
0: أكيد زميلنا محمد الشيخ خليل. طبعا نشكر كل مين تبعنا بهاي الساعة. احنا مكملين للساعة تاني بعد اخبار الساعة 11 لحد الساعة 12 رح نكون مع مخيم صيف معنا. شكرا لرانيا رشيد ابو نمر، احمد عويسات، روبي أوسنهولس، وإلك ماريا دبينا،
1: وإلك عرين بسول. نلتقي بعد ال 11 وكل الرسائل والله
0: أول الافتتاحية ساعتين نقرأ رسائلكم.

0: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
7: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
8: مخزن ياشوك.

0: بدوك. يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
1: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
0: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس اي ال؟ اولا الدورة الرسمية من الدولة بتشمل اسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانيا الدورة اونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثا الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس اي ال، بسيخومتري الدولة.
3: عناوين الساعة: ضبط أسلحة عسكرية مسروقة في قلنسوة وكفر قاسم، حكم بالسجن الفعلي بحق بركة أبو عصا من تل السبع بعد إدانته باغتصاب امرأة، الحشد الشعبي يعلن مقتل 20 من عناصره في الغارات الأمريكية السعودية على مقره في العراق، إصابة امرأتين من جراء تعرضهما للدغة ثعبان، وأجواء حارة اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة 11. أسعد الله أوقاتكم. عثر في قلنسوة وكفر قاسم على وسائل قتالية عسكرية مسروقة، هي عبارة عن صاروخ من طراز ميتادور وسلاح رشاش من طراز M16 ومسدسات وقنبلة وكمية كبيرة من الذخيرة، وجرى اعتقال 5 أشخاص على ذمة التحقيق. بعد أن كان طليقاً اعتقل فجر اليوم شاب 20 يهودي من سكان السامرة بشبهة الضلوع في الاعتداء على فلسطينيين في حوارة في 6 من الشهر الحالي، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقاله. أنزلت المحكمة عقوبة السجن الفعلي لمدة 21 عاما بحق الشاب العشريني بركة أبو عصا من تل السبع بعد إدانته باغتصاب امرأة داخل منزلها في جدارة قبل حوالي 3 سنوات على مرأى من أطفالها 3. وجاء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية. وقد أعلنت الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران في تصاعد جديد للأعمال العسكرية بعد فترة هدوء استمرت لأيام. هذا أعلن الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصره على الأقل وإصابة 32 آخر بجروح في استهداف مواقع للحشد شمالي العراق، وأشار إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. يرفض الحلفاء الأوروبيون دعم مساعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف بحري في مضيق هرمز إلى حين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإيرانية، وفقا لأربعة مسؤولين بريطانيين ومسؤول أمريكي. اتهم النائب كريف في حديث إذاعي صباح اليوم الوزيرين كرعي وبركات بالتحريض ضد وسائل الإعلام. هذا وتواصل الشرطة التحقيق في الاعتداءات على مكاتب وسائل إعلام في مدينة تل أبيب، ويعتقد بأن شخصا واحدا يقف وراءه. في ريشون لتسيون تعرضت صباح اليوم امرأة 50 للدغة ثعبان، مما أدى إلى إصابتها بصورة خطيرة ولكن مستقرة. وفي مجد الكروم أسفر حادث مماثل عن إصابة شاب 20 بصورة طفيفة.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
4: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا. وفي سهل الساحل يكون الجو مشبعا بالرطوبة وتشتد وطأة الحر. عند المنتصف نلتقي إخباريا من جديد.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن

0: صيف ومعنا. صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان انتم بالساعة الثانية من مخيم الصيف ومعنا انا وماريا لحد الساعة 12. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا بالساعة الثانية، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، خين دهان بالهندسة الصوتية، وريتا نادر تيودوري بالراديو المصور. أحلى تحية لكم.
1: أو عشان يكون عنا هيك مخيم كبير
0: حلو
1: وحلو والكل بحبه
0: زوايا حلوة،
1: فوقعت الحلقة فرح طاقم
0: نشكر.
1: كل الطاقم
0: صح
1: اشتغل على هذا البرنامج وهني بالإنتاج وإعداد الزوايا فاتن حداد طبراني، جوستين محمد بريك، رانيا رشيد أبو نمر، شريهان حجير بيكي، ولينا شحادي رزق، وكان ومعنا الزملاء محمد الشيخ خليل والرائعة سوزان ديبيني والبطاقات وغازي أبو بكر ولو كنت وأمجد حسين والقصص المشمية.

0: Che sera, sera.
1: Che sera, sera. Sube sera. Sube sera, sera.
0: Sulle rahe sera, sera.
1: Che sera, sera. Che sera, sera.
2: Le vestire. Lo que fue. Siempre estarás en mí.
0: وين يبعثوا لك رسائل مع انه اليوم في ملان
1: ملان ملان ملان
0: وين عم بيبعثوا لك
1: على 050 907 1321
0: مين

0: وبالرسائل يا عارين
1: شو بعتوا؟
0: ملان رسائل بعتوا كمان حل للأغنية من فيلم فهيك إم عمر من مسجد الكروم تبعتنا يسعد لي صباحكم أحلاكم
1: وصباحك أهلا
0: فيلم اللمبي
1: اللمبي
0: مع محمد سعد وحلا شيحة وعبلة كامل أغنية حبي
1: حبي تعال نشوف إذا هي عم بتجاوب صح ولا لا إيش مين كمان
0: من
1: لا لا.
0: لا
1: لا
0: ممكن تحطوا أغنية دنيا غبرة أمانة لبول الطلب لبول الطلب يسعد لي صباحكم متابعينكم من النقب ممكن تحطوا لي بعرفش أنه غناي بده
1: دنيا غبرة
0: غنيت بدك للحي لنصيف زيتون
1: بدي أهديها لحدا
0: تفضلي جربي هقري
1: لمين هاي نصيف زيتون إيش
0: هقري
1: تحطوا لي غناية بدك لحي لنصيف زيتون بدي أهديها لحد بدك لحي أوكي إذا منشوف إذا نصيف زيتون عنده هيك أغنية
0: مش عارف يمكن لما بتبعوا الوقت بتبعوا
1: بيعجلوا أو بيكونوا
0: بيعجلوا
1: طريق
0: كمان صباح الخير مريم وعارين أنا بختار محطة رقم 7 من أمل فبعتلها لأمل محطة رقم 7 بننزل محطة الوادي والتحدي هناك لو طلعتوا مع أصحابكم رحلة
1: شو بتاخدوا معكم؟
0: بعدها مش وصلنا جواب من أمل بعتلنا محمد سوقنا بعت لأنه ما كانش عارف الأغنية أو ما قلناش كتاكيت سو سو الأغنية
1: كتاكيت سو سو بعد شوي رح أقولكم
0: هيك بعتولنا حدا بعتلنا مش عارف مين صباح الخير متابعكم أبو ريان فسألنا محطة 6 تتذكري
1: محطة اللي هي ست أي المنارة محطة المنارة
0: وتحدي مين الشخص اللي دائما بدك بدلك على الطريق
1: مين بنور لك طريقك
0: فهو جاوب
1: أبو ريان مين بنور لك طريقك مين جاوب
0: هو على الجزيرة الصراحة بختار شريكة عمري لا قال أنا عشان بختار شريكة عمري ربي ما يحرمني منها
1: أوكي شريكة عمره هي اللي بتنور له طريقه دايما أوكي مين في
0: مين
1: بعد عندك رسائل
0: دقيقة بعتونا بعتت لنا عدلة صح بعتت لنا عن بتاخد جوزها وكتبت لنا إنه مزبوط عن الرسالة مين كمان أشواق بعتت لنا يسعد صباحكم ماريا وعارين اسم الفيلم كتكوت اسم الأغنية اسم الأغنية كتاكيت اسم المطرب محمد سعد ومي عز الدين وحسن حسني معك أشواق بدها محطة رقم 6 فسألت محطة رقم 6 المنارة التحدي مين الشخص اللي دائما يدلك على الطريق المضبوطة فكتبت دائما أمي الله يحفظها
1: أمها الأم دائما بتنور الطريق
0: كمان مستمع بعت لنا صباح الخير مريم وعلين كيف حالكم من مستمع دائم لراديو مكان بختار رقم الحظ 8 وشكرا لكم نهاركم فول فمحطة رقم 8 وإذا بتسمح تبعت لنا الجواب هي المزرعة
1: المزرعة
0: لو قضيت يوم كامل بالمزرعة شو أول شغلة بتجرب تعملها
1: بالمزرعة شو
0: بالمزرعة كمل بعدين
1: ماريا وصلنا إسا لزاوية الشلة شلة أم عمر. عمر بما أنه أم عمر مبارح شريهان حجير باكي حكتنا عن موضوع جدا جدا جدا مهم قديش الواحد بلتهي مرات بأنه يصور اللحظة وأنه يفرجي غيره بدل ما يركز بحاله ويصور ذكريات لحاله لأولاده لعائلته فشلة أم عمر اليوم بتجاوبنا
2: لحظات حلوة كتير قيمتها إنها تضل إلنا ضحكة ما تصورتش قعدة ما تنزلتش ذكرى فش عليها لايكات وبصراحة يمكن أحلى علامة إنك مبسوط عن جد إنك تنسى شوي إنك لازم تثبت للناس إنك مبسوط أوف شو مركبة هالجملة
3: يبدو أن زاوية شريهان الأخيرة ما مركتش على خير أو خلونا نقول ما مركتش على خير عند شلة أم عمر تحديدا في اللي أيدتها وفي اللي عرضتها وفي اللي حست أنه الحكي كان موجه إلها شخصيا في اللي بعتت تسجيل صوتي أطول من الزاوية نفسها بعد ما شريهان أو زي ما بيعرفوها الصبايا أم عمر حكت اللي لازم ينحكى مجموعة الواتساب اشتغلت فورا وجمعنا لكم أبرز التعقيبات من شلة أم عمر ومن إسا منقول الآراء من قسمي والنقاش كان مولع يلا نسمع
4: هاي أول مرة بتأكد بهاي الرحلة إنه في ناس عم جد بتستنى الناس شو بتعمل
5: صباح الخير صباح النور صباح الفل والياسمين راسي بده يفع بده يتفجر هاي فوتهاج ولا كلتان
6: صباحك فل عمر، بوكر توف. انا بقول واخر مره اقول كمان مره، السوشيال ميديا ماخذ كتير دور كبير بحياه الناس، كتير كتير كتير. الناس بس عارفه انك انت مسافره، اذا ما نزلتيش صور هات لو بسابر، هات لو مرقشه تضغط، او ممكن انك متخانقه، ممكن انك متخانقه مع الشله، ممكن متخانقه مع جوزه، ممكن متخانقه هون هون مع حدا. بعدين نسيت اقول لكم صباح الخير، احلى بوكر، صباح الفل والزنبق اخو ياسمين، لو رفضنا بالموضوع
7: مش اوكي انه في كتير ناس مجرد انه يعرفوا انه الشله طالعه على شيء محل يكونوا يستنوا زي الرادار.
8: انا بلومش العالم الصراحه، لانه العالم قد ما عم بتشوف اشياء بالسوشيال ميديا صارت تعرف انه هذا البني ادم عم بيطلع عشان يورجي وين انا وشو انا وشو عم بعمل.
9: اول شيء هي اللي متبعه معي اذا انا منزله ولا لا، شو خصها. ثاني شيء ثاني شيء شو بدي اقول، وين كنت نسيت، استنى اتذكر.
10: يا نزلت مع صحباتك ما لهم شيء، خلص حبال. ليه بتحكي بتقول انه صار شيء بيناتهم؟ شيء بيناتهم تخنقوش، اكيد تخنقوش هدول.
11: الحلو انه ما كانش بتفكيرنا ولا كان ببالنا انه شو رايكم اليوم ننزل، شو رايكم بكره ننزل.
9: انا مجرد انك انت تكوني برحله وحدا يبعث لك يقول لك وينك، شو كيف رحلتك وكله تمام، ما نزلتوش، يعني اكيد صار شيء كله تمام واموركم نار.
11: الشيء اللي لفت انتباهنا هو اسئله العالم انه ليه بعده لسه مش منزلين، كلكم متخانقين، كلكم مش عم تحكوا مع بعض، كنه صاير شيء.
12: الصراحه حسب رايي والحقيقه انه مش كل اللحظات الحلوه لازم تنزل.

0: انه هاي الاشياء اللي انا اشوف بسطهم انه يشوف وش اللي هنقدم مباشر. في ناس تعمل بس من كده وبلا يعني مش اكتر من هيك.
1: ايش بدنا نعمل؟
2: اصل في حكايه وحكايه شريان بس انا ضايقه منهم اخوتي مش قادره افتح عيني. شربت ناس قلت لها سوا صح وام خلص.
3: اسمعوا تعالوا نعمل سيده كلياتنا. هو بنفعش احنا خمسه.
1: ايه
3: بس بلونيش شو مايكو عزا
1: ايه
3: شوفي ريهام مالك مالنا بدنا نروح.
1: لا ما بنفع نروح. شو طيبكم عزا؟
3: اسمعي موضوع اليوم ما بعرفش ما حسيتش فيه عندي كثير ايش اقول فما جاوبتش كثير ما عرفتش ايش احكي الصراحه.
1: ما تخلوني اعصب كثير لاني اذا بعصب بصرخ كثير. بس بدي اعمل فوزي لو سمحت.
3: طب قولي لنا قولي لنا تحركوا قولي لنا ايش مالك ايش خذي وقتي ام عمر مالك
1: انت تهبل يعني انا ام عمر سبسيك اتفصل بالي انا اليوم كنت تعبانه.
3: اسمعوا انا قاعده تحت على الشارع تعالوا دايما ما بيدي ركونه
1: مش اسال سؤال.
4: ما أحلاهن وما أحلى طاقاتهن
5: عن جد عن جد عن جد واو
4: كتير
5: بحبن كتير وحقيقيات جدا
4: كتير
5: وفي إشي حلو بالديناميكي بناتن ومش مفهوم ضمنهن
4: أبدا
5: إنه تكون في شلة
4: هالقد بحب بعض وعفويات
5: وبهاي الطريقة يعني صح. مع كل احترامي للنساء وأنا أكتر إنساني فمينيست بس إلا ما بيصير في شغلات وآخر إشي اللي بحبها أقوله ما حدش دخله وما خصوش برحل غيره
4: أكيد
5: إذا نزل أو ما نزلش وإذا تخنق أو ما تخنقش ليه منحب بدي أفهم لأن إحنا مجتمع منحبش الخير عندي إحساس
4: أكيد
5: منحبش الخير لبعض أنتوا مالكو سوري يعني
4: حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه
5: حب إيه
4: محمد سعد
5: نعم
4: الممثل اللي مثل الليمبي بفيلم الليمبي
5: نعم
4: غنى أغنية إم كلثوم
5: أيوة
4: كان الإشي كتير منتقد ومش عادي
5: أكيد
4: بس غناها بطريقة لمبعوية
5: أوكي
4: وده أقولك إنه أول إجابة مثل دايما رانيا أول إجابة صح
5: عندك جائزة معنا رانيا

0: فيلم من 2002، محمد سعد، حسن حسني، حلا شيحة، عبلة كامل. فيلم شعبي ولاقى كتير كتير كتير شعبية، مع انه كان في له كتير انتقادات انه سطحي وما فيش عن جد قصة رئيسية، بس هاي الانتقادات الحادة ما اثرتش على انه ياخد نجاح كتير كبير. ومحمد سعد برز بشخصية الليمبي. حبي معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح النور.
0: هلا مين؟
2: أهلا
1: مازن معكم.
0: أهلا يا مازن،
1: شو أخباركم؟
0: ناح كتير
2: تمام، كيفك؟
1: الحمد لله على السلامة يا عريس.
0: هلا هلا، الله يسلمك يا مازن.
2: مازن والهند
1: وماريا، شو يعني بالهندي؟ شو اسمك؟
2: What's your name؟
1: لا What's بالهندي your
2: name؟ شو عارف بالهندي؟
0: إحنا بنعرف نامستي.
2: نمسته. ايه بعرف
1: مع شادي كنت
2: ونسيتها، بتعرف من وقتها.
0: طب ذكرها
2: ذكرني، كتبتها عندي بشي محالي، الصبر جاب اكتبها.
1: تمارا نام كياهي.
0: تمارا كيام
1: تمارا نام كياهي.
2: تمارا نام كياهي. تمارا نام
0: كياهي.
1: كيف حالك؟
2: مكياهي في غناي.
0: مكياهي
2: تمارا.
1: كيف حالك؟
0: تمارا كيام مياهي.
2: تمارا نام كياهي.
0: كيف حالك؟ شو بقولو؟
2: كيف حالك؟
1: كيا حالي.
2: كيف حالك؟ كيا حالي.
1: كيا حالي.
2: كيا حالي.
0: لا ما فكر عم
2: نمزح. كيا حالي. لا بلا بلا، هني في عندي كلمات. في عندي كلمات العربي تحسي.
0: أوكي. مازن.
2: شو الأخبار يا مازن؟
0: أنا أخذك بباص.
1: الحمد لله. شو أخباركم أنتم؟ الحمد لله.
0: فيه ملان روايح كاري.
2: لو أسكى أكل على فكرة الهند.
1: أكل أكل أكل أكل بالهند. برياني برياني
2: برياني برياني صح. برياني أنا بحب
1: برياني بالدجاج، وفي برياني باللحمة
2: صح. بالدجاج أسكى أو نباتي يعني.
0: بس تكوني بالهند بتعطيش تاكلي دجاج. بقدموا لك إياه مع جلد وقريش منتف.
2: مين هاي أنت؟ عشان هيك وقت رجعتي مريضة نصك.
0: ما زال أي محددة تنزل؟
2: 14 محطة. هناك في برج، ولو شفت كل مدينة من فوق، أول شخص بتطلع

0: بتتصل فيه مين بيكون؟
1: سلمى.
2: كنت لازم تسأليني هذا السؤال.
0: يعني ايش دعمي هذا السؤال؟
2: سلمى يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة.
0: طيب، وهناك بالبرج رح تلاقي نادور صغير وعليه محفور كل ما ارتفعت أكتر بتشوف قلبك أوضح.
2: شفت؟ كل ما بتطلع أعلى بالباص بتشوف سلمى أوضح.
0: على البرج.
2: شكرا يا مازن، سلم لنا على سلمى.
1: باي عزيز، باي.
0: مازن حابب يحكي لنا تشابتر 10 بس ما سألناهوش لأنه مش ملحقين.
2: مش اليوم،
0: مش اليوم مرة.

0: ما يخصمك مناش نخصمك.
1: لا
0: لا، الحياة قصيرة وعايشينها مرة واحدة. وإيسا وصلنا لزاوية رايحين مشوار،
1: مشوار رايحين مشوار صوب ال
0: صوب الشرق صوب الغرب. لوين؟ لكفر السماء.
1: كفر السماء.
0: مين ما خدنا؟
1: مين ما خدنا المشوار؟
0: لينا شحادي رزق هي اللي قعدت هاي الزاوية.
1: نعم،
0: حضرت لنا مشوار مع عصام علوان
1: المرشد. رح يكون
0: يلا يلا مشوار
2: مشوار رايحين مشوار تنفروا بالعالم من هار.
3: رايحين مشوار ومش أي مشوار، رح نمشي بأحضان الطبيعة ونكتشف مسارات جديدة بتخلي كل خطوة إلها حكاية وكل محطة إلها ذكرى.
2: صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ما في فرق، مش مهم لوين نروح.
4: أهلا بكم مستمعي إذاعة مكان الكرام، معاكم المرشد السياحي عصام علوان من قرية كفر سماء في الجليل الأعلى الغربي. إذا كنتم تبحثون عن مكان يجمع بين سحر الطبيعة والتكوينات الجيولوجية النادرة، توجهوا إلى بلدة كسرى كفر سماء وتحديدا إلى منتزه الصخور. تلك جوهرة مخفية تحكي قصة الأرض والصخر. هذا المنتزه ليس مجرد مسار للمشي، بل هو لوحة فنية تشكلت عبر ملايين السنين. كيف نصل إلى هناك؟ الوصول سهل وميسر. يقع المنتزه في منطقة كسرى في الجليل الغربي، ويمكنكم البدء من منطقة الصناعية تيفن، حيث يبدأ المسار الخطي الذي يمتد وصولا إلى قلب بلدة كسرى. هذا مسار رائع يمنحكم فرصة للانغماس في أحضان الطبيعة. أما إذا كنتم تفضلون الجولات الدائرية، فالمنتزه يوفر مسار مميز تم تحديده بوضوح باللون الأسود. هو مسار يتيح لكم العودة إلى نقطة البداية وبسهولة، مما يجعله مثاليا للعائلات ومحبي المشي. قسم من المسار الدائري متاح لذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد في القسم القريب لقرية كسرى حمامات. بمجرد دخولكم للمسار ستجدون أنفسكم في وسط حرش البحر الأبيض المتوسط، غني بأشجاره الكثيفة مثل السنديان والبلوط والمل والملول والغوردة. ولكن ما يميز هذا المكان حقا هو الجانب الجيولوجي. الصخور هنا ليست مجرد حجارة عادية، بل هي تكوينات تتميز بالكسور الطبقية المذهلة. هذه الكسور هندسية الشكل وتبدو وكأنها منحوتة بيد فنان خبير، مما يضفي على المكان طابعا جماليا فريدا لن تجدوه في أماكن كثيرة. بما أننا نتحدث عن الطبيعة والمسارات، لابد أن نؤكد عن نقطتين أساسيتين لضمان رحلة ممتعة. أولا السلامة. المسارات الطبيعية قد تكون خادعة أحيانا، لذلك أرجو منكم الحذر الشديد من التزحلق، خاصة عند وجود أوراق الشجر الجافة أو الرطبة على الصخور. الأمان هو ولايتنا القصوى لنعود بسلام. ثانيا المسؤولية. هذا المكان كنز لنا جميعا، إذا أرجو منكم ألا تتركوا خلفكم سوى أثار أقدامكم، وأن تحافظوا على نظافة المكان ليبقى متنفسا للجميع. استمتعوا بالهواء النقي وبجمال صخور كسرى. كان معكم المرشد السياحي عصام علوان من قرية كفر سماء. أتمنى لكم رحلة سعيدة وممتعة.
2: مشوار رايحين مشوار.
3: رايحين مشوار. إعداد لنا شحادة رزق.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبل وفوقيها كوب

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. غدا على قناة مكان،
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
4: صيف معنا كل يوم حكاية.
5: رجعنا لكم مع الصيف، صيف معنا، صيف راديو مكان. معكم لحد الساعة 12، بقي معنا نص ساعة وزوايا كتير.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم التليفون، اتصلوا وشاركونا وسمعونا أصواتكم. أو
1: مزبوط
0: أو وين؟
1: 050-907-1321.
0: إيش هذا الرقم؟
1: رسائل واتساب. في ملان من هنا.
0: اوكي هسه بنسمعين بس. ايش في قبل؟
1: البطاقه رقم 16 من القلب للقلب من سوزان دبيني، وكتير مهم هن كل المواضيع، وكل يوم عم تعطينا بطاقه تاني مادي للتفكير، كتير حلوه. في اشخاص بيصيروا هديه بحياتنا، بس بعد اللقاء معهم بنحس براحه، بعد كل لقاء معهم بنحس براحه، وكانهم بتركوا اثر حلو بقلوبنا بدون ما يحاولوا. تعالوا نسمع ايش بتحكي لنا سوزان.
2: بطاقة رقم 16 من القلب للقلب. في اشخاص ببعث لنا ياهن الله ليكونوا هدية لهالحياة وراحة لقلوبنا. في ناس بتصادفهن بتصادقهن وبيكونوا بمثابة الروح إلك، مش لأنن بعطوك شي أو بقدموا لك هدايا، ولكن لأنه بعد كل لقاء معهن بتحس براحة، ومثل كأن روحك عم ترفرف من السعادة. وجودهن جنبك لوحده بيطمن قلبك، وكلماتهن بتخليك تنسى همك وتبتسم ابتسامة الراحة. هالأشخاص هدولي إذا كانوا أهل، إذا كانوا أصدقاء أو كانوا زملاء، تاخذ الأمان منهن ومن وجودهن. العلاقات أحبائي مش بعدد الأشخاص اللي حولنا، ولا بعدد الأصدقاء اللي بحيطوا فينا. العلاقات الحقيقية هي مع الناس اللي بتحل الحياة. وأجمل وقت بيكون وقت اللي بيكونوا معنا وبنكون معهن. ضموا اللي بتحبوهن لقلوبكو، ما تخلوا الزمن يسرقهن منكو بغفلة عيننا. من القلب للقلب، مع كل الحب، سوزان دبيني.

0: عفكرة
1: نعم
0: عم بسمعنا صديقي
1: نعم
0: مين؟ أبو نبيل
1: أيوة
0: هاني شاهين
1: أوه
0: وعم بسمعنا من غني
1: أيوة
0: فشو بيقول لي
1: أيوة.
0: عارين منشوفك ببيروت يعني انقبلت بالأوديشن
1: وشو معي أنا هاني
0: تعرفي بقرب آيدل مش هيك بيقولوا لك منشوفك ببيروت يعني انتقلتي للمرحلة الجاي
1: طيب
0: فأنا انتقلت
1: أنت انتقلت وأنا وين بعد مش عارفة بالبلاد
0: هاني شو رأيك لما ماريا بتغني انتقلت لبيروت ولا
1: بعدها بالبلاد انا بدي
0: ماريا رائعة
1: بدي انت الا نيويورك يعني سوري
0: هي بدها ارب ايدل مش ارب ايدل امريكان ايدل
1: امريكان ايدل

0: أيوة مريم، شو وصلك؟ أيوة. رسائل
1: هيك بلاش تتصلوا لسه مش وقت وبدها لها رسائل.
0: تحيي
1: بلاش.
0: كمان لجريس، جريس شو هالضحكة الحلوة.
1: صباح
0: الخير.
1: صباح الخير ماريا وعارين. أنا إيميلي خوري، المرة السابقة طلعت على التلفزيون، أنا بحب هذا البرنامج كتير، أنا بستناكم نكمل بالمحطات إذا بقدر. أنقي رح أنقي محطة رقم 4.
0: إيميلي طلعت على التلفزيون؟
1: آه حكينا اسمها
0: إلا.
1: أوكي، رقم 4 هي محطة الشلال. شو أكتر صوت بالصيف بهديكي وبيعطيك الراحة؟ فجاوبتني صوت البركة وهي قاعدة بتتعبى.
0: صوت البركة وهي
1: مريح
0: بتتعبى
1: وبيهدي. شكرا على تعاونكم ويعطيكم العافية. ما تتأخروا علي، أسف إذا بزعجك.
0: أسفين يا أملي على التأخير.
1: وبقعد من وراء مع المشاكسين
0: بالباص من وراء.
1: أوكي، مين كمان عنا؟
0: مين بعت لنا رسائل؟
1: ملان رسائل. أوكي. صباح الخيرات يا ماريا وعارين، الله يسعدكم صباحكم صباح الجميع. إذا ممكن محطة رقم 8 من محمد العمراني أبو أدم، بعده ما جاوبنيش. أوكي، هاي رسالة حلوة.
0: صيفوا معنا.
1: صباح الخير صبايا، تحياتي لكم. محمد هنادي يا الهوى يا الله من مبارح. صباح الخير صبايا. محمد سعد من فيلم اللي بالي بالك، أغنية كتاكيتو صو صو.
0: لا الإجابة مش مزبوطة. أوكي. الأغنية كانت حبي إيه لأم كلثوم، غناها بالطريقة اللمبوية، اللي قام بدور اللمبي هو محمد سعد.
1: أوكي.
0: من فيلم اللمبي.
1: فطلب محطة ينزل محطة 11 ابن الريف أبو رشاد الكماني. فرقم 11 محطة هي محطة المكتبة، والتحدي بقول لو كتاب واحد بحكي قصة صيفك شو اسمه؟ فبعت لنا كتاب أولاد حارتنا لنجيب محفوظ.
0: حلو.
1: فلقينا بالمحطة بالمكتبة فاصل كتب على وردة ناشفة، وفي رسالة من وراء هالفاصل بتقول كل قصة لها بداية وانت تكتب نهايتها.
0: حبيت.
1: حلو.
0: البداية إلنا والنهاية إلك، أنت بتقرر كيف القصة تكون نهايتها. على فكرة زمان كان كتير ناس يأخذوا ورد ويجففوها بالكتب. بطلت راحت الرومانسية فكرك؟
1: مش عارفة عارين، بطلت أعرف إيش بدأ أجاوب بخصوص هالأيامات.
0: مين بعد عندك رسالة؟
1: أمل جاوبتنا على محطة الوادي، لو طلعتي رحلة مع أصحابك شو أول إشي بتاخديه معك يا أمل؟ فهي كتبت باخد معي أهم إشي قنينة مي.
0: مي أهم إشي بالصيف بالذات.
1: مين كمان؟
0: مين
1: يسعد صباحكم. ممكن تحطون أغنية بدك للحي ناس تقرأ، هاي قلناها لنصيف
0: للحق الناس تكرهك.
1: أوكي. حلو، هاي رسالة كتير حلوة وهي ستة لأميلي.
0: ست أميلي معلا.
1: مرحبا، أنا عبلة خوري وأنا رح أشاركه البرنامج الحلو، رح أنقي محطة رقم 6 ورح أقعد قدام أول كرسي وإذا بقدر أسوق بسوق. شكرا. فمحطة رقم 6 هي مين؟
0: المنارة.
1: فمين الشخص اللي دائما بيدلك على الطريق المزبوطة؟
0: مين بينور لك طريقك؟
1: بالضبط. فيا هلا، اكيد رح اعترف اكتر وحده بتدلني هي حفيدتي الغاليه اميلي خوري.
0: حبيبتي.
1: فش احلى واغلى من هيك، كل احفادي بجننوا، بس هاي اشي سبيشل، هاي روحي. الله يخلي الاولاد والاحفاد للجميع ولا يحرم حدا منهم، والرب يحميكم ويقويكم على هذا البرنامج حلو. على فكره احنا من فصوته عروس الجليل.
0: اهلا وسهلا باهل فصوته وبعبله وباميلي، وقديش حلو الاحفاد كيف بيديروا بالن على اجدادهم.
1: فبالمناره منلاقي فانوس صغير، ورح اعيد المكتوب فيه لانه كتير حلو. وجود شخص واحد جنبك مرات بكفي يغير الطريق
0: وبنور لك طريقك. قديش صح. ممكن يساعد يرشدك ويوجهك بالطريق.
1: صباح الورد والياسمين، أنا من جسر الزرقاء بحبكو كتير، كل يوم بنزل على البحر، واليوم بدي أطلع معكو بستناكو على محطة 9.
0: ومحطة 9
1: هي كتير حلوة المحطة. هاي ما وصلنيش بعد جواب. هي محطة مرصد الفضاء.
0: مرصد الفضاء
1: والنجوم
0: اللي فيه غاد منشوف الكواكب.
1: والسؤال والتحدي هو إذا قدرت تسأل نجمي سؤال واحد شو بتسألها؟ بستنى الجواب.
0: شو بتسأل نجمي؟ واو، كتير حابة أعرف شو السؤال
1: بالضبط. إذا حدا بيجاوب كتير مهم على 8 رح نقول له إيش المفاجأة. كمان صباح الخير، لكما كلمتين وبس. ليه مش موجود عندنا فكرة تبادل الكتب المستعملة من صف لصف ولا
0: في على فكرة
1: في عندنا بحيفة
0: بحيفة مزبوط
1: وكانت هداك الأسبوع
0: حكينا كمان هديك السينما
1: مزبوط لأنه تكاليف الكتب القرطاسية باهظة الرحمة هناك لما في عائلة عندهم 5 و6 أولاد بذروا الناس بتخجل اللي عنده كتب زيادة يوصلها لجيرانه
0: على فكرة كل شخص نبيل كل شخص حاسس انه في مبادرة بده اياها تكون يبادر هو يبلش وانا متأكد انه اهل الخير موجودين بكل محل.
1: فهو يختار نبيل طلب محطة 7 اللي هي الوادي وشو كان باخد معاه اول اشي لما بروح مع اصحابه شنطة الاسعاف في الاول اهم
0: حبيت.
1: اشي
0: حبيت على فكرة دايما بكل شلة وبكل مشوار في هذا الشخص اللي باخد معاه الاسعاف
1: صح. كمان رسالة تحية صباحية مفعمة بورد النرجس المغطاة بفوائح الياسمين ماريا وعريم
0: شو هالوصف
1: السيف معكو أحلى وأمتع وأنا بدي أكون المرشد معكو بالباص ونعمل جو ممتع
0: مين؟
1: للمسافرين من محمد الأحمد
0: محمد الأحمد عنا إحنا الشوفير صار جاي وجاهز معانا هو محمد خطيب
1: بس
0: أنت لازم تفيق بكرة على الساعة 10 وتقولنا إنك
1: لا
0: جاهز
1: لا تفيق قبل عشان يكون هون يستقبل. على 10
0: مزبوط صح
1: أوكي كمان رسالة من محمد من بير الصباع وكتب لنا حبي ايه لمحمد سعد حلا شيحة ألمبي بحبك يا نوسة
0: اللمبي اللمبي مريم
1: اللمبي اللمبي الألمبي
0: الشارع ألمبي
1: بعرف بعرف اللمبي اللمبي محمد أحمد إذا ركبت الباص إذا في مجال بده يكون جنب شادي
0: أوكي شادي بدك مين يطلعوا الباص بالأول
1: لا بطلع
0: بيجي فكرك
1: عادي
0: أحلى تحية لشادي بلاغ
1: مين كمان
0: خلاص ماريا خلاص
1: إيش
0: وصلنا لزاوية مكان توكس طيب اليوم دائم. يوم الأربعاء مكان توكس على قناة مكان بعد النشر الإخبارية على شاشة مكان
1: واليوم الموضوع هو تعالي نسمع
2: شو جنن حلو بس انا بدي بزنس خير
3: انا بزنس يعني يا دوريه
2: دكاني مصاري بدي
3: ايه شو دكان اليوم بفتحوا ستارت اب
2: دكان ستارت اب
3: دكانة هايتك
2: دكانة اكزيت
3: 100%
2: يلا عليهم
3: اصلا الهايتك بيقولوا انه في مصاري بدي
4: شو بيهبت. شباب هايتك ستارت اب اكزيت
2: يا نفتح دكان دكانة هايتك وستارت اب اكزيت
4: دكاني وحده فيها كل هدول تعال خرفك شو يعني هايتك
2: تعال ما احنا ما عارفين احنا
4: تعال خرفك انت مش باين
2: بفتح دكاني بستاجر وحده باخذ
5: الهايتك حديثنا بمكان توكس الليلي
6: الابتكار ما بيبدأ بالتكنولوجيا الابتكار بيبدأ بفكرة وبيئة دعمي وباستثمار وشخص مؤمن انه فكرته الصغيرة ممكن تكبر المعادلة بطلت اذا التكنولوجيا موجودة الاصح هل احنا جاهزين ننتقل من استخدام الادوات لبناء الادوات وعشان يكون في اكتر اكزت للعرب احنا بحاجة لاكزت من كذب صدقناها
5: كيف بيقدر الهايتك يغير مستقبل الشباب العرب وهل عن جد بيواجهوا صعوبة لحتى يفوتوا؟
7: ليش بإيدينا؟ ممكن نكون شركاء وحتى من قيادة المستقبل التكنولوجي والمبتكر والمبادر ممكن نكون مستهلك
5: ضيوفنا لليلي الدكتورة نسرين شحادي مختصة بالنانو تكنولوجيا
8: احنا بنشوف مرحلة انه بنقدر ننتقل لمرحلة الانتاجية انه خاصة مجتمعنا عنده الطاقات اللي بتقدر يبني أفكار وبتنطي يعمل شركات
9: يمكن بالجيل الأصغر من الجيل الموجود حاليا بالجامعات عم بشوفهم مستهلكين أكتر من إنهم صانعين ولازم يصير تغيير بعمر مبكر أكتر مش نستنى الطالب يخلص مدرسة بعدين نتوجه له ونعطيه التعليم اللازم بل بالمدرسة من عمر صغير يأخذ التعليم اللازم والتوجيه اللي يتعرف على الموضوع من صغار ساعتها منحارب الإشي اللي عم بيصير اليوم بشكل أحسن وهو النقص اللي موجود
5: المبادرين في مجال الهايتك المهندس بدر دقة المهندس تيم بصول
10: مجال صار عنوان للطموح عند الشباب الهايتك رواتب مغرية شركات عالمية وابتكارات بتغير العالم بس السؤال وين الشباب العرب بكل هاي القصة عملنا استطلاع رأي وهي النتائج 59% من المشاركين وافقوا بدرجة كبيرة على انه المجتمع العربي ما زال لا يحظى بالتمثيل اللي بتناسب مع قدراته وامكانياته بمجال الهايتك
5: حلقة تكنولوجية بامتياز آراء وخبرات ويمكن حلول
11: اليوم كلنا بنحكي هايتك واحد بيقول لك AI تاني بيقول لك ستارت اب تالت بيحكي لك عم يشتري اسهم والرابع بده يصير ديفلوبر وهو بعده بالمدرسه بس رغم انه كل العالم داخل على الموجه هاي تمثيل المجتمع العربي في المجال بعده اقل من 3% ونسبه العرب في مناصب الـ VP والمناصب العليا هو اقل من 1% في كل القطاع هاد إحنا عم نتقدم ولا العالم بتقدم وإحنا عالقين؟
5: الهايتك موضوعنا الليلي بمكان توكس، كونوا على الموعد. كان معك روجين طانس مقدم بمكان توكس.

0: شيلة، وصلك رسائل؟
1: نعم نعم نعم. يصبح صباحكم ويربحكم غلياتي. أنا منال من الفريديس، بحبكم كتير وبستنى دايما أشوفكم دايما منورة.
0: شكرا يا منال وبأهل
1: فريديس.
0: شكرا
1: حبيبتي ماريا وعرين، يا ريت سمعوني أغنية أنا بعشقك. أنا بقدمها للزوج مناسبة عيد زواجنا اليوم. تزوجنا فيه 29/7/1982. كان يوم خميس بالضبط. فهي من رائدة.
0: رائدة، عيد زواج سعيد.
1: وبتسأل النجمة رائدة، كنا نحن على مرصد زي نمرة 9،
0: صح؟ شو بتسأل؟
1: شو السر وراء توجهك؟ فهناك في خارطة نجوم منلاقي، ومهما ومكتوب عليها مهما ضيعنا الطريق السماء دايما فيها علامة وإشارة. حلوة،
0: في دايما بوصلة، في دايما مين يوصلك الطريق.
1: فبعتونا بخصوص مين كانت من منى. منى بعتتنا رسالة مهمة اليوم، بدها تعلق على موضوع الصبايا شلة ام عمر. لو انت ما عندك اشي حلو بحياتك ودورتي عند اهلك وناسك اشي يبستك عنهم، انت ما بدك تتدخلي بخصوصياتهم، غلط.
0: فهمتي؟
1: يعني بدي اعلق على موضوع الصبايا، لو انت ما عندك شي حلو بحياتك دورتي او رحتي لعند اهلك وناسك، في هناك اشياء بتبستك
0: ممكن،
1: ففيش حاجة تتدخلي.
0: لا
1: إسا بدها تنزل محطة 4، محطة الشلال، محطة 4، ما حكيناش عن الشلال. والسؤال هناك، شو أكتر صوت بالصيف بيعطيك راحة؟ فكتبت منى صوت الشجر مع نسمة هواء. وهناك منلاقي حجر مالس من طوله من المي، ومكتوب عليه حتى الحجارة بتتغير مع الوقت، ونحن كمان البشر نتغير مع الوقت. عميق عميق،
0: رسائل حلوة.
1: ورسالة أخيرة بعد، عندي وقت لرسالة أخيرة.
0: أكيد.
1: رسالة أخيرة من عمر رحايلي، يسعد صباحكم أجمل وأحلى صبايا، أجمل صباح بصباح من يحبنا وليس من نحب، من يحبنا وليس من نحب، لأنه من تحب يجعلك عبدا ومن يحبك يجعلك ملكا.
0: أوكي، شو هالكلام وشو هال
1: سيري،
0: شو هال
1: حلو
0: التوجهات للحياة. طيب وصلنا لزاوية لو كنت مع الزميل غازي أبو بكر وهيام دياب.
1: مستضيف هيام دياب
2: الآن مع غازي أبو بكر لو كنت. الفنانة الممثلة هيام دياب، لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحبي تكوني؟
3: يوم الجمعة.
2: ليش؟
3: بحبه، بحب العطلة، بحب الطبيعة، بحب الفراغ.
2: الممثلة هيام دياب، لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحبي تكوني؟
3: شهر 9 أيلول.
2: ليش؟
3: بحب الخريف، الفترة الانتقالية، وشهر اللي خلقت فيه.
2: الممثلة هيام دياب، لو كنت مدينة أي مدينة بتحب تكوني؟
3: القدس.
2: ها ليش؟
3: مغرمة بالقدس وبشوارع القدس وبسوق القدس وبأهل القدس، تاريخ.
2: الممثلة هيام دياب، لو كنت لون أي لون بتحب تكوني؟
3: أخضر.
2: ليش؟
3: لون عيوني.
2: الممثلة هيام دياب، لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكوني؟
3: وكان النفاق جميلة.
2: إيش هذا الكتاب وليش اخترتيه؟
3: خالد غطاس، كتاب ملهم فيه كتير روايات فلسفية قصيرة بتخليك تطلع على الحياة بطريقة مختلفة.
2: الممثلة هيام دياب، لو كنت آلة موسيقية أي آلة بتحب تكوني؟
3: القانون.
2: قانون ليش؟
3: متعدد الأوتار، نغمته بتريح القلب وبتريح الروح.
2: الممثلة هيام دياب، لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكوني؟
3: دوالي يمكن، ورق عنب.
2: ليش؟
3: فخمة، فخمة هيك وبيت مرتبطة فينا كثير.
2: الممثلة هيام دياب، لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة أي كائن حي بتحب تكوني؟
3: زرافة.
2: ليش؟
3: طلعت مرتبطة فيها بدون ما أعرف. يمكن تعرف هيك بتطلع كثير لبعيد ورقبتها عالية هيك بتشوف كل ما يغركاش الطول يعني بس بالرؤية.
2: آخر سؤال، الفنانة الممثلة هيام دياب، لو كنت أغنية أي أغنية بتحب تكوني؟
3: أغنية أحب يديك فيا يونان.
0: شكرا للزميل غازي أبو بكر بزاوية لو كنت.

0: شكرا لكل مين تابعنا بهاي البرنامج اليوم. صيفوا معنا, بكرة مكملين معاكو.
1: كتار صيفوا معنا اليوم,
0: كتار كتار. نعتذر لكل مين ما حرفوش الحظ وما قريناش رسالته أو ما استقبلناش تليفونه.
1: لا, قريت كل الرسائل اليوم الحمد لله.
0: متأكدة؟
1: طيب, 100%.
0: منيح مش عاطل.
1: حاولت يعني جهدي.
0: مين طلب أنا بعشقك؟
1: رائد اليوم عيد زواج
0: لل 100 سنة 82. لا
1: 82.
0: الله يخليكوا لبعض يا رائدة. نهديكي هاي الأغنية إليك ولزوجك العزيز. أنا أنا أنا أنا أنا أنا هون
1: بلاش بلاش
0: هون. شكرا لكل مين تبعنا, شكرا لرانيا رشيد ابو نمر, لخين دهان, لريتا نادر تيودوري. شكرا لك ماريا ديبينا
1: وإلك عريني بسول.
0: بكره باي بنفس الموعد اليوم على 8 مكان توكس. صح
1: باي. بعد النشر الاخباري
0: ايوه قناه مكان
1: موضوع هلا هايتك مهم.
0: ايوه.

0: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الله يا ابو الورد.
3: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
8: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الانقاذ.
9: ما في احلى من البحر، ما في احلى من الشمس المي والاجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطه تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وان بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياه قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
10: عناوين الساعة: جيش الدفاع يواصل نشاطه ضد البنى الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان. بولس يؤكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بإبقاء حزب الله ناشطا في لبنان. ضبط أسلحة عسكرية مسروقة في قلنسوة وكفر قاسم. حكم بالسجن الفعلي بحق بركات أبو عصا من تل السبع بعد إدانته باغتصاب امرأة. وأجواء حارة اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة المنتصف من مكان. أسعد الله وأوقاتكم. أعلن جيش الدفاع قبل ظهر اليوم تدمير مقر قيادة تحت أرضي تابع لحزب الله في الحزام الأمني جنوب لبنان، وتم اكتشافه تحت مصنع لإنتاج مواد بناء في قرية حداثة. كما عثر في المكان على نفق وبداخله العشرات من الوسائل القتالية. تضررت آلية هندسية تابعة لجيش الدفاع في جنوب لبنان الليلة الماضية بعد أن أصابتها مسيرة مفخخة كما يبدو، ولم يصب أحد بأذى في الحادثة التي وقعت في منطقة تلة علي الطاهر إلى الشمال من البوفور. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تريد أن يبقى حزب الله ناشطا في لبنان، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بذلك، وشدد على أن السلام المستدام يتطلب أن تمارس الحكومات ذات السيادة لا الوكلاء الإرهابيون سيطرة كاملة على أراضيها، لافتا إلى أن المحادثات التاريخية بين حكومتي إسرائيل ولبنان ستساهم في تحقيق هذا الهدف. عثر في قلنسوة وكفر قاسم على وسائل قتالية عسكرية مسروقة، هي عبارة عن صاروخ من طراز ميتادور وسلاح رشاش من طراز M16 ومسدسات وقنبلة وكمية كبيرة من الذخيرة، وجرى اعتقال 5 أشخاص على ذمة التحقيق. أنزلت المحكمة عقوبة السجن الفعلي لمدة 21 عاماً بحق الشاب العشريني بركات أبو عصا من تل السبع بعد إدانته باغتصاب امرأة داخل منزلها في جديرة قبل حوالي 3 سنوات على مرأى من أطفالها الثلاثة. تطلب الشرطة من المحكمة اليوم تمديد فترة اعتقال قاصرين اعتقل الليلة الماضية بشبهة اغتصاب 3 فتيات من منطقة الشمال، وقد مددت أمس فترة اعتقال مشبوه ثالث بالغ بيومين. ويعتقد بأن جريمة الاغتصاب ارتكبت الأسبوع الفائت داخل شقة أحد المشبوهين 3 في منطقة المروج. في صفد تعمل طواقم من المطافئ حالياً على إخماد حريق شب في منطقة مفتوحة بالقرب من أحد الأحياء، واشتعل مبنى دون إصابات، وتم إخلاء خط المنازل الأول في الحي.
11: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي يكون الجو مشبعا بالرطوبة وتشتد وطأة الحر. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند الواحدة. طاب يومكم.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
13: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
14: أستاذ في بركيه؟
13: لا.
14: في ألعاب منفوخة؟
13: كمان لا.
14: لكن شو فيه؟
13: اسمع المذيع بيقولك
15: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
14: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
15: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
16: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
17: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
15: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة. التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، غارات أمريكية سعودية على ميليشيات إيرانية موالية طبعا لإيران في العراق. سنكون مع كل تطورات ما حدث فجر اليوم الليلة الماضية أيضا بعد قليل. أيضا لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء مغلق ولكن يقول عنه رئيس الوزراء بأنه إيجابي. المحامي عيدو ديمبين الباحث المتخصص في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية سيكون معنا للحديث عن ذلك. وحملة ضد الجريمة في رهط، الآن في هذه اللحظات المفتش العام للشرطة داني ليفي يشرف على نشاط الشرطة في رهط، سنكون هناك بعد قليل. واعتقال 3 مشتبهين في طمرة، الشرطة تقول اعتقلنا 3 للاشتباه فيهم وفي ضلوعهم في جريمة قتل ياسر أبو الهيجة. من ملفاتنا في حديث الظهيرة لهذا اليوم، لماذا طبعا مديرو السلطات المحلية العربية لا يكملون عاما واحدا في منصبهم؟ هذا ما جاء في تقرير لوزارة الداخلية، سنكون معه، سنسأل لماذا وعن انعكاسات ذلك. أيضا انتشار داء الكلب في إسرائيل في الأيام الأخيرة، وزارة الصحة تحذر، وأيضا سنتحدث عن التعاون الأكاديمي بين بلدية شفا عمر وجامعة حيفا. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة. يوسف شداد في الإعداد والتقديم، لينا شحد رزق، أنتجت البرنامج حين دهان في الهندسة الإذاعية. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. ريتا نادر ثيودوري معنا أيضا في الراديو المصور. شمعون بن نعيم ينضم إلينا. التوتر في الخليج 3 أيام بعد الهدوء النسبي، تعود المناوشات بين إيران والولايات المتحدة إلى المنطقة، هجمات ليلية أمريكية سعودية على ميليشيات إيرانية في العراق ردا على هجمات من الأخيرة على مواقع طاقة في السعودية. من جانبها تعلن طهران عن هجمات في الأردن وفي مضيق هرمز. شمعون بن نعيم أهلا بك معنا. حادث عابر، مساء النور، حادث عابر أم تصعيد ينذر بعودة القتال؟ شمعون،
1: في الواقع يوسف الاحتمالان يجوزان. نحن نعلم أن لا واشنطن ولا طهران ترغبان في استئناف معركة شاملة، ولكن نعلم يوسف أيضا أن كل الشغارة في الخليج كفيلة بإشعال نيران إقليمية. 20 عنصرا يوسف وفقا لإعلان الميليشيات العراقية قتلوا في الهجوم الليلي الذي اشتركت فيه القوات الأمريكية والسعودية على مواقع قيادة ومخازن أسلحة شمال العراق، كل ذلك بالاعتماد على إعلان القيادة الأمريكية في الجيش الأمريكي سنتكوم. الميليشيات العراقية المدعومة إيرانيا بطبيعة الحال أوضحت أن هذا العدد من القتلى غير نهائي، ومسؤول أمني عراقي نوه أولا باجتماع أمني طارئ لحكومة الزبيدي في العراق، وثانيا بإخلاء الميليشيات العراقية بعض المواقع والقواعد التي تم استهدافها تحديدا في نينوى وديالى، هاتين المحافظتين شمال العراق. الدفاعات السعودية أكدت آنيا تنفيذ الهجمات بعد أيام معدودة على تعرض منشآتها للطاقة في المملكة لاعتداءات صاروخية من الأراضي العراقية، وبدوره يوسف أعلن الحرس الثوري عن إطلاق صواريخ باليستية ضد قاعدة جوية أمريكية في الأردن، وقبل ذلك الاعتراض لسفينتين تجاريتين في مضيق هرمز خلفتا حسب إعلان الحرس الثوري تعليمات الملاحة المفروضة إيرانيا. فقط نشير يوسف إلى أن هذا التصعيد الميداني ترافقه مواجهة من عدة أيام، هي مواجهة لفظية خطمائل دبلوماسية إذا أردت، بين إيران وعدد من الدول التي تتهمها إيران بدعم المجهود الحربي الأمريكي. في آخر هذه التطورات يوسف، مشروع قانون في البرلمان الإيراني طرح اليوم، وهو ينص على الرد المضاد بعد تعريف بريطانيا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وأيضا نبأ حول اعتزام إيراني سابق لمواجهة المهاجمة عفوا ميناء في أوكرانيا بعد الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين الأسبوع الماضي، وطبعا بعد اتهامها أوكرانيا بنقل مواد محظورة إلى روسيا. فقط ختاما نشير يوسف بأن طهران رفضت قبل قليل مقترحا عمانيا آخر لتولي البلدين الإدارة المشتركة لمضيق هرمز في المستقبل. يوسف
0: شمون، هذا التصعيد الميداني يتزامن مع لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بالأمس، ونلاحظ حرص الجانبين على تأكيد السيرورة صحيح. الجيدة للمحادثات شمون،
1: وهذا فقط ما صدر عن هذا اللقاء الذي كان يوسف يجب القول مقتضبا جدا، كان مقحما إذا أردت داخل جدول أعمال حافل للرئيس ترامب، استقراره قبل نتنياهو بقليل للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكلهم شاركوا طبعا في المراسم الجنائزية التي عقدت بعد اللقاءين بقليل للسيناتور الجمهوري الذي رحل عن العالم السيناتور غراهام لينزي غراهام، كان يذكر مؤيدا جدا للحرب ضد إيران وأيضا مؤيدا لإسرائيل. الرئيس ترامب كما ذكرت يوسف عبر تروث سوشال هذه الشبكة وصف اللقاء بإيجابيا حيث تناول ملفات كثيرة، ورئيس الوزراء نتنياهو سارع إلى نشر فيلم قصير بعيد هذا اللقاء، قال فيه إن اللقاء كان الأفضل على الإطلاق من لقاءاته مع ترامب. نذكر يوسف رئيس الوزراء في الأشهر الأخيرة عقد 8 لقاءات مع رئيس ترامب سواء في البلاد أو في واشنطن. دعنا نستمع إلى جانب من تصريحات رئيس الوزراء.
2: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים.
1: אחת השיחות הטובות ביותר שקיעה. אני יכול ליחס רئيس الوزراء هذا اللقاء بأنه ممتاز مع الرئيس טראמפ, ولا أقولها يضيف مدهنة, بل جاء انطلاقا من شراكة كاملة والدعم المتبادل وتفاهم حول الهدف المشترك, أي ضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية, إضافة إلى مواضيع أخرى كما يقول رئيس الوزراء. يصف الاجتماع مع الصديق الكبير كما يسميه نتنياهو لم يسترق كنا سوى ساعة ونص الساعة. ذكرنا هذه المراسم الجنائزية للسيناتور لينزي غراهام والجمهورية الإسلامية مع برنامجها النووي بطبيعة الحال نالت حصة الأسد من هذا اللقاء, بالإضافة إلى ملفات لبنان وغزة وغيرها. المسؤولة الإعلامية في ديوان رئيس الوزراء تيبي خوتوبيلي التي رافقت رئيس الوزراء في هذه الزيارة قالت إن التفاهم بين الزعيمين على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية هذه هي الرسالة. وبطبيعة الحال وهن يوسف يجب أن ننتبه إلى أقوال تيبي خوتوبيلي, قالت بعد الاتفاق على الهدف فإن الوصول إليه يمكن أن يشمل طرقا مختلفة وسيناريوهات كثيرة. هذا في الواقع بيت القصيد يوسف في كل هذا اللقاء والاجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس ترامب. الهدف واضح لا لبس فيه, منع إيران من امتلاك أسلحة نووية مستقبلا, بينما رئيس الوزراء كان يفضل العودة إلى حرب شاملة أو على الأقل إلى ضربات ملموسة, تجديد واستئناف الضربات الملموسة على المواقع النووية الإيرانية. في هذا السياق نفتح حلالين ونذكر كل ما سبق هذا اللقاء من نية رئيس الوزراء طرح معلومات استخباراتية جديدة حول البرنامج النووي الإيراني على الرئيس ترامب، لاسيما وتحديدا جبل المعول أو الفاس، هذا الموقع بقرب من منشأة نتنج النووية التي جرى أو كانت معلومات بالنسبة لها وكانت وردت أنباء بالنسبة لهذا الموقع أن إيران أغدقت هذا الموقع بالآلاف من أجهزة الطرد المركزية. قبل اللقاء يوسف، الرئيس ترامب كان واضحا بشكل واضح تماما في رسالته لنتنياهو: لا تطرح هذا الموضوع، أنا أدرى منك بما يحدث، والولايات المتحدة لها دراية كاملة عبر الأقمار الصناعية والكاميرات المنصوبة في أنحاء العالم حول ما يحدث في هذا الموقع. على ما يبدو

0: אבל אני גם חושב באותה נשימה שכמו תמיד במלחמה, לפעמים היא פורצת לא בגלל חישוב, אלא בגלל טעות בחישוב. במילים אחרות, תקיפה איראנית שתצא משליטה במקום שכואב לאמריקאים ותקווה מחיר שהאיראנים עצמם לא התכוונו לגבות, או מהלך אמריקאי אגרסיבי יותר ממה שהיה עד עכשיו. כן ברור כרגע שאף אחד מהצדדים לא רוצה להסלים, והם כן מחפשים כל הזמן, זה מאוד ניכר אצל טראמפ אגב בעיניי, את החיפוש הזה עבור אחר סולם לרדת באמצעותו מהעץ הגבוה שעליו הוא טיפס. אבל אצל טראמפ, כמו אצל טראמפ, אנחנו נמשיך עד הרגע האחרון וגם קצת אחריו לשמוע על כך שבעצם מחר בבוקר הוא מוכן להפציץ את האיראנים ולפתוח את שערי הגיהנום וכל ההתבטאויות הפומפוזיות האלה ששמענו.
1: אבל מפתיע אותנו טראמפ שעל חשבון שהוא מקבל וסופג אלבונות מהאיראנים, הוא הולך לקראתם, הוא הולך לכיוון של הפתרון הדיפלומטי, הוא רוצה לסיים עם זה, כן. למרות שהוא נעלב.
0: האמת שאתה צודק, אני חושב שאנחנו התרגלנו אצל טראמפ, זה לא מצחיק, כי בעצם כן. בתוך מה שאתה שואל, יש את ההנחה שהיא נכונה בעיניי, וכולנו התרגלנו עליה, שטראמפ קצת פועל בצורה ילדותית לפעמים. זאת אומרת, אם מישהו מעליב אותו, אז הוא פשוט יעליב אותו חזרה חזק יותר.
1: כן.
0: נכון? הוא לא יבליק, הוא לא יושיט את הלחי השנייה. ולכן זה באמת קצת מעורר שאלות, למה טראמפ מבליג כלפי האיראנים. אני חושב שחלק מזה לפחות נובע מהעובדה שטראמפ מרגיש קצת נבגד, קצת מאוכזב מהאנשים הקרובים אליו שאמרו לו שכמובן שאתה יכול לעשות את זה וזה יהיה כמו ונצואלה וזה יהיה קצר ולעניין, והוא מצא את עצמו במקום זה במלחמה שנערכת כבר 5 חודשים על משהו שהוא הבטיח שיגמר תוך שבועיים, וזה בעצם סוג של בוט שהוא פשוט רוצה לסיים איתו כבר, ולכן הוא מוכן אולי לשלם מחירים יותר גבוהים משהיינו מצפים. אבל שוב, אנחנו לא יודעים אף פעם להגיד, כי טראמפ זה טראמפ, איזה דבר האיראנים יגידו שישנה את הכל מהקצה לקצה. כי טראמפ הוא קפריזי, והוא תזזיתי, והוא לא דווקא פועל לפי אסטרטגיה מחושבת וארוכת שנים. ולכן כל דבר שאנחנו אומרים על טראמפ, ואני משתדל לעשות זה גם בעצמי, צריך לקחת עם כף מלח קדושה.
1: כן. עורך הדין עידו דמפין, חוקר ופרשן לפוליטיקה אמריקאית, יחסי ישראל ארצות הברית, תודה שדיברת איתנו, עידו.
0: תודה לך.
1: إذن كان هذا المحامي عيدو ديمبين الباحث المحلل للشؤون الأمريكية الإسرائيلية المتخصص في الشأن الأمريكي الداخلي أيضا تحدثنا عن هذا اللقاء الذي استمر لمدة 1.5 ساعة لقاء 90 دقيقة قال عنه ديمبين ما يلي إذن البيت الأبيض خرج بطبعا تصريح عادي ربما فاتر ما بعد اللقاء بين ترامب ونتنياهو يقول عيدو ديمبين ويضيف نتنياهو أراد هذا اللقاء بشكل كبير جدا ضغط من أجل أن يحدث هذا اللقاء ولكن من جهة أخرى البيت الأبيض أظهر علامات ربما كانت مفاجئة في البداية ولكن أظهرت أن هناك أزمة العلامات كانت بأن البيت الأبيض لم يكن يريد أن يستقبل نتنياهو في زيارة كهذه ربما حاول إظهار بأن نتنياهو ضيفا ثقيل ربما في هذه الفترة ورغم أن نتنياهو ضغط في النهاية ترامب نجح في أن يعطي المؤشرات بأن هذه الزيارة لم ترك له وفي النهاية تمت لأنه ترامب طبعا يريد الحفاظ على المصالح المختلفة مع إسرائيل وكذلك هذا الامتداد مع الشرق الأوسط ولكن من الواضح بأن ترامب الآن يبتعد قليلا عن إسرائيل عن بنيامين نتنياهو هنالك أسباب يقول ديمبين ويضيف هنالك الانتخابات النصفية هنالك طبعا ما يحدث في إسرائيل هنالك انتخابات في إسرائيل يتحضرون طبعا للانتخابات ولذلك يشعر ربما ترامب بأنه يعني لا أريد أن أقول بأنه طعن ولكن مصاب بخيبة أمل قال له بأن إيران تنتهي بيوم واحد وكل الأمور تعود إلى مسارها هذا لم يحدث ووجد في النهاية بأنه داخل يعني طبعا دائرة هذه الحرب يريد أن ينهيها بسرعة كبيرة جدا حتى لو على حساب الإهانات التي يتلقاها من الإيرانيين بشكل كبير جدا وواضح وهذا الاستخفاف أحيانا الذي ظهر طبعا من خلال المفاوضات وهنا يفاجئ ترامب بأنه يقبل بذلك وهذا طبعا يشير إلى أنه يريد أن ينهي هذا الملف على وجه السرعة لا ننسى أيضا يقول ديمبين بأن مكانة ترامب تضعف داخليا لمجرد أنه يقترب من إسرائيل. كلما اقترب من إسرائيل يتضعف يعني مكانة ترامب, يصبح يعني غير جماهيري غير شعبي في الولايات المتحدة الأمريكية, وهو يدرك ذلك, وبالتالي جاءت هذه الخطوات ربما في محاولة لترميم مكانته في الداخل الأمريكي.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: الآن نكون في رهط مستمعينا الكرام, وهناك في مدينة رهط تنفذ الشرطة في هذه الأثناء حملة واسعة النطاق لفرض القانون بإشراف مباشر من المفتش العام للشرطة. وفي بلدة لهافيم المجاورة أقامت الشرطة غرفة عمليات خاصة. من هناك انضم إلينا مراسلنا في الجنوب نواف النباري. تحية لك نواف, أهلا بك.
3: تحية لك يوسف والعموم المستمعين. مختلف جدا هذا النشاط للشرطة, على الأقل من خلال بياناتها ودعوتها لوسائل الإعلام والصحفيين الذين دعوا للوصول هنا إلى الغرفة العمليات التي يشرف عليها بشكل مباشر المفتش العام للشرطة في هذه الحملة من أجل فرض ما تصف الشرطة بهيبة القانون, وكذلك تنفيذ أوامر كثيرة واعتقالات داخل المدينة وفي المنطقة المحيطة بها, بما في ذلك أيضا قرية ترابين الصانع المجاورة. ويعني خلال هذه الحملة التقينا المفتش العام للشرطة الذي تحدث عن أن 90% من طاقة الشرطة حسب وصفه 90% من طاقة الشرطة مخصصة من أجل إنهاء هذا المارد والقضاء على هذا المارد المسمى بالعنف والجريمة في الوسط العربي وفي المجتمع العربي في إسرائيل. لنستمع إلى رد المفتش العام للشرطة ثم نترجمه فورا.
4: המפלצת הזו שנקראת הפשיעה במגזר הערבי לא תוכל להמשיך לחיות, ומרגע הכניסה שלי לתפקיד וסגל הפיקוד הבכיר, כל מה שאנחנו עושים, אני רוצה להגיד פה לציבור הערבי, אנחנו מעל 90% מהפעילות, מהאמצעים, מהתקציבים שלנו, זה כדי שאותו ילד שאני אמרתי במגזר הערבי יוכל ללכת לקנות פיצה ברעת או בכל יישוב אחר, בסכנין, בנצרת, ויחזור הביתה להורים שלו ויחיה בביטחון.
3: يقول المفتش العام للشرطة هذا الوحش من العنف في الوسط العربي يجب أن يعني يغادر الدنيا ويتوقف تماما. نحن في الشرطة نبذل قصارى جهودنا في هذا الأمر, وهناك يعني تخصيص للميزانيات, ما 90% من طاقات الشرطة وقدراتها المختلفة تخصص من أجل أن يشعر كل طفل في إسرائيل بما فيه أي طفل يريد أن يشتري البيتزا في راهط وفي الناصرة أو في سخنين أو في أي مكان آخر أن يقوم بذلك بحرية وبأمان تام. هذا هو واجب الشرطة. أيضا سألنا المفتش العام للشرطة فيما يتعلق بأن هناك نوع من النقص والتراجع في عدد عمليات القتل أو جرائم القتل في الوسط العربي في الآونة الأخيرة في الأسبوع الأخير بصورة خاصة. رفض المفتش العام للشرطة الربط بين ذلك وبين جهود الشرطة تقوم بها, ولكنه قال
4: אני לא סופר ימים של רצח, אני אומר שוב פעם, אני מאמין שעם כל הניסיון שיש למשטרת ישראל על המפקדים וכל המוטיבציה של השוטרים לטפל בעניין הזה שנקרא רצח במגזר ערבי, בסוף יביא תוצאות. אז אני אומר עוד פעם, צריך סובלנות, צריך אורך רוח, אנחנו מטפלים בכל הארגונים, אתם מכירים אותם, לא נזכיר את השמות שלהם, אנחנו רודפים אחריהם לחוץ לארץ, אנחנו פועלים בחול כדי שהם יבינו שהקרקע בוערת תחת הרגליים שלהם.
3: إذن يقول المفتش العام للشرطة أنا لا أعد الأيام أيام الجرائم القتل. الشرطة لديها الطاقة والقدرة وتبذل قصارى جهودها في هذا الإطار, وأنا أعيد وأكرر الأمر يعني يستغرق وقتا وعلينا الصبر والانتظار حتى نتمكن من القضاء على عائلات الإجرام التي تعرفونها جميعا. نحن نطارد هؤلاء من عائلات الإجرام حتى في خارج الحدود في العالم, ولذلك حتى يشعر هؤلاء بأن الأرض تحترق تحت أقدامهم, ونأتي بالنتيجة المطلوبة للمجتمع العربي في إسرائيل. نقول فقط يوسف بأن المفتش العام للشرطة في هذه الأثناء يتجول في عدد من أحياء مدينة راهط ومناطق أخرى من أجل المتابعة والإشراف مباشرة على قوات الشرطة. المئات من أفراد الشرطة وحدات مختلفة يرافقون أيضا مؤسسات حكومية بينها سلطة الضرائب وكذلك مؤسسة التأمين الوطني وأجسام أخرى متعلقة بفرض القانون الاقتصادي في المحلات التجارية وغير ذلك. تقول الشرطة بأنها تقوم بكل هذا الموضوع من أجل فرض القانون. رفض المفتش العام للشرطة الإجابة على أسئلة متعلقة بكون ذلك له علاقة بسياسة الوزير بنغفير الذي يريد أن يظهر وأن المجتمع العربي يتلقى أو يمكن أن يحصل على ما يجب أن يحصل عليه من متابعة قانونية من قبل الشرطة واستغلال ذلك في حملات الانتخابية. على كل حال كل هذا الأمر أيضا يتم في هذه الأثناء في حملة مختلفة قليلا لنقل يوسف وننتظر نتائجها في الساعات القادمة. إليكم هذا البث من بلدة لهفيم المجاورة لمدينة رهط التي أقيم فيها قمت فيها غرفة العمليات التابعة للشرطة في متابعة هذه الحملة واسعة النطاق. إليكم.
1: شكرا لك زميل نواف النباري. شكرا جزيلا لك. نبقى في الشأن الجنائي. اعتقال 3 مشتبهين في طمرة. الشرطة تقول الاعتقال جاء للاشتباه بضلوع في جريمة قتل ياسر أبو الهيجة وكذلك ضبط أسلحة في المثلث. الشرطة تعثر على أسلحة مسروقة من معسكرات الجيش في قلنسوة وكفر قاسم. كل التفاصيل مع إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة.
5: كما يبدو بعد التحقيقات المكثفة أجرتها الشرطة في الآونة الأخيرة تمكنت الوحدة المركزية في اللواء الشمالي من فك خيوط جريمة القتل البشعة التي هزت مدينة طمرة وأسفرت عن مقتل الحلاق ياسر أبو الهيجة، حيث أعلنت الشرطة اليوم عن اعتقال 3 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في هذه الجريمة. يذكر أن تفاصيل حادث إطلاق النار تعود إلى يوم 7 من الشهر الجاري حيث تم استهداف صالون الحلاقة من خلال إطلاق النار على المكان الذي يعمل فيه المرحوم ياسر والذي يبلغ من العمر 34 عاما، الأمر الذي أسفر عن إصابته بداية بجروح بالغة الخطورة وبعد وقت قصير أعلن عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة. كما أصيب في هذا الحادث شخص آخر بجروح خطيرة. ومع تلقي البلاغ بخصوص حادث إطلاق النار كانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة قوات كبيرة من الشرطة وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناة. قائد شرطة اللواء الشمالي الميجر جنرال مئير إلياهو قرر إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية بعيد الجلسة الخاصة التي عقدها لتقييم صورة الوضع. ودار التحقيق في هذه الجريمة بداية بشكل سري ومع تحول التحقيقات إلى علنية تم الكشف عن اعتقال 3 أشخاص. الأول قاصر يبلغ من العمر 17 عاما والثاني يبلغ من العمر 19 عاما والثالث رجل في 50 من عمره، الثلاثة من سكان مدينة طمرة وذلك للاشتباه بضلوعهم في جريمة القتل. كما تمكنت الشرطة من جمع العديد من الأدلة المتعلقة بارتكاب هذه الجريمة وأمرت المحكمة بتمديد فترة الاعتقال الثلاثة حتى يوم 4 من الشهر المقبل على ذمة التحقيق. وفي السياق الجنائي المتعلق بحيازة الأسلحة والوسائل القتالية في القرى والبلدات العربية خلافا للقانون، قامت الشرطة بالتعاون مع قوات من الحرس الوطني بحملة ميدانية للبحث عن الأسلحة في مدينتي قلنسوة وكفر قاسم. وخلال أعمال تفتيش في مواقع مختلفة في مدينة قلنسوة عثرت القوات بالقرب من أحد المنازل على صاروخ من طراز ماتادور الذي يشتبه بأنه سرق من قاعدة عسكرية إضافة إلى مسدس من نوع جلوك. وتعامل خبراء المتفجرات مع الأسلحة التي ضبطت فيما ألقي القبض على 2 من سكان المدينة على ذمة التحقيق. وفي نشاط آخر قامت به قوات من شرطة مخفر كفر قاسم أجريت عمليات تفتيش في 4 مواقع مختلفة في المدينة حيث عثرت القوات على بندقية من طراز M16 وعلى مسدسين للإطلاق الصوتي وعلى مسدس من عيار 9 ملم وقنبلة يدوية بالإضافة إلى ذخيرة وأمشاط وأجهزة تصويب للأسلحة. وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال 3 أفراد من عائلة واحدة وتم إحالتهم للتحقيق معهم في شرطة كفر قاسم وتم تحويل الأسلحة والوسائل القتالية التي ضبطت إلى المختبر الجنائي التابع للشرطة لفحصها.
6: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
7: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
8: أجا
9: هيا أجا هدو
10: هابي
11: هيا يا جماعة بس شوي
12: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
11: يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الثانية 10:37 دقيقة. نرحب بالبروفيسورة منى مارون، عميدة جامعة حيفا، مسؤولة التعليم الأكاديمي. تحية لك بروفيسورة منى، أهلا بك.
2: تحية لك أخي يوسف.
1: تأهيل مرشدين للدعم النفسي، تعاون أكاديمي بين بلدية شف عامر وجامعة حيفا في هذا المجال، في خطوة هامة نحو تعزيز الصحة النفسية والتمكين المجتمعي لفئة الشباب. نتحدث عن جيل 12 عاما حتى 22 عاما. ما هو دور الجامعة في كل هذا المجال بروفيسورة منى؟
2: شكرا لك. في الأول الجامعة هي المبادرة لهذا المشروع. احنا حصلنا، أنا بشكل شخصي حصلت على تبرع سخي جدا من عائلة كلارمان الأمريكية، بناء على أنه لنا كتير سنين أنه نحاول أنه نعزز الصحة النفسية في المجتمع العربي، لكن في عقبات جدا كبيرة، بالأخص أنه عدد المعالجين النفسيين هو جدا جدا واطي، وإحنا بنعرف أنه وضع البلاد بالأخص أنه بتخيل أنه وزارة الصحة من بداية الحرب سنة 2006 الحرب الأولى الثانية مع لبنان اكتشفت أنه المجتمع العربي ممكن يصير عنده صدمات نفسية وخوف وقلق، فصار أنه بدهم يفتشوا على حلول، ولكن كان في عن جد عقبات أنه تأهيل المعالجين النفسيين بيكون جدا جدا معقد، لأنه في عدد محدد اللي بيفوت على لقب تاني في علم النفس. تحاولنا احنا نفتش على احتمالات تانية، وان احنا كيف ممكن انه نعزز اكتر الصحة النفسية. فهيك بلشنا في مشروع اللي حاولنا انه نأهل، نعمل تأهيل للكوادر الموجودة في البلديات. بالفعل بلش المشروع في الاول، في البداية المشروع الاول كان مع بلدية ام الفحم اللي كان عن جد ناجح، وإسه بلشنا مع شف عامر، كانت جلسة عمل جدا جدا مثمرة مع السيد ناهض حازم رئيس بلدية شف عامر، اللي عن جد حط كل الإمكانيات الموجودة للبلدية أمامنا، ورح نبلش قريبا المشروع.
1: عندما نتحدث ونقول بأن المسار هو دعم معنوي للطلاب والأولاد من جيل 12 حتى 22 عاما، عن أي دعم نتحدث؟ أدخلينا أكثر إلى التفاصيل، كيف يتم التعامل مع هذه الفئة العمرية وكيف يتم اختيارها؟
2: تاتا نتخيل انه بتوازي انه حدا بحس حاله مش مبسوط بروح على المستشفى، بروح على غرفه الطوارئ. بغرفه الطوارئ هناك حدا اللي راح يفحصه وراح يحول المشكله تبعته، طبعا اذا كانت مشكله اللي هي بحاجه لعلاج اكثر راح يحولها للمختصين. احنا بنعرف انه الاوضاع اللي احنا عم نمر فيها بالاخص المجتمع العربي وبالاخص الشبيبة اليوم عم بتعاني جدا من امور خارجيه في قلب المجتمع وكمان في قلب الدولة، اللي عن جد بتخلي الواحد يفوت على حالات من القلق أو حالات نفسية اللي هي تتفاوت بين ضائقة اللي هي قليلة لبين ضائقة اللي هي جدا كبيرة. فالهدف من المشروع إن إحنا نعرف كيف نستعمل الكوادر الموجودة عنا بشكل اللي هو جدا ناجح، إنه نبدأ نحولهم، يعني لحدا بحاجة عنده أزمة نفسية اللي هي ممكن يعالجها عامل اجتماعي، احنا بنفوته عند العامل الاجتماعي، واللي حدا عنده ضائقة اللي هي جدا جدا كبيرة احنا رح نقدر نفوته، هذا المشروع رح يقدر يفوته أو يوجهه لمعالجين نفسيين. فعلشان هيك في تفاوت من ناحية أي ضائقة نفسية للواحد بالأخص الأولاد في هذا العمر اللي لا يتكلمون اللغة ولا يجدون اللغة العبرية بشكل اللي ما قدرش أنا نحولهم لناس متكلمين أو لمعالجين باللغة العبرية. فإحنا هنا رح يكون في قلب كل بلدية داعمين لضائقة قليلة واللي معالجين لضائقة اللي هي كثير اللي هي أكبر اللي بحاجة لرعاية اللي هي أكبر، ولمختصين اللي هن بتفاوتوا من ناحية الثقافة تبعتهم ومن ناحية ناحية إيش بسموها الهسكلة أو الدرجة تبعتهم.
1: تأهيل نعم على مستوى أكاديمي بروفيسورة منى مارون، هل يعود عليكم هذا المشروع بفائدة معينة؟
2: لا يعود علينا بفائدة، احنا مجيشين. أول إشي أنا بحب أقول إنه اللي معنا أو اللي هي عن جد القائدة تبعت المشروع هي دكتور أصالة حلاج، اللي هي عن جد عضوة في سلك التدريس اللي هي من 3 سنين، هي عضوة في الصحة النفسية هنا في الجامعة، مع كم حدا كمان من السلك التدريسي اللي هنا عن جد عم بيشتغلوا بتطوع كامل، والجامعة لا تستفيد ولا أي إشي من من المشروع، ولكن احنا بنستفيد انه احنا كرسالة انه احنا داعمين للمجتمع العربي، احنا من المجتمع العربي، انا كمن المجتمع العربي، دكتور أصالة حلاج من المجتمع العربي، ومشاكل المجتمع العربي بتهمنا كتير، وجامعة حيفا هي السباقة في هذا الاشي لدعم المجتمع العربي، كوننا احنا كمان في الشمال، فاحنا جدا جدا بتهمنا انه كمان تكون الصحة النفسية معززة في الشمال. احنا بنعرف قداش الشمال عن جد بتوصلوش ميزانيات كافية، فاحنا هيك عم نعمل تاعتنا، نقول عم نحط شوي عم نساعد المجتمع العربي على أساس إنه حتى الصحة النفسية كمان تكون ممتازة عندهن، ويكون في إلها علاج لأي مشكلة ممكن تطلع.
1: شكرا لك البروفيسورة منى مارون، عميدة جامعة حيفا، مسؤولة التعليم الأكاديمي، على هذه المشاركة معنا. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا كثير. شكرا، إلى اللقاء.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الآن انتبهوا إلى ما جاء في تقرير وزارة الداخلية حول الحكم المحلي، السلطات المحلية العربية تحديدا. تقول الوزارة بأن مدير السلطة المحلية العربية لا يكمل سنة في منصبه. انتبهوا، يتم تعيين مدير عام لسلطة محلية، وهذا المدير العام من المفروض أن يأتي مع طاقات، مع دماء جديدة، مع مشاريع، مع أفق ربما أوسع مما كان في السابق، صغير السن، تجربة، كل هاي الأمور، وهو لا يكمل سنة في منصبه. المحامي نضال حايك، مدير عام ومؤسس جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، سيحاول أن يشرح لنا كيف يحدث ذلك، طبعا من خلال خبرته والتجربة الطويلة. أهلا بك معنا الأستاذ نضال.
3: مرحبا، يعطيك العافية.
1: اتفاجأت من هيك معطى أنه مدير بضاين سنة واحدة في سلطة محلية عربية؟
3: يعني في الحقيقة يعني نوعا ما مفاجئ، ولكن ليس بنسبة يعني كثيرة. هذه الظاهرة يعني موجودة في كل الوظائف الكبيرة في السلطات المحلية العربية، يعني إذا كنا نتحدث عن المدير العام، المهندس، أمين الصندوق، مدير قسم المعارف والمراقب الداخلي، هذه عمليا الوظائف المركزية داخل السلطات المحلية العربية، ما نسميها الوظائف الكبيرة. في كل هذه الوظائف عمليا المعطيات والأبحاث تدل أنه يوجد تبديل كبير جدا في هذه الوظائف، أكبر من يعني نسبة التبديل أو معدل التبديل الموجود في بقية السلطات المحلية. يعني عندنا يتم تبديل المدير العام مثلا، هذا معدل تقريبا بعد سنة، ولكن أيضا في بقية الوظائف الكبيرة. وهذا السؤال يعني أعتقد أنه السؤال المركزي بهذا الموضوع، لماذا يوجد اختلاف بين السلطات المحلية العربية وبين باقي السلطات المحلية بهذا المضمار؟ وأعتقد أنه الإجابة الأولى والأساسية يجب أن يعني تكون متعلقة ببنية السلطات المحلية العربية، ونحن نعلم أنه في العديد من الأحيان السلطات المحلية العربية ليست أفضل يعني مكان عمل، ليست مريحة، ليست
1: رغم أنه يعني راتب مدير عام سلطة محلية مش راتب هوين، يعني راتب ضخم.
3: صحيح، الراتب مرتفع، ولكن في العديد من الأحيان يعني الراتب لا يكفي. نحن نعلم يعني أول شيء أنه العلاقة بين السلطات المحلية وبين الناس هي ليست سهلة، من هذا الباب الأول هذا كان دائما يعني موجودا، وزد على ذلك عمليا يوجد التركيب التي يعني تشكلت في عدة بلدات في السنوات الأخيرة، اللي بها أيضا يوجد يعني أطراف من خارج السلطة المحلية التي تستعمل يعني العنف والتهديد والوعيد تجاه الموظفين، فهذا أيضا اعتبار اللي هو يدخل في هذه الإحصائيات. أعتقد أنه في العديد من السلطات المحلية العربية، وهذا مهم أن نقول أنه هذا المعطى هو معدل، يعني هو ليس ساري في كل السلطات المحلية. توجد مجموعة سلطات محلية عربية اللي عمليا نجحت بأن تخرج من هذه الدائرة، وهناك يوجد عمليا موظفين كبار الذين عمليا يعملون بثبات في منصبهم لمدة عدة سنوات. التبديل بهذه المناصب بهذه الوتيرة عمليا يؤدي إلى حالة تعلم مستمرة، يعني كل شخص يدخل له هذه الوظيفة وبحاجة إلى وقت لكي يتعلم، وبدلا من فترة يعني تنفيذ وتطبيق وإنجاز، نحن نكون موجودين كسلطة محلية كل الوقت بحالة تعلم، وهذا إشكالي جدا. طبعا مهم أن نقول أيضا أنه وظيفة المدير العام هي وظيفة ثقة داخل السلطة المحلية، وبالتالي رئيس السلطة المحلية رئيس السلطة المحلية يمكن أن يقيل المدير العام، ويمكن أن يعني يختار من يريد لمنصب المدير العام
1: حتى بشكل تعسفي أحيانا.
3: صحيح، بشكل تعسفي في العديد من الأحيان. ولكن هذا عمليا المعطى أيضا يدل على جودة إدارة رؤساء السلطات المحلية للسلطات المحلية. يعني بما أن هذه الوظيفة هي وظيفة ثقة، فكنا نتوقع أن رئيس السلطة المحلية يختار الأنسب والأفضل والمناسب له سياسيا عمليا، وأن يكون عمليا من يكون بهذه المناصب يستمر فترات أطول من الموظفين الآخرين. ولكن هذه أيضا يعني هذه المعطيات تدل أيضا على فشل في كيفية إدارة لربما خلفيات انتخاب عمليا المدراء العامين داخل السلطات المحلية. ويجب أن توجه الأسئلة عمليا والأسهم لرؤساء السلطات المحلية اللي هم عمليا المسؤولين المركزيين عن اختيار المدراء داخل السلطات المحلية.
1: طيب في هذا المجال على مستوى نجاعة إدارة السلطة المحلية، هذا المعطى أستاذ نضال لا يشجع، وربما على العكس يعني بعطي انطباع أنه السلطة المحلية فيها محسوبيات، فيها إدارة غير سليمة مثلا، فيها اعتبارات غير مهنية. هل يمكن أن يصبح تدخل وزارة الداخلية أوسع وأكبر وأن ترتبط هذه طبعا الوظيفة مثلا مباشرة مع وزارة الداخلية؟ هل ممكن وضع شرط كهذا أو رؤية كهذه؟
3: أنا لا أعتقد، أنا أعتقد أن التحديات الموجودة في التوظيف في داخل السلطات المحلية العربية هي كبيرة جدا، هذا صحيح. ولكن الانتقال من هذه التحديات وهذه المشاكل على مستوى الحقل إلى يعني حالة تكون بها وزارة الداخلية هي المسؤولة عن توظيف المدير العام داخل السلطة المحلية، لا أعتقد أن هذا الحل هو يعني الأفضل والأنسب. والأنسب أن يكون عمليا مدير عام يختاره رئيس السلطة المحلية، يكون قريب من البلد ومن الناس ومن التحديات، ويعني يمكن أن يقود البلد إلى مكان أفضل. الإشكال يعني الإشكال بهذا الموضوع هو أيضا أنه للأسف أنا أقول لسلطاتنا المحلية يعني يوجد صيت سيء في هذا المضمار.
1: صحيح.
3: بمعنى أنه يعني أي شاب أكاديمي في أي مجال يعني يفكر 10 مرات قبل أن يقدم أصلا ترشيح للسلطة المحلية، ولربما يعني يقدم ترشيحه إلى القطاع العام يعني المكاتب الحكومية وما إلى ذلك، أو يقدم إلى القطاع الخاص قبل أن يقدم للسلطة المحلية. لأنه نحن نسمع يعني عن الإدارة الإشكالية للقوى البشرية داخل السلطات المحلية، تعيينات سياسية وإقالات سياسية وعمليا عدم ترقية موظفين من أهداف سياسية وما إلى ذلك. فكل هذا الموضوع يؤدي في نهاية الأمر أنه هذا الأكاديمي اللي بده يعني يعطي من نفسه ومن قدراته ومن طاقاته للبلد يفكر 10 مرات.
1: نعم.
3: وتنتج عمليا في نهاية الأمر حالة هروب عقول، يعني نهرب من الحكم المحلي، نهرب من بلدتنا مع طاقاتنا إلى عمل في مكان آخر. وبالتالي من يبقى داخل السلطة المحلية في العديد من الأحيان، طبعا ليس جميعها ولكن في العديد من الأحيان، من يعني يعمل في هذه المناصب الكبيرة داخل السلطات المحلية هو ليس عمليا أفضل مرشح يمكن أن يكون.
1: شكرا لك الأستاذ المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا شكرا، يعطيك العافية.
1: إذن تقرير وزارة الداخلية يقول مدير السلطة المحلية العربية لا يكمل سنة في منصبه. اعتبارات كثيرة طبعا تتداخل تتقاطع، وفي النهاية هذه هي النتيجة.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الدكتور محمد قشوع طبيب البيطري، تحية لك دكتور.
4: أهلا وسهلا.
1: انتشار داء الكلب، وزارة الصحة تحذر من الارتفاع غير المسبوق ونسبة الوفيات، مقلق لهذه الدرجة دكتور محمد؟
4: أول شيء مرض يعني قديم جدا، موجود وراح يظل للمستقبل، مرض مميت طبعا. بس احنا بدنا هدفنا الوعي مش انه الظهر يعني.
1: مميت داء الكلب، مميت، ويعني كل شخص الان لديه حيوان اليف يجب ان يقلق، او كيف اللي بسمعك اسا حاليا شو لازم يعمل؟
4: لا لا مش هيك القصة المفارقة اللي صارت هاي السنة. اوليش عدد حالات داء الكلب بالمجمل لحد قبل يومين تقريبا 82 حالة. بس المفارقة الموجودة عن السنين اللي قبل انه لاول مرة 60% من الحالات هي في الكلاب سواء ضالة او كلاب اللي هي تعرضت لكلاب ضالة. بشكل عام بيكون التنيم زي ما يسموها أو الحصيني أو الثعالب الصغيري هي تأخذ الحصة الأكبر. البرنامج التطعيم هو برنامج يعني معروف وسنوي بخصوص الكلاب بالأخص تقريبا كل سنتين للطعام داء الكلاب. أجتني كثير مكالمات بالأمس بالنسبة للقطط. القطط بتأخذش التطعيم داء الكلب بشكل دوري بسبب حالات طبية معينة أنه التطعيم بيقدر يعمل عندهم ردة فعل معينة. لكن عشان الناس يعني ما تخافش بشكل عام لما تصير منطقة اللي هم يعلنوا عنها منطقة موبوءة بالداء الكلب فهم بأخذوا قطر معين مساحة معينة وبيعطوا فيها لكل الناس في المنطقة المعلومات اللازمة خصوصا للقطط خصوصا للكلاب.
1: طيب يعني شو تغير؟ لماذا في هذا العام قلت 82 حالة من بداية عام 2026 في البلاد داء الكلب، قلت 60% من حالات داء الكلب كانت لدى الكلاب الضالة أو كلاب تعرضوا لكلاب ضالة، شو اللي تغير؟ شو في جديد؟ يعني يعني المناطق أكثر يعني أكثر صارت موبوءة أكثر.
4: صحيح، احنا للأسف قاعدين نعيش تداعيات الحرب بالأخص، لأنه هاي الحالات اللي نشوفها هاي بسبب 2023 تقريبا سبب الحرب، سبب الحدود المفتوحة سواء بالشمال أو باللي بصير بالضفة طبعا، والوضع الصحي برضه بالضفة الحالات تشير هناك عندهم بالكلاب الضالة بسبب أنه فيش عندهم القدرة يسيطروا على هاي الكميات. فكل هاي الشغلات بدأت تزحل لعنا للمركز. احنا يعني جديد صرنا نشوف في المركز حالات كانت أغلبها سواء بالجنوب أو بالشمال وبالمجمل يعني.
1: أغلب الحالات كانت في الجنوب والشمال، الآن حديثا في مركز البلاد.
4: صحيح.
1: طيب في حملة تطعيمات خاصة تشرف عليها وزارة الصحة في الأيام القادمة، كيف يكون الرد أمام يعني هذا الارتفاع المقلق؟
4: وزارة الزراعة رح يعني تحاول تعالج موضوع الكلاب الضالة في عدة طرق لهم، ما بقدرش يعني متطرق كثير للموضوع، بس إنه يعني رح يحاول يسيطروا على كمية الكلاب الضالة الموجودة بالمناطق اللي هي نسبة الحدوث لدى الكلاب فيها أكثر. طبعا دائما الواحد بهاي الفترات خصوصا بانه الوضع عدين الوضع لحد الان مش واضح، خصوصا الناس اللي بتتمشى مع كلابها في الغابات او في الاحراج، الافضل انها تمشي معها مع حبل اساس انها تعرف الكلب وين بروح لشو بتعرض. احيانا احنا بنطلع نتنزه مع الكلب ونعرف شو صار معه، بس نوصل البيت نكتشف انه في ماله شيء يعني. فالافضل توخي الخبر طبعا والحفاظ على التطعيمات بالوقت، وأي شيء بقدر يستشيره طبيب البيطري الخاص فيهم.
1: ونحن طبعا نتمنى السلامة للجميع طبعا والسيطرة على هذا الداء سريعا منعا لانتشاره، وأنت ذكرت ذلك بدأ ينتشر في مركز البلاد بصورة مقلقة وذكرت أيضا المعطيات. شكرا لك الدكتور محمد كشوع الطبيب البيطري، ونتمنى طبعا النجاح في هذه المهمة. شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.

نصل إلى نهاية حديث الظهيرة مستمعينا في كل مكان. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. لينا شحاد رزق أنتجت حديث الظهيرة. حين دهان كان معنا في الهندسة الإذاعية. ريتا نادر تيودوري في الراديو المصور. أجمل تحية، نلتقي إن شاء الله بكل خير. إلى اللقاء.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ. ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
8: هذه عناوين الساعة: جيش الدفاع يدمر وسائل قتالية في قطاع غزة ولبنان، بولس يؤكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بإبقاء حزب الله ناشطا في لبنان، الشرطة تقوم بحملة أمنية واسعة النطاق في النقب، وأخيرا أجواء حارة اليوم. لحظات مستمعين ونكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الواحدة: أسعد الله وأوقاتكم. أعلن جيش الدفاع أنه هجم ودمر خلال الأسبوع الجاري عددا من مستودعات الأسلحة التابعة لحركة حماس، ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن أحد المستودعات التي تم تدميرها أقيم داخل مسجد في شمال القطاع. وفي الجبهات الشمالية، تم تدمير مقر قيادة تحت أرضي تابع لحزب الله في الحزام الأمني جنوب لبنان، وتم اكتشافه تحت مصنع لإنتاج مواد بناء في قريته حداثة، كما عثر في المكان على نفق وبداخله العشرات من الوسائل القتالية. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تريد أن يبقى حزب الله ناشطا في لبنان، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بذلك، وشدد على أن السلام المستدام يتطلب أن تمارس الحكومات ذات السيادة سيطرة كاملة على أراضيها، لافتا إلى أن المحادثات التاريخية بين حكومتي إسرائيل ولبنان ستساهم في تحقيق هذا الهدف. قال مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني إن إيران غير مسؤولة عن أي هجمات طالت الأراضي السعودية. تحاول وزارة المالية الحصول على مصادقة لجنة المالية في الكنيسة على اقتطاع أكثر من 100 مليون شيكل من الميزانية المخصصة للبنى التحتية للتعليم في المجتمع العربي. وقال مرشح الجبهة جعفر فرح خلال الجلسة، قال إن التمييز ضد المجتمع العربي يستمر في استثمارات الدولة بجهازه التعليمي. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في منطقة النقب، تنفذ في هذه الأثناء الشرطة حملة واسعة النطاق لفرض القانون في مدينة رهط وقرية ترابين الصانع والمناطق المجاورة، ويشرف على الحملة المفتش العام للشرطة وقائد لواء الجنوب. كما تشارك في الحملة عدد من المؤسسات الحكومية بما فيها سلطات الضرائب والتأمين الوطني وغيرها. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع ونواف النباري أن الشرطة أقامت غرفة عمليات في بلدة لهافيم المجاورة لمتابعة سير الحملة الشرطية.
9: حالة الطقس
10: غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
10: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: أخيرا مستمعينا، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي يكون الجو مشبعا بالرطوبة وتشتد وطأة الحر. ختام نشرتنا، الملتقى الإخباري القادم يأتيكم عند الثانية. طاب يومكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
12: بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. مكان.
10: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
13: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
10: موسم غير تقليدي وغير عادي.
13: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
14: اشعلها ابو الورد اشعلها.
10: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: الله الله يا أبو الورد.

أجمل تحية مسائية لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا. رجعنا لنلتقي بحلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي هايد بارك، المنصة المفتوحة عبر أثير راديو مكان، وموضوع اجتماعي آخر. كتير منا بحبوا يضلوا يحكوا، كتير منا بيصادفوا مشاكل برات البيت أو بالشغل، فما بيصدقوا إمتى يفوتوا على البيت لحتى يحكوا ويطلعوا اللي بقلبن ويشاركوا شريك الحياة أو شريكة الحياة باللي مر عليهن بهداك النهار. وفي كتير اللي بيخلوا كل شي بيصير معهن بيخلوا بقلبن، بيخلوا بعقلهن، بيفكروا فيه، بحرقهن، بيدمر حياتهن، بيدمر أعصابهن، ولكن ما بتسمع أي كلمة منهن، ما بيحكوا ولا أي شي لا للقراب إلهن ولا بالأكتر لشريك أو شريكة الحياة. هذا الصمت اللي عم نتحدث عنه، صمت داخل البيت بدون حوار، بدون نقاش ولا صراخ ولا مشاركة بأي موضوع، كل واحد بيعمل اللي بده إياه واللي بيشوفه مناسب بدون أي تدخل من الطرف الثاني، يعني لا مشاعر ولا مشاكل ولا نقاش. هذا الوضع وضع الصمت القاتل، هل هو استقرار ممكن يكون لحتى تستمر العلاقة بدون مشاكل، أم ممكن يكون انهيار مؤجل التاريخ لكل العلاقة الزوجية، للبيت بأكمله إذا كان فيه أولاد؟ كتير ما بحبوا الجدل، ما بحبوا أن الواحد يضل يحكي معهن أو يسألهن أو يجي يقولوا له شو صار أو شو هيك، خلص اللي صار صار، مد النهار مد هالنهار خلصنا. ولكن شريك الحياة مش شريك فقط في البيت، هو شريك وإذا كان بيهتم فيك بيسألك على كل تفاصيل يومك، فشو الشي اللي بيضايقك فيه؟ ممكن من خلال الحديث والحوار إنه تنخلي مشاكل، يكون في جدال، يكون في أسئلة، ولكن هذا شيء صحي، لأنه لو إنه الطرف الثاني ما بيهمه أمرك أو ما بيهمه أمرك ما كان بيسألك، وما كان أصلا بحكيك أو بحكيك على اللي بيصير معه خلال نهاره. شو السبب اللي بخلينا نسكت وما نحكي أي شيء لشريك الحياة؟ هل هو مثل ما قلت الخوف من النقاش أو الرفض أو الصدام، وبالذات إذا كان قدام الأولاد؟ وهل هذا الأسلوب بيساعدنا أنه نستمر بحياتنا الزوجية ولا بهدم الحياة والعلاقات كلها؟ لأنه بوقتها رح نصير مثل الغربة بالبيت. حول هالموضوع اليوم نستضيف حنين عساقلي إسماعيل، معالجة زوجية أسرية متخصصة ومستشارة تربوية ومرشدة قطرية في وزارة المعارف. رح نستضيف أيضا دكتور عامر جرايسي، معالج ومحلل نفسي، لنشوف الناحية الاجتماعية والناحية النفسية لهالموضوع اللي للأسف الصمت القاتل هذا أدى بكتير من الحالات لنزاعات. إحنا عم نقول صمت ولكن بأدي فعلا لنزاعات ويمكن لتفكك الأسرة أيضا.

شو الأسى اللي بشو الطرق اللي لازم نستعملها لحتى نعمل هيك نوع من بين قابل الاعتدال بكل شيء، مش نسكت على الآخر ومش ليل نهار نحكي وما نسكتش ونزهق اللي قبالنا ويحط إيدي عدني وطيب وخلص وسمعت وفهمت. لازم يكون كل شيء باعتدال. هل فينا نصل لهالنقطة من الاعتدال وكيف؟ شريك الحياة مش فقط بالاسم، هو الونس بالحياة، هو اللي إذا تعبنا فينا نحكي، فينا نقول له شو عم نمر وناخد رأيه كمان.

أجمل تحية من أسرة برنامجنا لليوم بالإنتاج فاتن حداد تبراني وجسلين محميد إبريق روبي أوسن هولس هندسة إذاعية في الإعداد والتقديم معك دائما بكل الحب نورة الميكروفون سوزان دبيني يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي ما تنسونا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية تعقيباتكم هناك ردودكم ممكن تكون هناك لأنه هالبرنامج ما فيه اتصالات

0: ونحن وانتو احبائي نستقبل مع بعض ضيفتنا الاولى بحلقتنا لليوم حنين عساق الاسماعيل، معالجه زوجيه وسريه ومتخصصه ومستشاره تربويه ومرشده قطريه في وزاره المعارف. اهلا وسهلا فيكي يا حنين.
1: هلا هلا عزيزي سوزان،
0: كيفك؟
1: الحمد لله بخير.
0: نسكت ولا نحكي ولا نفكر قبل ما نحكي ونفكر قبل ما نسكت ونشوف وين نقطة الوسط الاعتدال لازم تكون؟
1: هيك عزيزتي سوزان ولكل المستمعين، العلاقة الزوجية المشكلة عنا اليوم انه احنا بنتزوج وبنختار شريك الحياة على أسس أغلبها بتكون سطحية، اللي إحنا ما منفوت بعمق الشخص الآخر، وكمان إنه قلة المعرفة والوعي عنا إنه الزواج هو مش رحلة وردية كل الطريق. لما بفهم الزوج إنه الزواج فيه مراحل، فيه تقلبات، فيه تغيرات، بيكون أسهل علينا نفهم كيف نتواصل مع بعض كشركاء. أنت حكيت هيك كلمة جوهرية وهي كلمة شريك. شريك هي من شراكة، وأنا كمعالجة زوجية أسرية متخصصة كمان بالعلاج الجنسي بشوف إنه الزواج هو شركة. شركة اللي بتختلف عن الشركات الأخرى إنه هي شركة مع مجبورة تكون مع مشاعر، مع تفاهم، مع اجتماعيات، كثير في عوامل بتفوت على هاي الشراكة. لما إحنا هاي الشركة ما عم نشتغل عليها صح، فأكيد رح نهدم الشركة والمؤسسة اللي إحنا بنيناها اللي هي المؤسسة العائلة. فكثير بدنا إحنا هيك في هاي الشراكة بدنا نعطي، بدنا نستقبل، بدنا نهتم، بدنا نعطي وقت لكل إشي بتعلق في قديش أنا مستعد إن أنا أكون بهاي العلاقة وقديش مستعد إن أنا أعطي فيها.
0: وشغلة نقطة كتير مهمة ونقطة كتير كنا حكينا عليها ونرجع نحكي عليها كمان في برنامجنا هذا اليوم، إنه فترة الخطبة بيكونوا اتنيناتن بيحكوا عشر ساعات، ولما بسكروا التليفون بيرجعوا وين انت وليه ما حكيتش وليه ما عملتش. اليوم احنا عم نحكي عن حياة مشتركة بعد الزواج، كله بيتغير وانت عارفة هذا الشيء حنين. يعني قبل الزواج فترة التعارف، فترة الخطبة، كل واحد بيكون وقته للتاني، متلهفين للتاني باللحظة اللي بيكونوا فيها ببيت واحد، وتقام العلاقة الجنسية اللي بين قوسين اللي يصعد تنين إلها من الأول ومن الأساس. بعد ما هالشي يصير كتير شغلات، بديش أقول بتموت فيهن، ولكن كتير شغلات بتتغير. بصيروا يسمحوا لبعض إنه يأذوا بعض بالكلام، بصيروا يسمحوا لبعض إنه ما يحكوش مع بعض، إنه يتجاهلوا بعض. ليش التغير هذا بصير؟ شو اللي بصير وكيف ممكن نرجع العلاقة مثل ما كانت بفترة الخطبة أو على القليلة بنسبة قليلة منها إذا ما فينا نرجعها كلها؟
1: تمام. هنا هيك أول إشي اللي أنت حكيتيه هي بتكون مرحلة الانجذاب والرومانسية اللي هي إحنا بنحسبها فترة الخطبة عنا في مجتمعنا العربي. بعديها إحنا بس نتزوج بيكون المرحلة الثانية اللي إحنا فتنا عليها اللي هي مرحلة اكتشاف الواقع، فبتبلش كل الاختلافات إنها تظهر. هنا اللي بحدد نوعية الحوار والنقاشات هو قديش أنا إنسان عنده أخلاق أو عنده حدود، أو هل أنا مخترق بالحدود اللي أنا بضعها مع غيري، وقديش أنا ممكن أتنازل عن
0: ذكرت الحدود. معلش حنين، ذكرت الحدود بين زوجين، بين الأزواج في بيت مشترك وبيت على مدى سنوات يبنى على الشراكة، شراكة بكل الأحوال، هل لازم يكون في حدود بيناتهم؟ إذا واحد بده يحكي للتاني أشياء اللي هي بتضايقه، ولا في حدود كمان للي بنحكيه وفي أشياء مش لازم نحكيها؟
1: طبعا كل إنسان عنده المساحة الشخصية، لما تلغى المساحة الشخصية هنا بصير عبء نفسي. فأنا اللي بقصده بالحدود كمان هون علشان أفسر أكثر، الحدود لما أنا ما بقبل أو ما برضى إنه الإنسان اللي قبالي يهيني أو يقلل من قيمتي أو يعنفني.
0: هذا أكيد.
1: فهي هون الحدود هون بتفوت على الموضوع. لما بيكون في خلاف، الخلاف مش مشكلة،

0: ضيف فيها أزواج، ولأن أغلب المشاكل اللي بتتوجه لي من الأشخاص هي عدم الاهتمام أو التصرف في الخلاف. أنا دائما بوجه إنه الخلاف مش مشكلة، إحنا جايين من بيوت مختلفة، إحنا عم نتعرف على بعض أكثر لما إحنا بنكون متزوجين. يعني أنا حتى الزوج اللي بيكونش بيناته الخلاف في إيش معناته ناقص بيكون، بس كيف أنا بتعامل مع الخلاف؟ يعني كيف أنا بوجه الخلاف لمحل أفضل لعلاقتنا؟ كيف أنا باخذ الخلاف كفرصة إني أطور علاقتي أكثر فيك، وإني أفهمك أكثر وأفهم أسلوبك أكثر وأفهم أنا حالي أكثر من بعد
1: بس
0: الخلاف؟
1: بس أنت بتعرفي بهاي الحالات كل واحد بيلقي باللوم وبالمسؤولية على الطرف الثاني، إنه هي المرأة وهي الأنثى وهي اللي لازم تسمع وهي اللي لازم تفهم وهي اللي لازم تحتوي. المرأة بتطلع على الرجل بتقول هو الرجل، هو اللي لازم يدعمني، هو اللي لازم يسمعني، هو اللي لازم يوقف معي ويكون السند. فبنرجع على نفس الدوامة.
0: فهنا أنا كثير بنصح إنه بمكان إنه أنا أنتقد الطرف الآخر وأقول له أنت بتعمليش، أنت بتسويش، أنت الزلمة أو أنت المرأة وأنت هيك لازم تعملي، هات إحنا النقاش تبعنا نحوله أكثر لاحتياج، إن أنا بحاجة أكثر إلك تكون معي بهاي اللحظة، أنا بحاجة لإكس شغلات، أو أنا بشوف إنه عندي نقص في هذا المحل فهات أنت ساعدني. فطلب أكثر يكون طلب لاحتياج مش كانتقاد، لأنه الانتقاد هو بفوتنا بدوامة اللي إحنا صعب نطلع منها بعدين. كل ما أنا انتقدت الطرف الآخر كل ما بعد عني أكثر.
1: بس هون مش موضوع انتقاد، هون موضوع طلبات يعني، ومش كل واحدة بدها تطلب شي شغلة من جوزها أو هو بده يطلب شغلة من مرته، إنه بهمش إذا بتعملي معروف اعملي لي كذا كذا، أو بدي مساعدة، أو يعني الإشي الحياة طبيعية بتصير عادي. الحديث بيكون عناد بيناتهم إشي عادي.
0: هاي النقطة هي عزيزتي سوزان، إنه إحنا ما بنعرف نطلب الأشياء بالطريقة الصحيحة، وهذا بأدي لنفور. ليش في أزواج اللي هي سعيدة بحياتها؟ لأنه في أسلوب معين اللي أنا ممكن أمرر فكرتي للطرف الآخر بدون ما أجرحه وأسبب هذا النفور اللي عم بصير، أو هاي المسافة اللي أنا عم بوصل حالي إنها تصير أكبر وأكبر مع الوقت. فإحنا كل موضوع العلاج الزوجي الأسري هو بيعتمد على تمارين أو على أسلوب كيف أنا أتعامل مع الطرف الآخر بطريقة اللي هي أوصل فكرتي، أنمي علاقتي معه بدون ما أنا أذي. طبعا لما المرأة بتقول لزوجها، أنا بشوف الإشي كمان كيف بعكس لهون الأمور بالعيادة، إنه لما المرأة بتطلب من زوجها إنه أنت كل يوم بتطلع من البيت، أنا بديش إياك تطلع من البيت إلى آخره، إذا الزوج بنفر إنه هي بتتحكم فيه أو هي بتحاول إنها تسيطر علي. بينما الهدف أنا الهدف بيكون هون أكثر للزوج، إنه هي بحاجتك أكثر، هي بتحبك، فهي بدها إياك تتواجد معها وقت أكبر. فأنا لو المرأة بتقول له أنا بحاجة إنك تقعد معي، أنا اشتقت لك، أنا بحبك، حب نقعد مع بعض سوا، بمحل إنه بدل ما أجي إن أنتقده أنت بتطلع، أنت مش منيح، أنت بتسوي، أنت بتعمل. فلما بفهم الزوج المحل اللي بتحكي فيه مرته، أو بتفهم المرأة المحل اللي بحكي فيه زوجها، فبيكون هيك أسهل علينا إحنا كزوج نتعامل مع المشاكل اللي إحنا عم نواجهها بحياتنا الزوجية اليومية.
1: عمليا كل اللي عم تقوليه انت حنين، احنا بحاجة لأسلوب اللي من خلاله نقدر نوصل الفكرة او الطلب اللي بدنا اياه، من غير يعني هادي ما فيهاش جرح. اذا واحدة بتقول لجوزة او اذا هو بحكي مع مرته بطريقة عادية، يعني مش عارفة ليش ممكن الواحد ينجرح من التاني، انه اوكي انت عم تطلع كتير وانا بدلني بالبيت لحالي فخليك معي، انه ما بداش هديك الاسلوب. بس اللي انا مش فهمته، لما بنوصل لمرحله ان اتنيناتن يسكروا بوابن على بعض، اتنيناتن خلص ما فيش حوار بيناتنا، هيك اريح لنا كل واحد يعمل اللي بده اياه لحاله،
0: وهيك اصعب شيء.
1: هذا اصعب شيء، لانه هذا هدم، هذا انهيار بيت كامل.
0: بالضبط بالضبط. هنا انا اللي بخوفني مش المشاكل اللي بين الازواج، اللي بخوفني اكثر الصمت بين الازواج. الصمت بدل على انه انا عندي خيبه امل، او ما عاد ينفع الحكي، عملت كل الوسائل اللي انا اللي موجود عندي، اللي بفهمها، اللي بعرفها، اللي تعودت عليها، ممكن يكون كمان نقل للاهل، انا كنت شايفه اهلي هيك فانا بستمر في هاي العلاقه، وبعد ما انه كل البطاقات استخدمها في علاقتي الزوجية فأنا بفضل أني أصمت وأبتعد. هنا البعد بيكون أوفى الطرف الثالث على العلاقة، لأنه ملاقي أنا فيش إنسان بحبش يكون يسمعوا.

حدا أو يكون محبوب أو مرغوب فيه. فالصمت هو بعلي الظن أو الظنون أنه ممكن يكون طرف ثالث موجود بالعلاقة الزوجية، ألف باء أنه ممكن يكون بالفعل خيبة أمل أو نوع من الاكتئاب أو من الوحدة. الإنسان بوصل لمرحلة أنه

0: طلاق عاطفي هذا،
1: طلاق عاطفي اللي بصير في البيت. وفي بيوت كثير كمان، اللي يمكن أنا إسا بدي أحكي كمان عن الفروقات بين جيلات الثمانينات والجيل الألفينيات في العلاقات الزوجية. الإشي كثير واضح عنا إنه إحنا جيلنا جيل الثمانينات واللي أقدم من جيل الثمانينات كمان أو حتى أول التسعينات، إحنا بنختار أكثر نستمر بالعلاقة اللي إحنا موجودين فيها، لأنه إحنا ربينا على
0: تحملي وأسكتي وعيشي في عندك مصلحة أولاد وبيت.
1: أسكتي وعيشي وشو بدك تستفيدي، وإذا طلقت يعني بدك تتجوزي حدا برا أو تلاقي حدا أحسن من زوجك لأولادك وإلى آخره. كل هاي القيم اللي أنا بشوفها قسم منها كبير اللي هو مزيف، اللي هو بس بإذن الشخص نفسه. إذا جيل اليوم اللي أنا كمان بتعامل معاه إنه هو كثير واضح بالنسبة له شو بده من الطرف الآخر. يعني أنا بدي 1 2 3، هل هذا الإشي موجود عندك مش موجود عندك؟ يعني مثل عادين في الشورتس مثل بقلب انه يلا من علاقة لعلاقة ثانية. هذا الاشي كمان مش صحي، لانه الانسان بده وقت انه يتشافي من العلاقات ويفهم حاله اكثر. فانا بشوف دايما إن لما انا بدي اتوقع من الطرف الاخر انه يتعامل معي بطريقة معينة، اول شيء بدي افحص مع حالي انا شو عم بتصرف، ليش هذا السلوك انا دايما بتبناه، من وين اجى هذا السلوك عندي، هل هذا الاشي بتعلق في الماضي تبعي، في تاريخي مع عائلتي، شو انا شفت من ابوي، شو انا شفت من امي، شو الطرف الاخر شاف من اهله، شو الاشي اللي هو جاي معاه. كل واحد كل انسان منا بيجي مع العلاقة في باكج اللي هي بجيبها من
0: الخبرات اللي بحملها على ظهره بنقل فيها من بيت لبيت. ولكن هاي رزمة المشاعر والأفكار والعادات اللي هو عاشها مع أهله، إذا كان في أشياء بوقتها كانت مضايقته، مش هو مفروض إنه يغيرها في البيت الجديد مع شريك الحياة؟
1: هل هو بعرف إنها هي غلط؟ هنا السؤال. يعني في ناس كثير بتعرفش إنه الموديل العائلي اللي هو نما فيه بتفكر إنه هذا الصح، وانه هيك بتتعامل معناته هذا الصح، واذا امي صبرت على ابوي معناته هي صح، واذا ابوي عمل امي بهاي الطريقه معناته هو رجل. فانا بستغرب مرات من بتيجي ازواج لعندي اللي هي شايله اخطاء اهاليها وهي مفكره انها هي صح. فقلة جدا ما بعرفه انه الموديل العائلي اللي هن اجوا منه انه هو فيه اشياء غلط وانه مش كل اشي صحيح، وهذا اشي مش تابو. يعني هذا الاشي مش بنقدرش نغيره احنا في سلوكياتنا وفي نمط تفكيرنا. والاخر اذا هو ربي ببيت اخر لهذا لا بقولش انه هو غلط كيف هو جاي، هو متربع هيك على اساس انه هو هيك صح.
0: ولكن هذا الاختلاف اللي بيكون بين التنين لهاي الدرجة الكبيرة، انه واحد بيختار انه لا انا عندي بالبيت كان كل اشي يصير كلنا نحكي وكلنا نتدخل وكلنا نحاول نفهم ايش الموضوع لنوصل لحال، الطرف الثاني بيقولك لا احنا كل واحد لحاله، كل واحد بحل مشاكله لحاله، بدناش نقاش بدناش جدال، هذا كله كل واحد ايش بيشوف المناسب اللي بعمل. طب هنا في عندك كمان نقطتين اللي بناتهن محيط من الأفكار ومن السنين ومن الاعتقادات الخاطئة يمكن في بعض الأماكن، كيف ممكن نوصل لحل أو لقرب على القليل اللي مع الوقت يصير واحد يقدر يسمع التاني يفهم التاني، والتاني لما بده يحكي يعرف بأي أسلوب يحكي، مش بإعطاء الأوامر ومش إنه أنا اللي بحكي وكلمتي اللي بدها تنسمع وأنا اللي بشتغل وأنا اللي بفوت مصاري وأنا البيت إلي وأنا اللي، يعني في شغلات اللي بتصير للأسف الشديد هي اللي بتحرق العائلات كلها.
1: بالضبط. فأنا بدي أختصر الإشي بست شغلات نعملها. بس إحنا بنحكي إنه لازم تعمل 1 2 3 4، بس قديش هن برجع للشخص نفسه. أنا أول سؤال بسأله، هل أنت مستعد إنك تعطي

0: أو تستثمر في علاقتك الزوجية وتعطي من وقتك واهتمامك وكل الموارد الموجودة عندك بهاي العلاقة، إذا كانت الإجابة لا، فكل هاي النصائح اللي إحنا بنعطيها أو التمارين بتكون على الفاضي، وكل العلاج بيكون على الفاضي.
1: في حدا بيوصل لعندك بيسألي هذا السؤال بقول لك لا أنا مش مستعد أعطي؟
0: بالأخص لما بيكون في توجه من المرأة أو في توجه من الرجل، يعني مش الاثنين نفسهم متوجهين للعلاج، في واحد منهم بيكون اللي هو خلص يعني ملاقي إنه الطلاق هو الحل، وهذا إشي طبيعي. أنا مش عم بقول إنه كل الأزواج لازم بالآخر يكون نهاية سعيدة، في كمان مرات اللي بيكون فيها القد الفارق بيكون كبير، إحنا بنعمل الماكسيموم منشان نعطي تمارين، بس لما أنت بتعطي إنسان وبتدليه شو لازم يعمل علشان يستثمر في علاقته، هو بقول لك إنه أنا مش مستعد معناته، أو بتكمل تعيش في دائرة الفشل في علاقتك الزوجية، أو أنت بتأخذ قرار إنك أنت تنهي هاي العلاقة. فأنا بشوف هيك في شغلات ست سوزان، ست شغلات اللي أنا دايما اللي هي طبعا مش علاج وإنما كان نصائح اللي بقدر أي إنسان يعملها في علاقته الزوجية وكتير بتحسن من العلاقة.
1: يلا أنت قوليها وأنا بتمنى اللي عم اسمعونا إذا معك ورقة وقلم عندكم إمكانية تكتبوا على القليل روس أقلام لحتى ترجعوا لبين مرة والتاني وتشوفوا إيش ممكن تحسنوا بعلاقتكم بالطرف الآخر. يلا خلينا نبدأ.
0: أوكي هيك ببلش أول إشي 20 دقيقة، بديش أقول لكم أكثر بما إنه كل اليوم مشغولة، فبديش أضغط على الأزواج. 20 دقيقة حوار صحي بدون تلفونات بدون تلفزيونات بدون أطفال طبعا. أوكي. يعني إذا عندنا أولاد
1: بس الطرفين خلينا نقول 20 دقيقة حوار بين الطرفين فقط الزوج والزوجة.
0: الحوار مش بدوش يكون طبعا فيه انتقادات، ونحكي هاي كمان شغلة ثانية انه نمتنع عن الانتقاد الشخصي.
1: طب اذا بدهن يقعدوا يحكوا بدهن شو يقولوا كل واحد شو بدايقوا شو الاشياء اللي عم بتصير؟
0: طبعا طيب. نقدر بس بدنا نستبدل الانتقاد في تعبير عن المشاعر والاحتياج كيف ما حكيت، يعني انا حاسة انك انت شوي بعيد عني، انا بحاجة ان اقعد معك اكثر افهمك، بحس انا 1 2 3 مش انت هيك انت هيك انت مش منيح انت فاشل انت بتعطيش انت هذا الانتقاد بس بيخلي الطرف الاخر يبتعد عننا بزياده. يعني okay. كثير حلو ان انا احكي ايش بدي، بعبر بمشاعري واحتياجي، مش شرط ان انتقد. يعني اذا زوجي ما بجيب او ما بدفع بالبيت مثلا مشتريات، ما بجي بقول له انت بخيل انت بتدفعش انت بتحطش بالبيت، بندفع اقول له انا كثير بحاجه انك تساعدني لندفع في المشتريات البيت لانه عم بحس انه هذا الشيء عبء مثلا عبء علي. أوكي. انا بحاجه انك تشاركني.
1: طيب هاي الاولى
0: هاي الاولى والثانيه مع بعض انه انا بديش
1: اوكي. فاذا 20 دقيقه حوار صحي، والنقطه الثانيه عدم الانتقاد باي حال من الاحوال.
0: بالضبط بنفع طيب. أنا أمرر فكرتي بدون انتقاد. عناق قديش أنا مهم إن أضم الشخص الآخر، ديش أقول كثير وقت 20 ثانية مرتين بالنهار كفيلة بإنها تحسس الطرف الآخر في شعور أمان. أوكي. يعني عناق يكون عن جد عناق، مش إني بدي أمثل إن أنا بدي أضم الطرف الآخر، بدي أضمه مثل بقوله اللبناني بدي أغمره. شو يعني أغمره؟ أغمره يعني
1: أغمره يا حبيبة قلبي، بدي أعبطه بدي أعبطه. أيوة. هيك بكل
0: مسألة بلغتنا
1: بالضبط. إنه قبل ما يطلع الصبح على الشغل فيك تعطيه بوسة تعبتي الله يكون معك ترجع بالسلامة أنت على حالك لما يرجع يعطيك العافية. هاي الشغلات كتير كتير ممكن تصلح، حتى لو كان بهداك النهار ساير معكو شيء قبل ما واحد فيكو يطلع الشغل، باللحظة اللي الطرف الثاني وقت اللي بترجع على البيت بعبط الطرف الثاني أو ببوسه أو بقوله يعطيك العافية كيف كان نهارك، معناته كل شيء كان قبل المحا.
0: بالضبط هاي الشغلة السالفة تقدير. نعم. مرة واحدة على الأقل باليوم، إن حتى زاحل أو بدي أحكيها يعني بصورة كثير بسيطة، انكب الزبالة يعطيك العافية شكرا لك، طلع من البيت رجع يعطيك العافية كيفك أنت منيح اليوم أحسن كل احترام لك، كثير بشوف أنك اليوم مثلا اليوم اشتغلت كثير مع الأولاد يعطيك ألف عافية حبيبتي. بنفع كمان هاي الكلمات إحنا نطلعها لما بنشوف الطرف الآخر ببذل جهد في العلاقة.
1: بس بدون ما تكون بزود، لأنه إذا صارت بزود ساعتها بطل لها معنى. يعني وقت اللي لازم حلو انه تنذكر هاي الكلمة. اوكي طبعا. يعني تقدير التعب بكلمات حلوة خلينا نقول. اوكي هاي الرابعة. الخامسة
0: لا الرابعة هي موعد زوجي اللي هي أنا بشوف إنه إحنا هيك بسرعة بنهتم للولاد وإننا نأخذهم على الدورات الولاد الأهل بدنا نزور أهلينا بدنا بدنا بدنا فبتخلص بخلص الأسبوع بدون ما عن جد إحنا نكون عنا موعد إلنا أنا وشريكي إنه على الأقل ساعة في مقهى في مطعم أو على الشط أو أي محل إحنا بنختاره اللي هو ساعة أو ساعتين يكون إلنا هيك بعيد عن كل المسؤوليات
1: نقعد وبدون فيه ولاد وبدون أصدقاء وبدون أهل طبعاً بس اتناتن لحالن أوكي
0: طبعا طبعا وكمان هيك بنفع الشغل اللي
1: وصلنا للخامسة
0: للخامسة ممارسة النشاط أنا هيك سجلتها عندي اللي دايما بقولها هات نعمل شغلة مشتركة مع بعض يعني إذا أنا بحب المشي وزوجي بحب المشي هات نمشي مرة
1: نشاط مشترك
0: بالجمعة أوكي. نشاط مشترك مش بس إني قعدت وطلعت بعيونه وطلع بعيوني وحبينا بعض
1: ليه حلوة كمان
0: نعمل شغلة كمان بنفع نعمل شغلة مع بعض ندهن البيت مع بعض نعمل نقيم نزيح نعمل حتى تنظيف البيت هو عمل نشاط مشترك على فكرة
1: أكيد والإشي الحلو إنه رجال اليوم أزواج اليوم كتير بيساعدوا بشغل البيت بكل النواحي وهذا إشي عن جد بتلاقي في تغير بين قبل كيف كان المرأة تعمل كل شيء وكل شيء مسؤول في البيت من المرأة اليوم الرجال بفوت بيساعد في ضب البيت مع الأولاد بأي شغلة ممكن بتنطلب منه معظم الرجال وهذا إشي عن جد بيرفع الراس إنه بيساعدوا بيهتموا إنهم يساعدوا نسائهم طيب هاي النشاط المشترك والسادسة
0: السادسة اللي هي إحنا بما إنه كثير إحنا عنا على السوشيال ميديا كثير إحنا عم نهتم في هاي في هذا الجانب وكل بنفع نبعث رسالة يومية هيك حلوة ذكرى حلوة نبعث لبعض نذكر لبعض في شغلات حلوة اللي إحنا مرقناها مع بعض سوا بنفع نعملها مرتين بالأسبوع أشوف هيك إشي حلو اللي أنا مصورته أبعث له إياته أحكي عنه بطريقة حلوة كمان بيني وبينه قدام المجتمع هذا تقدير فأنا بشوف هاي شغلة جديدة فاتت على حياتنا فصار كمان المجتمع صار مهم إنه يكون بالصورة
1: يعني ومدات حلوة بين اثنين اللي تكون على الهاتف واحد يبعث لواحد أو كلمة حلوة أو قلب أو صورة لشغلة هو شافها وحبها أو أي شيء اللي ممكن يخلي التاني يترك كل شيء ويفكر فيه بهاي اللحظات إنه فكر فيه وبعث له هيك طيب هيك صار في عنا 6 نقاط 20 دقيقة حوار صحي بين الطرفين عدم الانتقاد ولا بأي طريقة العناق العبث تقدير التعب بكلمات حلوة موعد زوجي خاص على القليل مرة بالجمعة وإذا كان أكتر كمان بيكون منيح نشاط مشترك بكل الأمور مشي سباحة أو أي شيء تاني وهالومضات الحلوة هاي اللي ممكن تخلي الطرف التاني ينسى كل شغله حتى لو كان بنص جلسة معينة رن التليفون يفتح التليفون يلاقي شي رسالة من مرته أو هي رسالة من زوجها عم بكتب لها فيها شغلة حلوة هاي بتغير الدنيا كلها بقدامن حنين في شيء بعد بتحب تضيفيه هيك خلال 3-4 دقائق
0: طبعا في شيء كثير مهم بحب اضيفه اذا في شخص حاسس حاله انه عنده نوع من الاكتئاب القلق او الارهاق المزمن او ضغوط في العمل فهو بحاجة هنا لتدخل علاج العلاج مش غلط بالعكس العلاج هو محل انه انا كثير فهمان حالي وبدي لحياتي جودة افضل فهون انا بوجه للاشخاص اللي بتعاني من هاي الامور انها تتوجه لاخصائي واذا شايفين كمان انه علاقتكم الزوجية بالرغم من انه عملتوا كل اشي او مش عارفين وفيش عندكم الطرق كيف تعملوها بدكم تشتغلوا على حالكم اكثر كمان في مجال تتوجهوا لعلاج زوجي اسري لانه الاستثمار في العلاقة الزوجية هي أكبر استثمار أنا بشوفه لنا هي الأساس أصلاً لنجاحنا في كل
1: بالعائلة كلها مش بس العلاقة الزوجية لأنه نحكي عن طرفين وعن أولاد والأولاد هذول شو بيكبروا بشوفوا بالبيت بمستقبلهن برضو يا إنه بيعملوا عكسه تماماً إذا كان شيء هالقد ضايقهن أو بيحاولوا إنهم يقلدوا فإحنا مش عم نحكي فقط عن طرفين إنما عن عيلة كاملة وعيلة مستقبلية كمان بالضبط هي الشبكة
0: طبعاً.
1: حنين عساق الإسماعيل معالجة زوجية أسرية متخصصة مستشارة تربوية ومرشدة قطرية في وزارة المعارف ألف شكر لك إنك كنت معنا يعطيك ألف عليك. ألف عافية
0: شكرا لك
1: هلا فيك يا عيوني تحياتي باي باي هاي تفارك الجزء الأول وقبل ما نكون مع الأغنية الرائعة خلينا نتحول لفاصل إعلاني.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: نحن وانتم بنستقبل مع بعض دكتور عامر جريسي، معالج ومحلل نفسي. مساء الخير دكتور عامر.
1: اهلا سوزان فيك وبجميع المستمعين.
0: جميل، هلا. شو رايك بهالاغنيه وكلماتها؟ مش كل بيت لازم يحتفظ بهالاغنيه، وكل ما صار خلاف يشغلوها مره واثنين ثلاثه لحتى الطرف الثاني يفهم.
1: يعني طبعا طبعا طبعا بدها قدره فهم وذكاء عاطفي كثير عالي عشان تستوعب هاي الكلمات ومعانيها، فبوافق اكيد.
0: فاذا اعتمدوا هاي الاغنيه في حال صار خلاف في اي بيت، انه دائما سمعوا هاي الاغنيه بالبيت لحتى كل واحد يعرف انه الثاني بحاجه له حتى لو هو ما حكى. دكتور عامر جرايسي، معالج ومحلل نفسي، موضوعنا اليوم عن الصمت، الصمت القاتل داخل البيوت. في ناس بفتكروا انه اذا سكتنا معناتها احنا بنبعد عن المشاكل، عن النقاشات، عن اي جدال ممكن يكون، ويؤدي لسوء فهم او مشاكل اكبر بالمستقبل. حسب رايك دكتور، هل الصمت فعلا ممكن انه يكون هيك، ولا ممكن يكون بدايه انهيار كامل للعائله؟
1: يعني بتعرفي في كتير أنواع من السكوت، يعني ممكن كمان احنا نحكي عن سكوت لأشخاص اللي وصلوا ممكن مرحلة اليأس، بيكونوا مروا في مراحل اللي هم حاولوا يعبروا عن وجهة نظرهن وعن أفكارهن، وممكن محاولاتهن باءت بالفشل فوصلوا لمرحلة من اليأس. ففي هاي الحالة، وبعتقد هاي يعني أسوأ مرحلة ممكن تفوت فيها
0: العلاقة، مرحلة نهائية هاي اللي ممكن تكون مرحلة نهائية.
1: نعم، ولكن ممكن كتير مرات الصمت يكون نابع عن غضب، ممكن يكون كمان الصمت نابع من شخص بده ياخد استراحة معينة عشان يراجع أفكاره أو يراجع مبادئه أو مخططاته. ولكن بدون أدنى شك أفضل وسيلة للاتصال مع الآخر هو بالكلام، إن احنا نعبر عن مشاعرنا وعن أفكارنا، نطغي للطرف الآخر، نحاول نفهم شو بيكون من وراء الجمل اللي بتنحكى، شو الدوافع، شو الاحتياجات تبعت كل شخص وشخص. فإحنا دائما منشجع، وبالذات في العلاقات الزوجية كثير منشجع للحديث المفتوح والحر والصريح. هذا أفضل وسيلة اتصال ممكن تكون بين الأشخاص.
0: يعني الحديث بده أسلوب وبده طريقة لحتى نقدر نحكي ونطلع اللي بقلبنا بدون ما نجرح اللي قبالنا، بس المفروض تكون عند اللي قبالنا كمان مهارة، هي مهارة الإصغاء. هل نحن عندنا هاي المهارات دكتور؟ هل فينا يعني نسمع اللي قبالنا ونحلل كلماته مثل ما هي، مش مثل ما نحن بدنا، ومثل نخدها للاتجاه يمكن يكون عكس تماما ما هو قصد؟
1: سؤالك في محله. يعني أنا طبعا ما بقدر يعني أشمل بجوابي وهقول إنه كلنا بنقدر أو كلنا بنقدرش، بس من تجربتي بالحقل هاي مهارة اللي إحنا ممكن نتعلمها وممكن نطورها. فمهارة الإصغاء، إنه أنا أعرف قديش أنا أركز مع الآخر، قديش أحاول أكون مكانه، أحاول أفهم شو بدي يحاول يوصل لي. ففيش شك إنه إحنا بنحكي على في كتير مهارات وكتير تقنيات بتفوت في الإصغاء، مثل محاولة أن نحط حالنا مكانه لهذا الشخص، محاولة نفهم تجربته أكثر وأكثر. فبالتالي إحنا كتير مرات بنطلع من ذاتنا شوي، مش بنضلنا مركزين بذاتنا ومجهزين الأجوبة تبعتنا والأجوبة اللي بتناسبنا، ولكن هاي المهارة تتطلب منا نحاول نفوت بنفسية الآخر ونحاول نفهم شو عم بيحاول يقولنا، شو في من وراء الجمل اللي عم بيحكيها، شو في دوافع، شو في احتياجات. فبدون أدنى شك هاي مهارة بتنقص الكثيرين، ولكنها مهارة اللي احنا ممكن نتعلمها، ممكن نكتسبها، ممكن نطورها، فيش شك.
0: باللحظة اللي احنا بنتعلم هاي المهارة الإصغاك لحتى نصغي لإنسان تاني ونفهم شو هو عم بيحكي وشو قاصد، هل هذا بيقول انه عمليا في حالات عديدة بتكون اعتراف منا بالخطأ؟ يعني عمليا لما هو بيحكي واحنا بنسمعه وبنسمعه ومنحاول نفهمه، ممكن جدا انه نصل لمرحلة نشوف فيها انه الغلط اللي احنا عملناه.
1: طبعا يعني هذا باعتقاد قمة النضوج، انه احنا نكتشف انه احنا اخطأنا ونعترف بالخطأ ونعتذر. هاي الصفات بتميز الأشخاص الناضجين بشخصيتهم، إنه يراقبوا نفسهم، ينتقدوا ذاتهم، وممكن يستكشفوا إنهم كانوا مستعجلين أو مندفعين باستنتاجاتهم، وبالتالي أقول أنا بعتذر أنا فهمتك خطأ، كنت مفكر 1 2 3، ولكن إذا فهمتك أكثر ولما فهمتك أكثر فهمت ليش هيك تصرفت. ف طبعا يعني هاي مثال على مركبات الحوار الناضج، الحوار الراقي اللي هدفه بالأساس نصل للشعور ونحن فاهمين على بعض. يعني في كتار أشخاص بتستو أنه هدفهم في المحادثات هي إثبات ذاتهم أو إثبات صحة أرائهم أو إثبات أن الطرف الآخر على خطأ، وما بيكون الهدف الرئيسي أنه نفهم على بعض. وبالتالي بالذات في العلاقات القريبة الحميمية بين الزوجين أو بين الأهل والأبناء، تفكر الهدف السامي أنه نفهم على بعض أكثر من ما أنه نثبت لبعض مين صادق ومين على خطأ ومين بفهم أكثر ومين بيعرف أكثر. فهي مش مسابقة، هي مش مصارعة، إنما هي وسيلة عشان إحنا نعيش مع بعض ونكون فاهمين واحد الآخر. هذا اعتقادي ومناخ أسري سليم.
0: من خلال حديثك بالتحديد على النقطة الأخيرة، أنا كتير بلاحظ إنه وقت اللي بتيجي بدك تحكي مع إنسان في موضوع معين، في موضوع صار عليه إشكالية معينة، إذا بتطلع بعينيه يمكن بتحس شو هو عم بفكر، إنه هلأ بده يقلب الحق علي وأنا بدي أعرف كيف أجاوبه بدون ما يفهم إيش المضمون. يعني بصير يفكر كيف بده يدافع عن حاله وبطريقة الدفاع عن حاله، لأنه فكر إنه اللي قباله عم بيهاجمه، هي بتفوته للغمق أكتر، لغمق المشاكل أكتر، بتورطه أكتر بالوضع اللي هو كان موجود فيه.
1: صحيح، لأنه إذا أنت بتنتبه للمثال اللي أنت جبتيه إستا، هذا الشخص هو أكتر بيكون مصغي لذاته مش مصغي للآخر. التشين مصغي لذاته بيكون كل شخص فينا عنده مبنى شخصيته والأمور المألوفة بالعالم الداخلي تبعه. فعالم الداخلي مألوفة عنده أنه الآخر بده يورطه أو الآخر بده يوقعه، فهو بيكون غرقان أو غطفان في التجربة الذاتية تبعته أنه هو بده ينجي نفسه
0: بنفسه والدفاع عن نفسه.
1: ولكن انتبه بهاي اللحظات لما هو بيكون كتير مصغي لذاته وبيكونش مصغي للآخر وشو الآخر عم بحاول يوصل. فجدا جدا مهم نكون منتبهين وواعيين انه هل انا عم بحكي عن ذاتي ولا بحكي عن الآخر، ونميز انه الآخر هو مش ارتداد لإلي، هو عالم بحد ذاته، وعشان افهمه لازم اطلع من ذاتي واطلع من القوانين اللي حطها لذاتي. فأنا بدها أسأل الأسئلة الصح، يكون عندي استعداد إنه أسمع نص أو مفهوم أو مضمون مختلف عن النص اللي أنا متوقعه. فكمان مرة إحنا عادين نحكي على مركبات اللي بتخص الحوار اللي ممكن يكون مجدي واللي ممكن يوصل لمحل نفهم على بعض ونحس بعض. فبدون أن نشك، كل سؤال صغير أنت عم تسألين أنت بتجيبي كمان شقفة من هذا البازل الوسيع اللي اسمه الحوار المجدي أو الحوار اللي النافع بين الأشخاص الناضجين.
0: هذا الحوار اللي حضرتك عم تتحدث عنه هلأ دكتور عامر، الحوار المجدي، الحوار النافع، الحوار اللي بده يكون بصوت واطي، بده يكون بهدوء وبده يكون بإصغاء، مش أنا عم بسمعك وأنا عم بفكر كيف بدي أجاوب عليك. امتى بدنا عن جد لحتى نقدر نوصل لهاي المراحل ونسمع التاني ونستوعب التاني ونفهم التاني بدون ما نحكم عليه بس من اول ما يحكيك اول كلمتين؟ في اشخاص بس تبدا تحكي معهم خلص بحكموا عليك شو، وبصيروا يجاوبوك بناء على افكارهم مش على كلامك انت.
1: مظبوط، يعني الشخص اللي بيكون كمشكل على ذاته وبيعرف ذاته منيح وبيعرف انه بهاي المواقع وبهاي المضامين انا بشعر بحساسية زايدة وبالتالي ممكن اكون مندفع. فكل ما الانسان كان واعي للمطارح اللي بتفعله وبتخليه يكون اكثر ركاون بحالة انفعالية، فتبصير يعرف يخاطب حاله ويقول لحاله انه اهدى، انت اطلع من ذاتك، ركز بالاخر. لكن الاشخاص اللي هن غير واعيين لذاتهم هن بتصرفوا بالاوتومات، يعني باللحظه اللي شخص حكى جمله لمستهم من محل مش محلول بداخلهم، فهن بصير يجاوبوا من هذا المحل اللي مش محلول. فهي نقطه او المفتاح بهاي النقطه اللي حكيتيها، قديش الانسان عنده ادراك ذاتي. النقطه الثانيه بحب اقولها انه كمان اذا احنا شعرنا انه الوقت مش مناسب انه ندير حوار، فاحنا بنفع ندق الحديد وهو بارد، يعني نختار توقيت اخر ونوقف النقاش اللي احنا حاسينه عم بروح لطريق مسدود او عمله بالدهور. فهذا كمان بده نضوج وبده وعي انه انا احس انه الاخر لسه مش متفرغ، الاخر في حاله انفعاليه مش قادر يسيطر على ذاته، وبالتالي كل ما حكينا أكثر فالأمور بتتصاعد أكثر وبتفوت في محل هيك محل مش منيح، مش المحل اللي إحنا بدنايته. فكمان هاي نقطة من النضوج إنه أشوف هل الآخر أصلاً متفرغ، هل الآخر مناسب إله إسا نحكي ونقدر نوصل أفكارنا ونقدر نسلو واحد الآخر. وهي كمان نقطة، مرات أنت بتشوف أشخاص إنه شخص مضطر بده يحكي الحكي اللي بده يحكيه لكن الآخر هو مش جاهز، فإحنا زي كأنه بدنا نفرض ذاتنا على الآخر وبدنا نجبره غصبا عنه إنه يصغي. هذول الأشخاص يعني بس بيضيعوا وقتهم وبس بعمق اللي هو بينهم وبين الآخرين. فجدا مهم نقدر نميز هل الوقت والمناخ والجو والوضعية مناسبة وفاتحة المجال إنه يكون في حوار مجدي. هاي كمان نقطة اللي مهمة إحنا ننتبه لها،
0: لأنه إذا انتبهنا لهاي النقطة دكتور إحنا عمليا بننتبه إنه مش كل شيء مناسب إلي بالوقت اللي أنا مريح إلي بده يكون مناسب للطرف الثاني. فإذا كان أنا بدي أحكي اللي عندي وما أهتمش بالوضع اللي الطرف الثاني موجود فيه، ممكن إحنا ندمر الدنيا ساعتها، ندمر العلاقة كلها، لأنه لا هو قادر يسمعني لأنه عنده أوضاع تانية، ولا أنا قادر أستنى لأنه أنا بدي أحكي وأنا عم فكر بحالي. فالتفكير بالنفس أكثر من اللازم ممكن يحرق العلاقة كمان.
1: صحيح. وهنا أضل أشخاص بيكونوا هيك بشكل عام بحالة انفعالية كتير كبيرة، مش قادرين يسيطروا على ذاتهم. كتير مرات بحسوا انه هن مظلومين او بحسوا انه الحق هن معهن، فبالتالي هن بيكونوا بوضعية عاطفية كتير مشتعلة والعقل بكل سيد الموقف. فهنا بنحن نحكي على وضعية اللي العقل هو اللي سيد الموقف، العقل اللي هو بشوف الآخر، بشوف هل مجدي اصلا ان احنا نكمل الحوار، هل راح يوصل لإشي مفيد ولا لا. فهنا بيكون الشخص مسيطر عليه عن طريق مشاعره، وبالتالي هو بس بأخذ العلاقة وبأخذ الموقف لمحل اللي بعمق المشكلة بزيادة. ففيش شك في ناس كمان هاي شخصيتهم، هن هيك شخصيتهم بيكونوا محاربين أكثر من اللازم،
0: متسرعين دائما بكل شيء،
1: تعالي كتير عالي عندي بتكون. فمهم ننتبه لهذه النقاط اللي احنا نذكرها عشان بالأساس نصل للهدف، مش انه نضيع طاقاتنا ونضيع أوقاتنا بالآخر ما نصلش ولا لأي محل مجدي.
0: الإنسان اللي بوصل لدرجة الصمت انه كل اللي صار، كل اللي جربت انه احكي واوضحه واشرحه اللي قبالي بعالم آخر، فبختار هذا الشخص الأول انه يصمت. اللي بده يصير يصير، أنا ما عادش أحكي، ما عادش أشرح اللي علي عملته، حتى لو إنه انهدم البيت على رؤوس التنين، ولكن مرحلة الصمت المميت بعد محاولات عديدة هذه في رجوع منها ولا خلصنا. أو خليني سؤال أخير لأنه هلأ الوقت عم بيخلص معنا، سؤال أخير، كيف ممكن الطرف الثاني ينتبه إنه ليش سكت هالقد، ليش، إيش فيه، إيش صار، هل يراجع حاله، هل يحاول إنه يصلح الأشياء اللي كانت، لأنه أكيد كل واحد بعرف الغلط منين وكل واحد بعرف حاله شو عامل.
1: يعني عشان إنسان يصل لهذا الصمت اللي بذكر حكينا بالبداية اللي هو نابع من نوع من يأس، هذا بتكون نابع عن تجربة طويلة فيها الطرف الآخر هو بالمرة مش مصغي. فهذا الطرف الآخر اللي بالمرة هو مش مصغي وعلى فترة طويلة ما بقدر أتوقع منه إنه يكون واعي ومدرك إنه هو اللي سبب لهذا الصمت العميق اللي موجود. بالأغلب هذا الشخص اللي ما بيكون عنده وعي وما بيكون شايف إنه هو كان السبب اللي وصل لهذا المحل، فبالتالي هو أكثر ممكن يتهم هذا الشخص الصامت لأنه صمته بيوجع أو صمته عم بيعمل بعد عاطفي بينه وبين هذا الشخص. فنادراً ما هذا الشخص بيكون واعي إنه أنا اللي سببت كل هاي المعاناة وكل هذا الصمت العميق اللي إحنا نحكي عنه. فأنا اللي بدي أقوله ما في جواب دائماً قاطع إنه هل في رجوع من هذا الصمت اللي إحنا نحكي عنه. يعني في حالة نعم، في حالة لا، ولكن بدون أن شك هي وضعية اللي صارت وصلتك وصلت لها نوع من حد لطرف معين اللي بشكل عام الإطلاق بيكون كتير صعب.
0: دكتور عامر جرايسي، معالج ومحلل نفسي، ألف شكر إلك إنك كنت معنا، يعطيك ألف عافية. تحياتي، يا هلا،
1: إلى اللقاء. باي باي.
0: لهون أحبائي انتهت حلقتنا لليوم، شكرا لكل اللي كانوا معنا، كونوا بألف خير مع كل الحب.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان. وكان

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
1: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: بندوق.
1: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
2: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
3: عناوين الساعة مما كان: الكشف عن قضية أمنية خطيرة في جيش الدفاع، هجوم بصاروخ على شمالي غرب إيران، تمرين قطري للشرطة في المنطقتين الشمالية والوسطى، حملة ضد العمال غير القانونيين في الجليل الغربي، وأجواء دافئة الليلة. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت إذاعتنا بالعبرية عن تقديم لائحة اتهام بحق عسكري من إحدى الوحدات السرية في جيش الدفاع تنسب له تعريض أمن الدولة للخطر. وتشير المراسلة شيلي تابييرو إلى تمديد فترة اعتقال المتهم حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقه. وقال مصدر مطلع إن الحديث يدور عن إحدى أخطر القضايا الأمنية في السنوات الأخيرة. أطلق صاروخ على شمالي غرب إيران، هذا ما قاله مصدر في طهران لوكالة الصحافة الفرنسية. بدأ قبل ظهر اليوم تمرين قطري للشرطة في شمالي البلاد وأواسطها لمحاكاة سبل التعامل مع حالات طوارئ متعددة الجبهات، مع التركيز على نشاطات تخريبية معادية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن التمرين يستمر حتى مساء اليوم، وتلاحظ خلاله حركة نشطة لمركبات الأمن. أغلقت شرطة الجليل الغربي إدارياً 30 يوماً منجر في نهرية وورشة بناء في الشيخ دنون بعد ضبط 3 فلسطينيين يعملون بدون تصريح، وفقاً لما أورده مراسلنا إياد حرب. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين قطعوا الليلة الماضية أكثر من 20 شجرة برتقال وليمون في منطقة وادي قانة التابعة لبلدة ديرستيا شمالي غربي سلفيت. في هولندا اعتقلت الشرطة 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما بشبهة الضلوع في الإرهاب. وجاء من مكتب المدعي العام المحلي أنه ألقي القبض عليهم في 3 مدن.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، غدا يطرأ ارتفاع تدريجي آخر على درجة الحرارة. وهذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس 18، تل أبيب وحيفا 24، جبال الجليل 19، الناصرة والرملة 23، بئر 27، وفي إيلات تصل إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
4: بعد قليل فن فنانين مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
4: كل
0: اليوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة غدا على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان و

0: الفنانين، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق جديد، سباق جديد لفناني بلادنا اللي بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى من الأسبوع رقم واحد. قبل ما نبلش تحية للطاقم اللي معنا، روبي معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. نبلش مع الأغنية اللي تحتل المرتبة العاشرة هالأسبوع، زهير فرانسيس لما لموني.

جوير فرانسيس بلشنا معه سباق الأسبوع بالمرتبة العاشرة. أغنيته الجديدة بتدخل معنا مباشرة للمرتبة العاشرة. جوير فرانسيس. تاسعة إسا عماد برانسي. أنا كيف؟

0: فنفنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: قوي قلبك سمعنا جانا نداف من كلمات وألحان تميم أبو دقش. مرتبة تاني مرتبة الأولى إسا بدنا نقول مبروك لإياد طنوس المحبس أغنيته بتحتلها الأسبوع قمة السباق.

0: اجا اجا
1: هيا اجا اجا
2: يا اجا اجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثدي.
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
4: اه يا جماعة كملوا انا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
12: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
11: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
13: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
14: عناوين الساعة من مكان: اتهام عنصر احتياط من إحدى الوحدات السرية بالتخابر مع إيران، استياء أمريكي من كشف وزير الدفاع كاتس عن إقلاع طائرات من إسرائيل لقصف إيران وفقا لمصدر عسكري إسرائيلي، حزب الله يستهدف آلية هندسية ثقيلة لجيش الدفاع بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان دون إصابات، والبلاد تحت تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة.
6: راديو مكان الأخبار.
14: الثالثة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت قبل نحو أسبوعين إلى المحكمة المركزية في تل أفيف لائحة اتهام بحق عسكري احتياط من إحدى الوحدات السرية في جيش الدفاع تنسب له التخابر مع إيران، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن اللائحة تتضمن كذلك محاولة تسليم معلومات للعدو. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع والشباك والشرطة أنه طلب أيضا من المتهم العمل على تجنيد جندي آخر للتخابر مع العدو. قال مصدر عسكري إسرائيلي إن الجيش الأمريكي مستاء من وزير الدفاع كاتس لكشفه عن إقلاع مقاتلات أمريكية من إسرائيل لقصف إيران. وأضاف المصدر لقناة الحدث السعودية أن رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير اضطر إلى تقديم الاعتذار لقائد سنتكوم الجنرال براد كوبر بسبب تصريحات كاتس بهذا الشأن. وبدوره نفى مصدر عسكري إسرائيلي آخر لراديو كان إجراء مكالمة بين زمير وكوبر على هذه الخلفية. أطلقت منظمة حزب الله الليلة الفائتة مسيرة مفخخة نحو آلية هندسية ثقيلة لجيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان ولم تقع إصابات. وشدد المتحدث العسكري على أن الحديث يدور عن خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. لقي عابر سبيل خمسيني حتفه بعدما صدمته سيارة على طريق 4 بمحاذاة تحويلة يفنة منطقة السهل الداخلي، وتم إقرار وفاته في المكان.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
15: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
6: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس واللد 34، تل أفيف يافا 32، حيفا 31، الناصرة وبئر السبع 37، إيلات 43، وفي غور بيت شان تصل إلى 41 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
0: اليوم 18 بلا جريمة قتل، هل بدأ المجتمع العربي يرى النور في نهاية النفق؟ ماذا بعد لقاء نتنياهو وترامب؟ ولماذا وصفه نتنياهو بأنه أفضل لقاء جمعهما؟ هل حسمت الخلافات بشأن إيران وانسحاب إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا؟ أم أن التفاهمات المعلنة أخرت القرارات الحاسمة وتركت الإجابات للأيام المقبلة؟ ومضيق هرمز يعيد المنطقة إلى حافة مواجهات واسعة ويضع الوساطات أمام اختبار حاسم. غارات أمريكية سعودية على فصائل موالية لإيران في العراق، واعتراض صواريخ إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن. هل عاد التصعيد العسكري؟
6: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
1: أجا
2: هيا أجا أجا هيا أجا أجا هدوء.
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
3: مرحبا مرحبا، انتم معنا الساعة الطريق بعد ما كنا بالساعة الأولى من لقائنا اليوم مع سباق فنانينا. لسه الموعد مع الأغاني الجديدة ناجحة.

لولا البنات بلشنا مع عمرو دياب اول اغاني هالصيف اول اغاني الطريقه بقى من سوكات كالعاده على 3:30 زميلي عارين بصول تنضم لنا عندها اخبار اليوم رح نحكي عن عاصي الحلاني اللي في فرحه ببيته احمد مالك ومنافسي مع احمد عز رح نحكي كمان عن محمد هنيدي ومنى زكي هذا رح يكون على 3:30 اسكت يا لساني

0: مصطفى عمر غنى لنا منايا نسخة 2026، نسخة جديدة هاي سمعناكو إياها بإطار ريميكس على الطريق. إسا بيبي بيبي شامي
1: على الطريق. إذا بدي

0: قاعد حلوة، نسخة جديدة كمان حلوة لأغنية تباعاً تباعاً لسيرين عبد الوهاب. نستنى أغنيها الجديدة قالت بعد المونديال، وإحنا بنستنى نستنوا معنا دقيقة واحدة وراجعين.
1: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا زي ما وعدناكم دقيقة واحدة مع الإعلانات ورجعنا للأربع مكملين مباشرة مع الأغاني.

0: مش مغرورة بس تنكة شوية، أصلي حلوة شوية،
1: تنكة شوية حلوة شوية، أغني تروب الناس في هالأيامات.
0: بس ممكن أخربش فيا لما تتخمش، فهمة بس بطنش
1: شوي. مكون مع أخبارنا الفنية لليوم، حكينا لكم رح نحكي عاصي الحلاني

منى زكي، احمد مالك واحمد عز. هذا راح يكون كمان شوي على 3:30. سمعتنا روبي، واحدة من 4 اغاني البومها الاخير، ميني البوم. سمعتنا مش مغرورة، كمان مغنية بتحكي عن حالها انها كيوت، نوال الزغبي.

0: بالحب محمود العسيلي ومع حودة.
1: على الطريق.

0: اسكت يا لساني.
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
0: وشادي بلان.
1: أخبار الفن والفنانين، مرحبا رين.
0: مرحبا شادي.
1: أخبار كتير اليوم، بلش بالأفراح.
0: صح،
1: عاصي الحلاني عنده فرح بالبيت.
0: عاصي الحلاني بجوز بنته الثاني دانا، مع أنه إحنا بنعرف أنه ماريتا الحلاني اللي هي كمان بالساحة الفنية طلقت، بس هاي المرة الفرح عم بيعود وبرجع لبيت عاصي الحلاني
1: معجو أبو العروس.
0: مزبوط، وعم بحضر لها أغنية، بيقول أنه رح تكون هاي الأغنية فيرست دانس. والموضوع غير عن إيش كانت لماريتا. عند ماريتا هو ألف أغنية، هو غناها، الأبو غنى لبنته، أما عند دانا فمش الأبو عم بغني لبنته، مين؟
1: العريس.
0: العريس بغني.
1: نسمع شو بقول عاصي الحلاني على الأغنية وعلى الفرحة هاي.
2: إيه عرس دانا قريبا، إيه زال راد عقبالك وعقبال كل العايزين. في أغنية حتنزل مع العرس، أغنية كتير حلوة، حتكون للفيرست دانس للعرسان. أقول لك اسمها نص التاني.
1: نحكي إسا عن أحمد عز اللي استبعد بشكل نهائي من فيلم أولاد رزق أربعة.
0: أولاد رزق أربعة، مش رح يكون أحمد عز. فكرك الناس رح تحب مش رح تحب، هاي المرة استبعدوه وجابوا محله أحمد مالك. بفكر أنه أحمد مالك جامد وشاطر، يمكن عن جد يجيب نجاح غير.
3: وفضولك دائما بسأل جدا، أسأل أي حاجة لدرجة أن أهلي كانوا بيتخنقوا مني. أبويا كان وصل مرحلة يقول لي إن شاء الله، أقول له أي حاجة يقول لي إن شاء الله، إيه ده إن شاء الله، خلاص إيه اللي هو تعب.
0: غير أحمد مالك رح يكون كمان زياد دادا اللي هو
1: مغني.

0: انت عارفه ولاد رزق 3 حقق اعلى الايرادات بالسينما لحد اليوم.
1: ليش بتغيروا لك
0: 260 مليون جنيه مصري رقم واحد؟
1: ليش بتبطلوا احمد عز؟
0: نحكي اسعى محمد هنيدي اللي راجع للسينما بفيلم جديد.
2: هنبدا فورا تنفيذ برنامج انعاش العلاقات الزوجيه اللي انا اسسته.
1: بعد سلسلة تأجيلات أجلوا يمكن أكثر من 4 سنين، محمد هنيدي تعب كتير، أعلنوا وأجلوا وأجلوا وأعلنوا، هاي المرة نهائي الأسبوع الجاي ب5/8 رح يكون فيلم الجوهرجي لمحمد هنيدي
0: ومعاه منى زكي.
1: منى زكي، طارق عماد، أحمد السعدني.
0: على ذكر منى زكي، أول مرة التقوا هو إياها زمان بصعيدي في الجامعة الأمريكية، هاي كانت أول بطولة لإله ولإلها كمان.
3: اسم الكريمية خلف الدهشوري، خلف زين الخلف، ما خلف الله يخليه، امبحر على فين يا خلف؟ إن شاء الله رايح مصر هدرس في الدمعة الأمريكية. الدمعة الأمريكية إن شاء الله. عفر عفر، لا مدخن شيء يا أخي، عفر يا عم، قلت لك ما مدخن شيء.
1: على فكرة بحب أشوف مع بعض محمد هنيدي ومنى زكي، شوي في تناقض بيناتهم
0: زي اللقاء بين أحمد السقا إسا وياسمين عبد العزيز، محققين نجاح حلو
1: صح
0: مع فيلمهن خلي بالك من نفسك.
1: بتعرف بجذبني لما بشوف هاي الأسامي،
0: أسامي زمان وبتعود بعد 20-30 سنة من نجاحات مع بعض.
1: مزبوط.
0: أغنية عرين؟
1: أكيد.
0: مين؟
1: هدية لنصيف زيتون.
0: حبيتيها؟
1: حبيت.
0: يلا نسمع. شكرا،
1: باي باي.

0: قلبي يحب مرة ما يحبش مرتين. شادية هاي
1: ما يحبش مرتين
0: رغم مرور كل هالسنوات بعد الأغنية حلوة وناجحة. 1959 حكينا لكم غنتها لأول مرة بفيلم ارحم حبي، الأغنية من ألحان منير مراد. هسه الوقت لنرجع للأغاني الجديدة.

صباحي من الشغل يوميا من الأحد للخميس. أحب تسمعونا كمان بكرة من الثلاثة للأربعة. هذا كان محمد حمائي من قهوة عيني، أغنية حلوة من ألبومه الأخير. بس كمان أغنية حلوة جديدة للفنان زهير فرانسيس اللي كان بمهرجان جرش بالأردن قبل يومين.

فرانسيس بغني من كلمات تميم أبو دقش. احنا وصلنا لنهاية الطريق لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. زميلنا محمد الشيخ خليل يكون معكم بعد الأخبار برنامج الرياضي. شكرا لخين خين دهان كان معنا بالهندسة الإذاعية. ولكم دائما شادي بلان أحلى التحيات. رح نختم مع جديد وائل كفوري.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: والورد
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
5: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
7: عناوين الساعة من مكان: اتهام عنصر احتياط من إحدى الوحدات السرية في جيش الدفاع بالتخابر مع إيران. مصدر عسكري في اعتذار زمير لكوبر بسبب تصريح كاتس بشأن إقلاع مقاتلات أمريكية من إسرائيل لقصف إيران. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف الذي يمارسه مستوطنون في يهود والسامرة، والبلاد تحت تأثير كتلة هوائية جافة وشديدة الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الرابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت قبل نحو أسبوعين إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لائحة اتهام بحق عسكري احتياط من إحدى الوحدات السرية في جيش الدفاع تنسب له التخابر مع إيران ومحاولة تسليم معلومات للعدو. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع والشباك والشرطة أنه طلب أيضا منه العمل على تجنيد جندي آخر للتخابر مع العدو ويبلغ المتهم من العمر 28 عاما. نفى مصدر عسكري إسرائيلي اعتذار رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير لقائد سينتكوم براد كوبر بسبب ما قاله وزير الدفاع كاتس حول إقلاع مقاتلات أمريكية من إسرائيل لقصف إيران. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن قناة الحدث أوردت أن الجيش الأمريكي مستاء من تصريح كاتس بهذا الشأن، ورأى الجانب الأمريكي أن الأخير كشف بذلك عن أسرار عملياتية. حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تصاعد العنف الذي يمارسه مستوطنون بحق فلسطينيين، وأشار إلى مقتل 18 فلسطينيا خلال العام الجاري في حوادث عنف مرتبطة بمستوطنين مقابل 17 قتيلا السنة الماضية بأكملها، ولم يرد تعقيب عن حكومة إسرائيل أو جيش الدفاع. في عكا أصيب راكب دراجة كهربائية بجروح خطيرة من جراء حادث سير ذاتي كما يبدو، ويبلغ المصاب من العمر 41 عاما. يستدل من تحقيق أجرته سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الحريق الذي شب في عمارة سكنية في حي بيت حنينة شمالي أورشليم القدس يوم الأحد الماضي نتج عن عبث أطفال بالنار، وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تراوحت حالتهم ما بين خطيرة وطفيفة وفقا لما أورده مراسلنا إياد حرب.
8: حالة الطقس
9: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الساحل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة إيلات 43، غور بيت شان 41، منطقة البحر الميت وطبرية 40، هبط الجولان 39، الناصرة وبئر السبع 37، أورشليم القدس واللد 34، تل أفيف يافا 32، وفي حيفا تصل إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 5.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: اليوم 18 بلا جريمة قتل، هل بدأ المجتمع العربي يرى النور في نهاية النفق؟ ماذا بعد لقاء نتنياهو وترامب؟ ولماذا وصفه نتنياهو بأنه أفضل لقاء جمعهما؟ هل حسمت الخلافات بشأن إيران وانسحاب إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا؟ أم أن التفاهمات المعلنة أخرت القرارات الحاسمة وتركت الإجابات للأيام المقبلة؟ ومضيق هرمز يعيد المنطقة إلى حافة مواجهات واسعة، ويضع الوساطات أمام اختبار حاسم. غارات أمريكية سعودية على فصائل موالية لإيران في العراق، واعتراض صواريخ إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن. هل عاد التصعيد العسكري؟
9: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان اكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
11: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
12: أستاذ في بركيه؟
11: لا.
12: في ألعاب منفوخة؟
11: كمان لا.
12: لكن شو فيه؟
11: اسمع المذيع بيقول لك
9: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
12: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
9: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
13: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
14: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
9: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان.

0: حياكم، اهلا بكم ايها المستمعون للبرنامج الرياضي مكانكس 2. نحن معكم الان عبر راديو مكان من استوديوهاتنا في مدينه حيفا من الان وحتى الخامسه على الهواء مباشره باذن الله. جوسلين محميد بريك، حندهان ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطيه. بعد خسارة مكابي حيفا الأليمة أمام كريات شمونة، مطالبات من قبل الجماهير بإقالة براك باخر وليور رافائيلوف على الفور والاستعانة بطاقم جديد. هنالك من اتهم بأن باخر قد أنهى أموره الرياضية وهو مشغول ربما في أمور لا يستطيع أن يقود من خلال فريق بحجم مكابي حيفا، ولكن الإدارة تعطي التغطية الكاملة والقوة الكبيرة لبراك باخر للمواصلة، والجمهور غاضب جدا جدا. هل هذا هو مكابي حيفا الذي أراد الكثيرون أن يراه؟ كلا، يقول الجمهور. كأس التوتو في الدرجة الممتازة، انتبهوا، ينطلق يوم غد، والمباريات ستكون، لا أنا أقول حامي مش حامي، سنرى يوم غد. سنتحدث إلى كباتن فرق الدرجة الممتازة الفرق العربية. غدا في الثامنة كرياتيام أمام مكابي لخاء الناصرة، مكابي أبناء الريني أمام هابويل عكا، أضف إلى ذلك مكابي ارتيريان فوبل إخضيرك فارساب العفولي كفر قاسم كفر شليم بنودة تل أفيف مدعين، ومكابي يافا بور ريجون لوسيون أجدود أمام كريات جاد. أرحب بكابتن فريق مكابي أبناء الريني عبد الله جابر، تحية لك، مساء الخير عبد الله. عبد الله جابر كابتن فريق مكابي أبناء الريني من درجة الممتازة، مساء الخير.
1: مساء النور لك، مساء النور لك وجميع المستمعين.
0: أولا، عروض من الدرجة العليا كان عندك على الأقل 2 أو 3، لماذا فضلت البقاء في الريني بداية؟
1: أول شيء الريني هو أكيد بيت بالنسبة لنا، وإحنا أنا خصوصا أنا يعني بحس إنه الريني فريق بيت بالنسبة إلي، وعطاني من اللحظة الأولى هذا الشعور، وأنا عملت مع الريني مواسم ممتازة بالدرجة العليا. بالآخر موسم لم يحالفنا الحظ من عدة أسباب، الفريق هبط للدرجة الممتازة، وأنا أخذت على عاتقي أنا وكم لاعب أنه نبقى في المكابي أبناء الريني، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع الفريق لمكانه الطبيعي.
0: كان عندك شرط مركزي انه ببقى بالريني بشرط انه الفريق ينافس على بطاقة ارتقاء؟
1: والله هو مش محتاج انه يكون شرط، يعني هو سعيد بسول يعني من اللحظة الاولى كان مصمم انه يرجع الفريق للدرجة العليا.
0: لا ماشي، جوابك دبلوماسي حلو منيح والى اخره. بدك تقول لي انه المباراة امام عكا غدا مش مقياس، ولا بالعكس تعالوا شوفونا الريني تقريبا كادر كامل كادر ممتاز، البعض بيقولوا انه هذا يناسب درجة عليا، هل مكابي ابناء الريني غدا امام عكا هو مقياس للموسم؟
1: والحمد لله يعني في عنا كادر لاعبين وطاقم مهني باعلى المستويات ولاعبين ممتازين، ان شاء الله. يعني مثل ما بتعرف انه كأس التوتو هو عبارة عن مباريات تحضيرية للموسم.
0: طيب.
1: تحضيرية رسمية للموسم، بس أكيد إحنا بنتطلع أن نفوز في كل مباراة، وإن شاء الله نكون نفوز نبدأ الفوز من هاي المباراة.
0: أنت عارف ضد مين بدك تلعب غدا؟ مين مدرب اللي بدك تلعب ضده؟
1: طبعا كابتن أدهم هادي.
0: بيعمل لك تحدي جديد هذا إنه بدأ أغلبه؟
1: احنا نغلب كل مباراة زي
0: ما لا عشان ادهم تعرف دربك وبعرفكم منيح وبتعرفوا منيح نوع من التحدي.
1: ادهم احنا منكلين له كل التقدير والاحترام ابو الهادي، وان شاء الله الافضل بيغلب.
0: لا مش دائما، تعرف انه مش دائما الافضل بيغلب، تعرفها؟
1: مش دائما الافضل بيغلب، بس ان شاء الله الافضل بيغلب.
0: الكادر الكابتن الفريق، انت راح صار الكابتن المساعد مدرب عندك نائل خطبه، اليوم انت الكابتن، عليك مسؤوليه مضاعفه اليوم بعد ما اعطوك الشاره هاي. عبد الله
1: يعني اللي بيعرفني انا يعني من كابتن بالفطره، يعني مش بحاجه لشرط القيادي عشان اكون قائد.
0: الشاره بتعطي الاشي رسمي عبد الله، بتعطي كمان اشي رسمي،
1: الاشي اكثر رسمي صحيح، بس الإشي يعني بغض النظر عن شرط القيادي في كمان لاعبين اللي هم في عندهم خبرة كبيرة بالملاعب في الدرجة العليا خصوصا، اللي كمان بيقدروا يساعدوني في ان نقود الفريق لاعلى المستويات.
0: الكادر تقريبا اكتمل. لخص لي المعسكر التدريبي من وجهة نظرك اللي عملت معسكرات مع فرق من مع الريني ومع غيرها فرق كبيره.
1: كان معسكر ممتاز جدا اشتغلنا فيه كثير في ايام اغلب الايام يعني كان عندنا 3 حصص تدريبيه في اليوم. كان معسكر مكثف من ناحيه بدنيا وتكتيكيا. خدنا فيه مباراتين وديتين، واحدة مع كريات شمونة غلبنا فيها 2-1، واللعبة الثانية مع فريق درجة ثالثة هناك غلبنا 5-0. فمش النتيجة المهم، ولكن اللياقة البدنية والانسجام بين اللاعبين هو هذا كان الهدف من المعسكر، والحمد لله رب العالمين كان معسكر ناجح جدا.
0: طيب هذا التلخيص، هل عدم ارتقاء مكابي من الريني هو فشل للريني بشكل عام وفشل لعبد الله بشكل خاص؟
1: بالنسبة لي عدم الارتقاء للدرجة العليا هو فشل، لأنه في حسب رأيي زي ما قلت لك في عندنا كادر لاعبين ممتاز جدا، يعني في اسماء اللي لو تقولها في الدرجه العليا انهم بيلعبوا في الدرجه الممتازه ما حدا راح يصدق.
0: صحيح.
1: لذلك اكيد في هذا الاشي بحط علينا مسؤوليه كثير كبيره وضغط كثير كبير، واحنا عارفين هذا الاشي، بس لازم التحدي لازم يكون موجود. واذا احنا بنيجي بنقول من اولها انه عدم صعود مكابي ابناء الريني هو غير فشل، يعني بكون بكذب عليه.
0: اها طيب تعال نروح شوي صغيري طبعا الى الامام. عبد الله جابر، مكابي ابناء الريني، كل هذا الكادر الضخم، لعيبه درجه عليا، ونجي للنقطه انه اشدود اذا انت متابع عم بيطالبوا الاتحاد العام بانه ينزل طبريه للدرجه الاولى مش للممتازه بسبب ما حدث، وتعرف المحاكم موجوده هن بيبدوا بناقص 6 نقاط طبريه وممكن ينزلوا له النقط بعد ما حدا عارف. كنت حابب ورغبان انه يروحوا من وجهك اجدود يضلوا بالدرجه العليا حتى تسرح وتمرح انت؟ كريني مش كعبد الله، واضح سؤالي؟
1: اكيد انا فاهم شو الهدف من سؤالك. نعم. كفريق اللي بينافسنا على الصعود اكيد كل ما يكون فرق اقل انه تنافسك على الصعود اللي يكون عندها كادر بينافس الكادر اللاعبين اللي عندك بيكون افضل للفريق، يعني اكيد.
0: اها طيب بعده مش معروف شو بدها تكون النتيجه. شو اخبار محمود الشقيق محمود جابر؟
1: الحمد لله رب العالمين، في استعداد للموسم الجديد
0: في فرنسا.
1: بفرنسا.
0: باتصال معه دائم؟
1: اكيد كل يوم.
0: طيب عبد الله ما دامك بتحكي حلو ومرتب وما شاء الله عليك، ليش كثير كنت تعتذر عن المقابلات؟
1: صراحة أنا
0: تعتذر عشان ما قلناش ترفض، تعتذر أحسن من ترفض.
1: كنت أعتذر لأنه أنا صراحة ما بحب أطلع كثير على
0: وسائل الإعلام.
1: على وسائل الإعلام اللي بيعرفنا يعني خصوصا إحنا يعني بيعرف إنه هذا الحكي مش بس عشان أقول إنه منحبش نطلع، اللي متابعنا بيعرف يعني أنا وأخوي يعني حتى محمود بيطلعش.
0: محمود يوم الجمعة اسمع، محمود الاحتمال كبير يوم الجمعة يكون معنا بالبرنامج ملعب وهذا.
1: إن شاء الله والله إذا بتقدروا تجيبوه.
0: رح نظهر كيف جبناك بنجيبه.
1: خلاص إن شاء الله.
0: طلع بس بدك تكون عارف أنتو سيني كابتن راح تتواجد عنا بكثرة في مقابلات، كابتن مجبور.
1: إن شاء الله.
0: عبد الله جابر بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. مساء الخير لمدرب أبويل عكا أدهم هادي.
2: خير لك ولجميع المستمعين.
0: قبل ما نيجي نخوض في الحديث، أول مشكور جزيل الشكر على مرافقتك مع مكان في الأوقات اللي كانت تسمح لك في المونديال، وعلى التألق مع العديد من المحللين معنا. كلمة شكر كمدير قسم الرياضة أقدم لك الشكر الجزيل على المجهود الكبير اللي بذلته والمهني الكبير أيضا.
2: شكرا لك كتير وهذا فخر لأننا نتواجد مع كل المحللين وكان الغاد وكل الأساتذة والمعلقين.
0: طيب عظيم جدا. قبل شوي بقول عبد الله لا قلت لك تتحدى لأدهم، جاي المدربك السابق الكابتن أدهم عزيز ونكنه كل احترام وبنعرف قدرات أدهم. أنت أدهم لك تحدي خاص أمام الريني غدا في كأس التوتو؟
2: لا، هاي الشغلة خضناها ضد أعز فريق لحياتنا اللي هو فريق مكابي أخا الناصر، وتعاملنا مع الموضوع بشكل سليم ورياضي وروح رياضية، فليش تنورين يكون إشي خاص؟
0: عشان دربت غاد وما طلعتش بالطريقة الأجمل والأمثل والأفضل.
2: دربتها صار عمري 10 سنين بالتدريب، كل الفرق دربتها وكل الفرق لعبت ضدها و...
0: عادي صار يعني
2: تمر كل شيء طبعا
0: صار إشي عادي جدا. طيب وين رايح أبو العكا السنة؟
2: أول شيء مؤسف جدا إنه إحنا بدينا الموسم بالتحضير بهاي الطريقة اللي الكل شافها بين الإدارة والرئيس البلدي الموجود الحالي.
0: انحلت لا
2: ماديا لا ما انحلتش
0: بعد لسه كمان هذا بيأثر كتير على الميزانية وعلى الفريق.
2: لسه فيش مشاكل يعني فيش يخوضوا مشاكل بنات بعد، ولكن الأمور محسومة إنه البلدية ما تساعدش ولا تعاون الفريق.
0: خلي بس أنا أوضحها بجملة، المشاكل إنه رئيس البلدية الجديد اللي انتخب قبل فترة قصيرة بده يغير، بده يأخذ الفريق له، بدهش اللي موجود كله بالفريق. ناكش رئيس الإدارة رفض ذلك.
2: هو بده بالعكس، هو بده ناكش، بده تاخي ناكش كل هاي الأمور، بس بده يحط الناس اللي
0: طيب شو استفدنا يعني لا يعني. لما بده يحط الناس اللي عنده ما بدهش رئيس الإدارة، إذا بده ناس بدهش إياها. فناكش قال له يعطيك العافية أنا بدي أمشي الفريق لحالي، هاي المشكلة بتلاقي حل. كي أولا كيف أثرت على الفريق، بعدين أرجع جاوبني وين رايح أبو العك.
2: أول شيء بدل ما تبني الفريق بميزانية طبيعية، الميزانية الأقل تبعت الدرجة الممتازة، إحنا ميزانيتنا اليوم من ناحية كادر لاعبين هي أقل ميزانية موجودة في الدرجة الممتازة اللي هي تحت الميزانية.

0: تحدي كتير كبير لإلنا. طبعا عملنا 3 مباريات ودية مع الأخات، عدلنا مع مكابي من الريني، عدلنا فريق هبوئيل من الفحم، فزنا 4-0. وبكرة أول اختبار لإلنا من بشكل رسمي أمام فريق مكابي من الريني، اللي هو واحد من أفضل فرق الدرجة الممتازة هذا الموسم من ناحية تعزيز لاعبين وكل هاي الأمور. وإن شاء الله بيكون في عنا بعد مرحلة الجزيرة التوتو كلياتها كأس التوتو، بيكون عندنا تقدير وتقييم للفريق اكثر بشكل جدي.
1: وشو بده يفيد التقدير؟ ممكن يعني يدل على انه بدك لعيبه اخرين، بدك
0: طبعا ممكن
1: تتقوى بمراكز معينه.
0: طبعا ممكن مدير النادي يقنع انه الفريق بحاجه لكمان 3 لاعبين، لكمان لاعبين اللي يدعموا صفوف الفريق، لانه الموسم هو شاق، يعني الموسم هو طويل، الكادر او حتى خلينا نقول لشهر واحد، من اسا لشهر واحد هاي مرحله كتير طويله، يعني بقدرش نروح فيها مع خلينا نقول 13 او 14 لاعب مع جاهزيه عاليه، ومن قسم من هدول اللاعبين في التركيب الاول اللي هداك الموسم لعبوا في فرق شبيبه، ما لعبوش في فرق كبار.
1: انا من كنت تصيد لاعبين، تتصيد لاعبين ممتازين تتفاوض معهن، فجاه تفاوض معهن اليوم ثاني يوم او ثالث يوم على الاقل لعيب اثنين منهن ممتازين، شفناهن فرق تانية. السبب مادي كان؟ يعني انت حطيت عينك على كم لعيب اللي هن ممتازين، فاوضتهم بشكل سري، يعني بجوز انا بشخصي كنت اعرف بشكل سري انت فاوضتهم، فجاه في اليوم اللي يليه او هذا انتظر اسمع عن البولاكا، فجاه بشوف الفرق تاني.
0: طبعا حتى نهايه الموسم اللي فاتت لما بقينا في الدوري كان في مثلا خطه عمل تختلف عن الخطه اللي السنه بشتغل فيها، بدايه الموسم اجت المشاكل، كمان قلص الناحيه الماديه بشكل كتير كبير اللي كان فيها ممكن يكون معسكر تدريب، وانت بتعرف ان انا ما قبلتش اروح معكم على
1: صح عشان المعسكر على معاي على امريكا
0: على المونديال، طبعا عشان موضوع المعسكر تدريب، والاخر ما كانش في معسكر تدريب من ناحيه ماديه، بعدين كمان كان في عندنا متاح ما خلينا نقول ميزانيه معينه لجلب لاعبين، بعدين الميزانيه تقلصت باكثر من قريب بال 700 او 800 الف شيكل يعني بالفتره الاخيره، انت بتعرف
1: كل تقريبا عن ربع ميزانيه انت تقريبا بتحكي.
0: طبعا احنا بنشتغل خلينا نقول في ثلثين المينيموم، يعني المينيموم صعب.
1: شو مطلوب اذا شو مطلوب منك؟ البقاء بشكل مشرف، مطلوب منك 8 اوائل هيك شو يعني؟
0: اول شيء انا على المجال الشخصي لإلي كمدرب هاي افضل تحدي لإلي هذا الموسم، اللي انا كتير عم برغب افوت فيه ونورجي بالاخر انه شغل المدرب كمان له دور كتير كبير، مش بجلب اللاعبين، الدور طبعا في بناء فريق قوي من ميزانيات قليله، وهذا الشيء انا تمرست فيه بالفتره الاخيره. شفنا كيف القاسم الموسم اللي فات اللي هو كان ممنوع يتعاقد مع لاعبين وكلهم شباب صغار وكلهم فريق اللي هو طبعا كادر محدد كان عندنا،
1: ترى تركت مرتبه ثانيه ثالثه مع فرق قاتله
0: طبعا، وكانت بدايه الموسم مع الفرق الكبيره كلياتها وحصلنا منها كتير نقاط، والفريق كان كفر قاسم بأوج عطائه من ناحية كرة قدم بأقل ميزانية ممكن كانت بكفر قاسم من يوم تمخلك الفريق، وهذا الاشي أعطى كفر قاسم صمام الأمان في نهاية الموسم اللي بيكون فيه في الدوري، وحافظنا على الفريق خلينا نقول، هذا الاشي بخوفنيش أنا كمدرب.
1: يعني نفس الصورة عشتها، بتقول أنا هذا الموقع عشته وعشت أصعب منه شوي.
0: لا
1: بعكي أصعب،
0: لأنه هناك كان في عندي لاعبين من الموسم اللي فات اللي بيكلوا معي مجربين قسم كبير مثل نواف، أنس، دبور، كان معي بيدرو قدرت أجيبه منه في قليل بعد ما انتقل، والصيف كانت رجعته، كان معي تقريبا أحمد طاها، عمري عامر، عبد حمودي، علاء جعفر، مش موجود في عكا عندي هدول الأسامي، ولكن عندي بعكا في فريق بركض خلينا نقول.
1: الكادر قصير الكادر
0: قصير بمثلك خلينا نقول بكل حلقة موجود عندي بديل واحد لحد الآن، اللي هو بديل اللي بيقدر يكون مش بديل مجرب كمان.
1: كمان بديل أغلبه بديل اضطراري.
0: بديل اضطراري أمن خلينا نقول الفريق راح يفاجئ، أنا حاسس إنه الفريق راح يفاجئ، لأنه الفريق ملتحم، الفريق قوي بدنيا جاهز بشكل عالي كتير. اللعيبة كلها موجودة، عندها رغبة في العطاء، عندها رغبة في تكون بالفريق، كمان في عندنا لعيبة اللي لا يستهان فيها مثل الكابتن مور نعمان، ميخائيلوف، حمودي خطيب، صالح حسين، ميدو بدارني، هدول الخمسة اللي هن راح يكونوا غرفة الملاعب هذا الموسم، مع لعيبة اللي هن صغار السن، صح هن صغار السن ما حداش يعرف أسميهم، ولكن أنا لما جبت الفريق جبتهم بعد عناء وفحص كتير كبير، اللي افكر انه في قسم كبير منهم راح يمتلك هذا الموسم تبع الممتاز.
1: ادهم بالنسبه للفريق وين بعد انت شايف؟ قبل شوي كل جمله بلكي المدير يقنع انه الفريق بحاجة.

0: حاجة. هذا اللي بده يكون انت المسؤول عن الامور المهنيه. وين شايف بعد بحاجه الفريق لاثنين ثلاثه حتى تقول انا امري مقبول؟ بديش اقول ممتاز في الدرجه الممتازه.
1: اول شيء الموضوع اللاعب الاجانب اللي جبناهن يعني تقريبا عقودهن اللي هي 2000 دولار مثلا، نقول اللي هي قريب ال 7000 شيكل، يعني اقل لاعب في الدرجه الممتازه ممكن ياخذ 6 او 7، احنا بنجيب 2000. هاي نقطه اللي هي لازم اللعيبه اللي من خارج البلد تكون خلينا نقول بينج، وتكون يعني الاستيلاء طبعا راح يكون دقيق فيها ان شاء الله متوفق فيه. وطبعا الكادر مش واسع كفاية. وكمان نقطة انه اللعيبة اللي خلينا نقول خاضوا في الدرجة الممتازة مهمين يكونوا في فرق في الدرجة الممتازة، لانه هن صمام الامان خلينا نقول تبع الفريق من ناحية الفترات السابقة وكل هاي الامور. وضيف على هيك يمكن اصغر فريق سنا موجود في الدرجة الممتازة هو فريقنا هذا الموسم.
0: تحدي كبير بس كل على عدة اصعدة.
1: عدة اصعدة ولكن كل هاي النسخة انا شخصيا بتخوفنيش. كان ببقاش في ابو العكا، لانه كان في عندي عروض كتير في الدرجه الممتازه من فرق تانية اللي رفضتها عشان اكون في عكا. المحل غادي كتير كتير حلو سليم لي بالعمل، لانه مهني عالي موجود حوالي بالفريق غاد من ناحيه الاداره من ناحيه الجمهور كتير مرغوب عندنا، انا كتير بعولوا علي يعني من جمله قالها ساحي صح. احنا فشلنا مادي ميزانيه كتير كبيره، ولكن بالاخر عندنا انت اللي انت بتعوض عن كل شيء، فهذا شيء بالاخر بيعطيك دفعه وبيعطي للمجموعه كلياتها دفعه انه التعويل اكثر على الفريق كلحمه مش الفريق كاسام وكلاعبين وكل هالامور. وان شاء الله البدايه تبعتنا بتكون منيحه وهذا الشيء راح يساعد.
0: طيب بكفر قاسم بسمعوك بحيوك تحيه خاصه ومثنى طه من بين هؤلاء. اقول سق الله على الايام
1: مهند طه
0: مثنى
1: اشتقنا له كله اشتقنا
0: له. سق الله على الايام الحلوه. ادم هادي مدرب ابو العكا بالنجاح، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا كثير.
0: الاسم مهيب حبيب الله منذ ان وطأت قدماه ارض الملعب وتوقع له الكثيرون بان يطير، ولكن شاء الحظ بانه لعب في فرق ليست تحت الاضواء فجليل وهابوعيل وطبرية تحديدا. هذه الفرق لم تكن تحت الأضواء، وطبرية مع مشاكل كثيرة على الرغم من الإصابات، إلا أنه في الفترة التي كان يلعب بها كان متألقا. ومنذ أسبوع واحد مباراة أمام مكابي حيفا ومباراة أمام نوفا جليل، حيفا كان من بداية المباراة طبرية دخل بديلا وسجل هدفا في هذه المباراة، ولكن من راقبه يبحب الله يرى بأن صاروخا رائعا في جهة اليمين ويدخل إلى 16 ويقوم بأداء كبير جدا. يعني كان من زمان على ويبحى الله أنه يجي على فريق تحت الأضواء. هابويل عكا شئت أم أبيت فريق تحت، هابويل حيفا شئت أم أبيت وفريق تحت الأضواء، له جمهور له تغطية صحفية كبيرة، ويبدو أن هذه المنصة تحديدا تناسب لاعب رائع جدا اسمه وهيب حبيب الله. ويسرني أن أستضيف وهيب حبيب الله. تحية لك، مساء الخير.
2: تحية لك ومساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أغلطنا باللي قلناه ولا نقصنا؟
2: لا الحمد لله غلطت.
0: على فكرة أبويل الحيفة يبدو أنه في هاي المرحلة كتير، على الرغم أنك شفناك بس لعبتين، كتير مناسب لإلك. المساحة اللي ماخدها، الثقة اللي ماخدها، الثقة النفس اللي أنت بتلعب فيها، قيم لي هذا الانتقال لأبويل العكا وكديش كان بالنسبة لإلك هو الأصح.
2: أكيد الحمد لله زي ما حكيت، يعني الواحد دايما بدور على الفريق اللي يعطيه هاي الثقة ويكون لاعب أساسي ومهم اللي مدرب بان عليه في كل السنة. وهذا الإشي أنا اللي لقيته في أبويا الحيفا، وإن شاء الله بتكمل السنة زي ما بلشت.
0: طيب كان عندك أكثر من عرض، كان عندك أنا بعرف عرضين درجة ممتازة قاتلات من الطراز الأول بهدف ارتقاء وسنوات طويلة، وكان عندك أيضا من الدرجة العليا. شو اللي أعطى وهيب حبيب الله القرار الانتقال إلى أبويا الحيفا؟
2: زي ما حكيت لك يعني بالآخر
0: بتحب أقول أسامي الفرق ولا فيش حاجة؟
2: لا
0: فيش حاجة،
2: ما يفيد إشي يعني.
0: مفيدش مزبوط، انتهى الأمر. ليش أبويا الحيفا؟
2: انتهى الأمر. زي ما حكيت لك يعني حسيت إنه هذا الفريق أنسب إشي لإلي ولمسيرتي المهنية إن أتقدم كمان. يعني الواحد دائما بسعى إنه يتقدم ويكمل التقدم تبعه في المسيرة المهنية، فشفت إنه أبويا الحيفا هو أنسب محل لإلي كوهيب اللي يعطيني هاي الإمكانيات مع المدرب الموجود مع صح انه طاقه الكادر اللعيبه صح بعد مش مكتمل، لكن في كادر الاساسي هو كادر كثير منيح، فان شاء الله بتكون قرار خلينا نحكي زي منيح او صائب.
0: قبل بالامس يمكن بعد اللعبه في احدى المحطات الاذاعيه او بودكاست شيء من الشكل، طلع واحد محلل ومشجع ومقرب من مكابي حيفا وقال الجمله التاليه، بدي اترجم لك اياها انا، قال شوفوا هبوعيل حيفا شو جاب هاي بحب الله احسن من كل اللي جابهن باخر. واحد من المعلقين او من المقربين تحدث وقال يجب اقاله، هذا مش شغلك طبعا، يجب اقاله باخر ورفائيله على الفور من الفريق. بس الجملة لفتت النظر، شوف أبو عيل حيفا جاب وهيب حيب الله أفضل من كل التعزيز اللي جابوه مكابي حيفا. قديش هذا الأمر بيعمل لك إشي حلو ولا ممكن يرفع خشومك لفوق ويضر فيه؟
2: مرات إحنا كلاعبين بنحكي إنه دائما يعني بطلع لي أكون في هاي المحلات، يعني الفرق زي مكابي حيفا زي مكابي تل أبيب زي بير السبع اللي هن عن جد فرق توب في الدوري الإسرائيلي، لكن مرات برضو إحنا بنفهمش ليش هاي القرارات بتصير، يعني إنه ليش تجينا هاي الفرص لهاي الفرق، لكن إحنا بالآخر ننزل بحالنا وإن إحنا نقدم ونثبت لهم العكس، إنه إحنا حتى لو بنلعب بفرق اللي هي أقل مستوى منهن إنه إحنا عدهن بالمستوى المطلوب ونطمح انه نصل للمراتب واعلى ان شاء الله.
0: طيب جاي ابو الحيفة تسجل اهداف ولا جاي تخلص كرات ولا جاي تحضر اهداف؟
2: جاي اساهم بكل اشي، باي اشي بقدر اساعد الفريق، وبرضه من ناحية شخصية انه اعمل ارقام السنة اللي عن جد تخليني تعطيني فرص لقدام وانبسط، يعني بالاكثر برضه انبسط من الفوتبول و من سامي عوفر الأستاذ هذا الجميل، وإن شاء الله تكون سنة عن جد حلوة وموفقة.
0: وأنت بتقيم بنهاية الموسم وأنت بتقول إنه وهيب نجح، أنت عن نفسك لما بتكون شو عملت خلال الموسم؟
2: أكيد إنه الفريق أول إشي يحقق أهداف، أنا تعلمت خلال السنين هاي حتى لو إنك أنت بتحقق أهدافك الشخصية بس الفريق ما حققتهاش للأسف بتطلعوش على الإشي هذا، بصير يحكوا لك الفريق مثلا صعد أو الفريق ما كانش بالبلي أوف أو الفريق، فعشان هيك مهم كثير إنه الفريق بعيد حيث إن شاء الله نكون في البلي أوف العلو السنة. والإشي الثاني إنه أنا من ناحية أرقام يكون عندي أرقام هي يعني من أكثر من 10 أهداف، وبرضه من ناحية تحضيرات يكون في عندي اللي هو عدد اللي هو محترم كثير.
0: ليه ما فتحتش باللعبه بالامس؟
2: قرارات المدرب انه كان بده يريح لانه لعبنا سبت وعندنا كمان لعبه يوم السبت ضد سخنين، فكان بده يقسم الراحه للعيبه، فكنا انا واكمل لعيب برضه اللي ما فتحناش بالمباراه، كان بده يجرب برضه لعيبه اللي هي من الشبيب تاعت ابو الفيصل ويعطيهم الفرصه.
0: هذا أسهل هدف في حياتك سجلته على فريق السابق طبرية؟
2: الصراحة كان هدف سهل، طبرية فريق يعني أعطاني فرصة أني أرجع على الساحة الرئيسية من درجة ممتازة لما طلعت معهن، ففريق كثير بكمل له الاحترام وكان لي سنين يعني كثير ناجحة هناك، وبتأمل أنه عن جد ينجح ويطلع من كل هذا اللي هن فيه ويكونوا فريق في الدرجة العليا.
0: طلع هو بورطة ثانية على التوالي طبري، يعني مصيره مجهول حتى اللحظة.
2: صحيح
0: صحيح. بهمك بتسأل بتستفسر ولا خلص كلك خلص؟
2: أنا بتابع. لا أنا صراحة بتابع لأن فريق زي ما حكيت لك يعني أعطاني كثير لمسيرتي وكأنا شخص كوهيب كثير كنت بعلاقة منيحة معهن، فلا أنا بريد لهم الخير وبتأمل إنه عن جد يطلع من هذا كله.
0: يومياً حيفا عين ماهل كرياتيام عين ماهل كريوت يومياً؟
2: لا مش بعيدة.
0: مش بعيدة لا مش بعيدة. ليش أنا بقول لك هيك؟ يعني قريب علينا شي يوم يكون مناسب حتى تزورنا هنا، سبق وزورتنا قبل مرة تزورنا في الاستوديو.
2: أكيد أكيد.
0: بالنجاح والتوفيق النجم القادم وهيب حبيب الله، شكراً جزيلاً لك. شكراً لك.
3: كل قناة القضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ومهرجانات الخيل بدأت تشد أنظار الكثيرين في العالم عامة، في البلاد بشكل خاص، وفي المجتمع العربي بشكل كبير جدا، مع تفاعل وحضور كبير. أحد الذين يهتمون بذلك وعنده الخيل وعنده الرغبة يمكن بفضلها أكثر من أي شغلة في العالم، هو ابن قرية كفرمندا بلال زعرور، المتواجد معي على الخط الهاتفي. تحية لك، مساء الخير بلال. مساء الخير.
9: مساء النور أبو جمال، شو أخبارك؟
0: أنا منيح. أخبارك منيحة ومش منيحة؟ حدثني عن المهرجان الخيل الأخير.
9: سمعت أحكي لك شغلة واحدة. مهرجان الخيل أول شغلة هي الرياضة اللي بتجمع الكل بعد مباراة كرة القدم، هي الرياضة الخيل.
0: طيب
9: بس احنا اليوم صرنا نشوف بطل فينا ذهب الخيل.
0: قبل النزاهة، المهرجان الأخير حدثني عنه، وين أقيم، قديش شارك فيه، بعدين نتحدث عنه.
9: احنا كنا أظل أسبوعين لنفع مرق علينا، كنا في أريحة وكنا في بطولة إسرائيل في رعنانة طبعا.
0: طيب
9: السنتين كانوا مقيمات، والسنتين الصراحة ما عجبوش الجميع.
0: ما عجبوش الجميع. أول شيء قبل بدنا نوقف لها هسه شوي صغيري، بإيش كانت مشاركتك أنت تحديدا؟
9: أنا شاركت بفرس مواليد 2017 وأخذت فيها مركز ثاني، وشاركنا في فحل في كفرمندا اسمه كنز العاديات طبعا في البطولة. واخذنا احنا الاول بالبطولة، اخذنا نفس التعادل، 2 ذهب 2 سيلفر، وراح رجعوا على النقاط بالصوت اللي اخذوه، وانتوا بطل الثاني مبارك طبعا.
0: طيب مراتب كتير منيحة، وانت عم بتقول اكتار انه مش عازب، فيش نزاهة معينة، وقف عند هاي النقطة.
9: تفضل.
0: وين فيش نزاهة؟ احكي.
9: لا احكي لك شغله واحد صار عندنا. كيف صارت المسابقات؟ صار يجيبوا نفس الحكام كل سنه.
0: طيب.
9: وصارت مكالمات وصارت ناس تدخل بقول، يعني نفس الحكم نفسه بتعطي الفرص نفسها، قبل شهرين بيعطيك بطلي، بعد شهرين نفسها بيعطيك اياك خامس وسادس. طب انت قبل شهرين حكمتها بطلي،
0: بلكي اجى شيء احسن منها.
9: لازم نكون لا لا لا مثلا في ذلك نفس تقييمها، مثلا الفرس اليوم تقييمها يتخسر 5 أجزاء من 100. الراس والرقبة 20، التايب طالت الهوية العربية 20، الجسم من 20، الإجرين من 20، والحركة من 20.
0: كان معطيها عشرينات، نفسها نزل عشرينات
9: نفسها، مثلا قول مثلا كاتوخ مثلا جمع مثلا نقاط 91 مثلا.
0: طيب
9: نفسها ستأخذ 88 87. طب شو اللي نخذت منها 4 علامات بخلال شهر؟
0: مهم جدا سؤالك منيح. طيب
9: انا بدي احكي لك شيء كثير اليوم. العالم الخيل صار عن شكل، بعرفش انه لازم يكون في رقابه مضبوطه على الخيل، وعندنا العموتا، هي عموتا السوسه العربيه،
0: جمعيه الخيول العربيه،
9: جمعيه بطلت تهتم زي الاول. يعني ثم تسوي عرض، اذا بيكون صاف فيش مشاكل، اذا بيكون عرض طريقة جمعيه ومرتب في حرب، في مشاكل، في امراض، وعن هالشكل. طب انت داعم البراثي، داعم بانا من الشخص الطبيعي نفسه، انت داعمه. طب كيف انت عندك تسوي لي مثلا، انت ما تسويش وينتش اللي عندك، صار سواء كويتها براثي، زي صار زي سوق دكاني، زي دكان بيع صخره زي ما كان.
0: وهذا خطير اللي بتحكي انت.
9: ممنوع طبعا، شو هو سوي اللي براس، جمع شويه مصاري ونسوي زي عرض، ما خصنيش شو يصير بعدين. طب ما في ناس دافعه، في ناس مثلا ناس فقيره دفع مصاري دم قلبه عشان تعرض خيلها، بطلت لها محل للربح.
0: كنت أسأل يعني بدك تقول لي تعرفوا مسبقا مين راح يربح مين راح يخسر تقريبا؟ لا لا
9: هذا احكي لك شغله واحده. اليوم زمان لما كان تسوي عروض الجمعيه تنزل مثلا جاي خمس حكام اساميهم طيب اليوم صار فلوك لاخر دقيقه ونصبح نقيم بالقلب العرض ساحه العروض ونفسهم يعني بنتقل من محل لمحل من محل لمحل. طب شو دبين احنا لازم نكون جمعيه كل عندنا رقابه. احنا عندنا اليوم الخيل تقسم لثلاث عروض سي بي وايش وايش وبعد شو وصلنا بلادنا طبعا عندنا السي والبي. طب احنا تقدمنا لبي شو
0: انت
9: نفسي بضلوا
0: يعني انت عشان تصل ايه بتكون لازم يكون في تغييرات جذريه
9: طبعا جذريه من كل النواحي وعندنا لازم يكون عندنا جمعيه صح عن جد
0: طيب هذا اللي بسالك اياه. طب انت مرافق سنوات طويله جدا وبهمك هذا الامر شو الحلول حسب رايك حتى هاي كلة النزاهه تروح وترجع النزاهه طبيعيه تنشوف وما بدي اسالوك
9: يكون كل شيء مكشوف. اليوم زمان كان كله كان يعرف كان صعب اختيار البطل سمعني انه كان كله صح كل شيء كان ماشي صح. اليوم تروح على العرض عارف مين البطل وعارف مين البطل وعارف كل شيء ليش صرنا حيا الله قلنا نمشي يعني هذا متحيز مع هذا بحب هذا ماشي معه برضه بنفعش هذا شيء حرام.
0: طب كل الحلقة طب كل الحل انت اعطيني اجوا قالوا تعال انت اخرى بقول انتم عشرة من اللي بترافقوا دائما اليوم مش راضيين اجت الجمعيه قالوا تعالوا بدنا نحط حل شو بلال بيقترح حلول حتى ترجع الامور وتصلوا للاي قريبا
9: هذا فاهمك كيف. احنا في كان احنا عندنا في مجموعه بحوالي 1000 شخص وعلى راسهم في 3-4 اشخاص طبعا عبد الله ابو سنان الشيخ تعرف شاه السلام طلب عرض انه نكون زي نساوي لجنة نكون على الحكام نفسهم يعني مثلا طيب مثلا ظلمته تعال عم وقف شوي
0: رقابي على الحكام يعني زي الفار زي الفار بكره القدم
9: بالضبط زي الفار طيب. مش صار غلط كل هيك صار واحد صار يعني كل وقت صار يتدعول وصار مشاكل وانت عارف اليوم احنا بوضع مش مريح بالبلاد عندنا صار كل مرات صار مشاكل كثير.
0: طب طب هاي اقتراح اللجنه اقتراح اللجنه انه ينعمل لجنه تراقب حكام انقبل من قبل هذا اقتراح من اقتراحات اخرى
9: احنا اقترحناها قلنا لهم نوصل مثلا عندنا مثلا واحد من ادم من مسؤول عنا بالريحه مسؤول عنا في روابي في الجمعيه انه يكون مصدق منه يا جماعه تعالوا من الحكام اللي عندك مثلا الحكم اكس هو متحيز مع هذا بدناش اياته جيب لنا حكام صح تحكم خيالنا صح هذا طلبنا احنا هذا طلبنا كل الناس مربين تدفع مصاري كل سنه مصاري اموال بطلت لها مكان بالعروضات.
0: السؤال انتوا راح تضلكوا ورا هاي الشغله تسير في تحسن ولا نوع من ياس معين؟
9: احنا بنشد على الشغل الامور كلها هاي واذا بده يكون شيء مش راح يكون في قبول مش راح راح نمنع الناس توجه لهم طريقه حلوه انت تنزلوش عشان نوقف الاشي عند حده
0: ساعتها بتقول بتصير صح وبصير تغيير
9: ساعتها بنجبره اجبار لما انت مثلا اليوم فاتح دكان مش انك حدا ليش فاتح دكانه فعشانك احنا نشد هالامور وبنطلب من الجمهور كلها بتوجه للجمهور بحب الخيل عن جد يساعدونا بهالامور.
0: وانت في مهرجان قريب
9: بس ان شاء الله في احنا في عندنا في الجمعيه الصغير طبعا شهر 8 وبعشرة تسعة في روابي وبتكمل لقدام في شرح ليش في ريحة مليان إيش تعرف تنفع عروض.
0: طيب خبرونا لما بيصير إشي كبير حتى نرافقكم بلال
9: إن شاء الله بوعد أكون مفاجأة عندنا إن شاء الله بعشرة تسعة في روابي أن حصاننا ننزل بإذن الله إن شاء الله اللي بكون كل شيء نزاهة راح نضبح أبي وبطل بإذن الله.
0: الله تانو رافقك بلال زعرور شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا. من بلال إلى بلال هاي المرة إلى بلال بيرومي رئيس إدارة فريق أبوعلى الجديدي الذي لعب الموسم الماضي بكرامة كبيرة كأول سنة في الدرجة الثانية. مساء الخير بلال.
10: مساء الخير محمد إلك ولجميع المستمعين.
0: مالك متضايق بتنزل منشورات غضبان كتير وينك ولاد البلد تعالوا فتحنا لكم الطريق احنا بندفع غيرنا ممكن ما يدفعش احنا عندنا نزاهة كبيرة شو اللي عم بيصير؟
10: طبعا اخي محمد اليوم لما انت موجود ببلد زي جديد مكر بلد ولادة كرة قدم زي ما تعرف وبالفرقين موجود لاعبية بلد بكفيك انك بغنيك انك تجيب لاعبية عزيز وتربط كم الموسم كله بلاعبين البلد وبتتفاجأ انك تقعد مع لاعبين البلد اللي بيكون يخلو اكس مبلغ وبتقعد معه بطلب دبل المبلغ فهمت علي
0: يعني على سبيل المثال بوخد برا مثلا خمسة بيجي بده منك ثمانية صح هيك تقريبا هيك شيء
10: لا اذا بوخد برا خمسة المفروض يجي اذا بوخد برا خمسة وعنده مسافة 40 ل 50 دقيقة ولا نص ساعة يطلعها برا فمفضل يجي ياخذ عندي 4000 يصرش عليه شيء يعني كمان يسوي 3000.
0: وانت قلت انه عندك مضمونات، الاربعه مضمونات عندك 100% بدورش يطارد اخر السنه بعليه اربع ديون بكفي اعطيني شهرين وخلص.
10: بالضبط، وكل من لعب عندنا بيعرف انه احنا بنوعد بشكل باخذ شيكل، بنوعد مليون شيكل باخذ مليون شيكل. احنا عندنا الحمد لله رب العالمين اداره منظمه، وكاتنا ما يعني وعدنا حدا بشيكل وبالاخر غيرنا حكينا ولا شيء من الشبيه شيء.
0: سؤال، جاب نتيجة منشورك جاب نتيجة هذا ولا انت اللي عليك الرسالة وصلتها؟
10: انا حكيت بشكل عام، حكيت بشكل عام طبعا. انا عندي لعيبة بلد كتير مش شوي، لكن اخر الفترة عم بلاقي صعوبة صراحة مع لعيبة البلد بالتفكير وعندي بالكادر. فانا حكيت صراحة يعني الفريق بالاخر داخل نعمل ونبنى لأهل البلد ولشباب البلد، وأنا من عندي لهون بدعي كل شاب يعني شايف حاله إنه هو بيقدر يكون يتواجد بيلعب بأبواج جديد المكر، مش جديد المكر أهله وسهلا فيه. طبعا لاعبين التعزيز على راسنا من فوق، طبعا هن بالنسبة لي لاعبين البيت وزيادة، ولكن لاعبي البلد اللي تركوا الفريق واللي دوروا على فرق برا واللي بدوروا ينجحوا برا، انا بدعيهم من هون بقول لهم تعالوا انجحوا، عندنا نجاح، عندنا خطط مستقبليه ممتازه للكل واللي شايف حاله انه هو بيقدر يلعب بدرجات اعلى. انا بهالي لما بقعد مع لعيب بقول له لعيب انت شايف حالك بتقدر تلعب بدرجات اعلى من هيك، الله يسهل عليك وانا اول مشجعين لك.
0: وين السنه اللي بقول جديدي
10: اهدافك؟ بعيد المكر اليوم ان شاء الله ببنى خطه مرتبه على اساس على راسها المدرب ابو محمد فارس مجلي. بلشنا طبعا بالتدريبات ثم تدريب ثالث ومكملين ان شاء الله. هدفنا طبعا البلاي اوف العلوي زي ما خططنا السنه اللي مرت.
0: معك مصاري؟ معك ميزانيه؟
10: ميزانية رسمية المفروض انه 4-8، انا الاوراق الرسمية كلها جاهزة. كانت الحجج نقول انه احنا فيش انا تكفي جاهزة، اليوم ورانا جاهزة، نتأمل ما يكونش في مشاكل، يعني مش لازم يكون في مشاكل. هذا هو، مش لازم يكون في مشاكل يعني بالدعم، لازم يكون في دعم رسمي من المجلس المحلي. طبعا بنشكر، طبعا بشكر كل واحد واقف حوالي الفريق من ثلاث سنتين ونص لليوم. الفريق الفريق واللعيبه والكادر المهني وال من ناحيه كل شيء، الفريق ما ناقصه شيء من اهل البلد. اهل البلد وقف مع الفريق، وقف التزلام اليوم، واقفين وقف التزلام، بارك الله بكل واحد دعم شيء الواحد.
0: طيب، شكرا بلال بيرومي بالنجاح، شكرا جزيلا. ومساء الخير لكابتن مكابي لخان الناصر من الدرجة الممتازة أمجد سليمان.
11: أخي محمد
0: للجميع المستمعين، أمجد لاعب الموسم، تم اختياره في قائمة مكان لاعب الموسم في الدرجة الأولى بشكل كبير جدا. أولا مدرب الشبيبي أيضا من نفس الوقت
11: إن شاء الله.
0: وانت بتبدو وانت بتحضره
11: مع الشبيبة؟ صلنا تقريبا بالتمرين الثالث اليوم مع الشبيبة، بتعرف
0: الهدف الرجعة للدرجة الممتازة؟
11: أكيد أكيد، احنا دائما إن كان بالشبيبة ولا بالكبار دائما الطموح دائما نضلنا فوق.
0: طيب، أنت عندك مسؤولية كبيرة، أنت أبدعت السنة الماضية في سنة ما بعرف صعبة ولا سهلة، وارتقاء كان مبكر جدا، كانت سنة صعبة ولا سهلة نوعا ما؟
11: كان في نوعا ما صعوبات أكيد، يعني لأنه طبعا بيكون خلال السنة بدك تضلك جاهز ومتركز ومضغوط، لأنه في عندك هدف الصعود، لأنه هنا فيش يعني هنا أي غلطة ممكن تكلفك وترجع الفريق فترة يعني لورا. واشتغلنا طول الوقت على أنه الفريق يكون جاهز، إن كان لعبة صعبة ولا لعبة هوينة، دائما يجي على اللعب بآخر الجمعة يكون جاهز. والإشي مش هوين يعني كيف ما الكل يفكر، بالذات بالدرجة الأولى، وفي كتير فرق كمان من الوسط العربي. وكتيرت اليوم
0: تابعنا عليك، بثينا بعض المباريات ووقفنا على بعض الأشكال. أنت بتشايف أمجد سليمان والأخاء مكانه على الأقل ممتازة من هون، أفضل الكل، ممتازة وأريح من كل النواحي. خلينا بس نضيف انه تم اشرف رباح اذا انا مش غلطان انضم ايضا للفريق.
11: مظبوط، انضم كمان اليوم أشرف رباح.
0: كيف شايف الفريق السنة أمجد؟
11: نشتغل على أنه يكون فريق أول شيء يليق بالناصري، والفريق اللي يكون يطمح الهدف تاعه يكون بالقسم العلوي. إن شاء الله بتأمل، بنينا فريق منيح، الكل بيشتغل. بعدنا طبعا مش مسكرين الكادر نهائيا. الأخ ماهر أبو المجد بيشتغل ليل نهار، هو أبو حاتم
0: أحمد
11: الحلو، على أنه أحمد الحلو على أنه يبنوا فريق قوي ويصير وفريق يليق بالناصري.
0: حتى الآن أنت
11: هذا الإشي أنا الإشي مش هوين، الإشي مش هوين، الإشي كتير صعب بعد الفترة الصعبة اللي كتير اللي مركها فريق أخي الناصري لما كان وقتها بالدرجة الممتازة. بعد ما نزل هبط الفريق طبعا في كتير أمور اللي تغيرت بالفريق، ومنها اللي اليوم في ميزانيات اللي مش قادرة تصلنا، وهذا كله
0: طبعا بسبب عدم وجود إدارة سليمة. بس بده يكون بشهر 3 نهول تكين إدارة سليمة،
11: أكيد راح يكون.
0: حتى اللحظة أنت مجرب في الدرجة، حتى الآن مرضيك الفريق، مرضيك التعزيز، مرضيك كيف ماشي الفريق، مقبول عليك؟
11: كيف ماشي والخطة اللي قاعدين بيشتغلوا فيها. نعم مش أكيد مش راح نرجع نغلط الغلطات اللي غلطناها بالسابق. الفريق ماشي بالمسار المضبوط من جميع النواحي، من ناحية كادر بنبنى مضبوط، من ناحية كل إشي. يعني مش ناقص الفريق إن شاء الله، بس ناقص بعد أكمل لاعب اللي راح نقوي الفريق فيهن، وبتأمل إنه الفريق يكون موجود بالقسم العلوي.
0: لاعب الموسم في الدرجة الأولى من قبل مكان أمجد سليمان الكابتن، بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. ونحن نتواصل وإياكم سيداتي. وأذكر غدا مباراة كأس التوتو في الدرجة الممتازة في وقت واحد الساعة 8. بالنسبة لكم فرقاس مرة تحدث إلى أحد اللاعبين، ولكن يوم الجمعة إن شاء الله سيكون ذلك في برنامج ملاعب وأهداف المباريات. نعم الآن ربما نكون مع جت، فريق جت الذي ارتقى بشكل رائع لمستوى فرق الدرجة الأولى، يعد العدة. مع الخط في جهاد سلامي اللي بنعرفه احنا مراد سلامي اللاعب السابق مدير قسم الرياضه. تحيه لك، مساء الخير مراد.
12: هلا هلا فيك اخي محمد، ولك وللجميع المستمعين اهلا وسهلا فيك حبيبي. الله
0: يسلمك. زفيت بشرى ساره للرياضيين وله القريه في المصادق على الملعب، اعطينا فكره، شفنا اشياء حلوه بالصور.
12: احنا طبعا احنا كقسم رياضه مجلس جت محلي دائما بنهتم انه ملعب جد مصادق عليه من أول دقيقة. يعني مش أقول لك إحنا بننهي الدوري وبنبلش طوالي مشان نحضر الملعب للسنة اللي بعدها. وبالفعل طبعاً إحنا صادقنا عليه، طبعاً دخلت الشرطة في الأول وبعدين الاتحاد العام، وبعد طبعاً إحنا إيش اسمه رشاية، طبعاً في الملاعب رشايون عيسك، وأنت بتعرف طبعاً هذا الإشي.
0: طبعاً
12: إحنا صادقنا على الملعب للدرجة الأولى، طبعاً ناقص عنا اللي هي عند الشدوخ للبث طبعا،
0: نقطة بث طبعا
12: الوحيدة اللي ايوه الملعب مصادق عليه من ناحية ديشي، من ناحية غرف، من كل الاشياء. احنا بنستنى طبعا الشخص اللي بده يجي
0: يفحص
12: يعمل العمدات شدور مشان ننهي.
0: يعني يعني يعني نقطة البث من كل الامر منتهي، فيش مشكلة؟
12: لا لا الامر منتهي اليوم ان شاء الله. اليوم حكينا مع المكاول، انا طبعا رئيس البث مشكور برضو نفس الشيء، انا اعطيته رقم المكاول مشان يخلص الامر. ورحنا لحد قبل اول مباراه او بعد اول مباراه احنا راح ان شاء الله كمصادق عليه.
0: السؤال، التدريبات على الملعب نفسه ولا بس للمباريات مراد؟
12: احنا عندنا ملعبين بالصدفه، احنا عندنا ملعب اللي هو صغير للاولاد الصغار اللي هو مش مصدق عليه طبعا، بس ممكن في التدريبات. والملعب الكبير طبعا هو سنتيتي، دش سنتيتي العشب الاصطناعي، بتدرب عليه تقريبا كل الفرق. احنا طبعا في عندنا فريق في الدرجه الثالثه طبعا.
0: طبعا اي فريق موجود حاليا بصفتك انت مرافق ومدير قسم رياضه السنه بالدرجه الاولى، اي فريق جت
12: اي فريق
0: يعني شو يعني كيف شايف، يعني كيف شايفه فريق مراتب متقدمه، فريق وسط بنا، فريق قوي، فريق بيخوفش ميزانيه هيك؟
12: لا الصراحة الصراحة تعرف إحنا فريق جديد أنا ما بحكي في اسمهم بس أنا بعد
0: مش هنيك أنا قلت لك كما مرة قلت لك أنا كيف شايفه كمراقب أنت مش إداري ومش بنيتش فريق
12: أنا بتوقع إذا بيبنوا فريق اللي هو على كد حال أنا بشوف في لاعبين بيجوا لاعبين بس ما بعرف أنا الدرجة الأولى جدا صعبة والدرجة الشمالية خصوصا صعبة جدا وبتأمل إنه يجيبوا اللعيبه اللازمين طبعا ل
0: سؤال انت انتوا كسلطه اليوم انت مدير قسم الرياضه انت مش رئيس مجلس ولكن بتشد في ميزانيه رصدت من قبل مجلس الفريق
12: المجلس كل سنه بيعطي الفريق ما يقرب 180 الف شيكل تقريبا صحيح انه 180 الف شيكل
0: كفوش للدرجه الاولى
12: نص لاعب طبعا ولكن بشوف اتامل انه هاي السنه يعطيهم لحد 350 الف شيكل
0: في حواليك ضجة
12: في اليوم الميزانيات
0: صح يعني ويا في حد عم بيحكوا على كمان تقليص 100 مليون للبنى التحتية تعرف شغلات حاليا مش سهلة في حواليك ضجة كنكم بإشي رياضي ولا عادي
12: أنا في إشي رياضي أنا بصوت برشلونة
0: وين
12: في برشلونة
0: مين معاك
12: أنا معاي الأخ ناهد من المغار ومعاي آدم سواعد من شفعمر بيعملوا معسكر تدريب هنا وبيلعبوا انا بشتغل مع فريق اسبانيول انا مباشره طبعا وانا طبعا عندي فريق مش انت فاهم يعني بدي اقول لك انا عندي فرق لإلي فرق الدوري الدرجه الثالثه وفريقين اولاد صغار وفي عندي احد الفرق اللي موجوده في اولاد اللي هم السبعه ثمانيه اولاد اللي هم بمستوى مش يعني
0: وانت مروح
12: ان شاء الله يوم السبت
0: معناته مش بعد بكره الجمعه اللي وراها نتحدث معك عن هاي الاشياء الجديده
12: ان شاء الله مش جديده هي
0: لا الجديده علينا يعني جديده على الراديو
12: جديده على الراديو بس انا بدي اقول لك الصراحه انا هنا موجود طبعا انا بدي احكي بشكل عام ما بدي احكي عن اشخاص معينين ولكن احنا
0: جمله بجمله قبل الاخبار قول
12: قبل الاخبار احنا نلتقي وراح تسمع اشياء كثير حلوه
0: طيب الجمعه مش بعد بكره اللي وراها نعود نتحدث بالتفصيل شكرا مراد شكرا جزيلا شكرا إلى اللقاء انتهى برنامجنا هذا اليوم شريان حجير بيكي حندهان محمد الشيخ خليل كنا معكم غدا الخميس بإذن تعالى بعد أخبار الساعة الرابعة مكانك 2 والبرلمان الرياضي ويوم الجمعة بعد أخبار الساعة الثالثة ملاعب وهداف ويوم الاثنين بعد أخبار الثانية عشر ظهرا كونوا معي في برنامج حديث الظهيرة هذه أجمل التحيات حتى نلتقي طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
3: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
4: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
3: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
5: عناوين الساعة مما كان: ترامب يتوعد إيران بضربة قوية، إعادة 3 مواطنين إلى البلاد بعد اجتيازهم الحدود السورية، اختيار الطيبة ضمن مشروع المدينة الآمنة الرامي إلى تعزيز السلام المرورية، منتخب إسرائيل للشباب لكرة السلة إلى مرحلة ربع نهائي بطولة أوروبا، وكتلة جافة وشديدة الحرارة في معظم المناطق.
6: راديو مكان الأخبار.
5: الخامسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. هدد الرئيس الأمريكي ترامب بضرب إيران بقوة في عقاب الهجوم الصاروخي الليلة الماضية على قواعد أمريكية في الأردن. هذا ما نقلته شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله بعد إجراء مقابلة معه، وأضاف أن الضربات ضد الميليشيات الموالية لإيران في العراق تمت بالتنسيق مع حكومة بغداد. عاد جيش الدفاع اليوم إلى البلاد 3 مواطنين رصدوا الليلة الماضية وهم يجتازون الحدود إلى الأراضي السورية في منطقة جبل الشيخ، وتمت إحالتهم إلى الشرطة لاتخاذ إجراءات ضدهم. وشدد المتحدث العسكري على أن أفعالا من هذا القبيل تعرض أمن الجنود للخطر وتعرقل النشاطات العملياتية. سيرة الطيبة ضمن برنامج قطري تحت عنوان مدينة آمنة يرمي إلى تعزيز السلام المرورية وتطوير البنى التحتية. وقال رئيس البلدية يحيى الحاج يحيى إن هذا الاختيار يعكس المستوى المهني الذي وصلت إليه البلدية. ويفيد مراسلنا أحمد أبو صويس بأن الهيئة الوطنية للأمان على الطرق تدير البرنامج بالتعاون مع وزارة المواصلات. في كفر مندا أصيب فتى في 15 من العمر بصعقة كهربائية على الأغلب وتوصف حالته بخطيرة. ألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص من سكان أم الفحم وزيمر والفريديس بشبهة الاتجار بالوسائل القتالية، ومن بينهم مشبوهة بحسب ما وفانا به مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل. في روسيا قررت محكمة إنزال عقوبة السجن لمدة 12 عاما على الصحفي داريا شيباتشيفا بعد إدانته بالخيانة، وأفيد بأنه قام بتحويل أموال إلى أوكرانيا. تأهل منتخب إسرائيل لكرة السلة للشباب إلى ربع نهائي بطولة أوروبا بعد أن تغلب على نظيره الدنماركي بنتيجة 100 مقابل 86.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الساحل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 6.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.
8: الآن وفي كل مكان.
0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى السادسة من مساء هذا اليوم. معكم في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربو، شريهان بيكي من الإنتاج، رامي فيليكس هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: ترامب يتوعد إيران بضربات قاسية بعد قصفها قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، وتعرض آلية هندسية ثقيلة لجيش الدفاع لمسيرة مفخخة. المتحدث العسكري يعتبر الأمر خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار. كشف النقاب عن اتهام عنصر احتياط من إحدى الوحدات السرية في جيش الدفاع بالتخابر مع إيران. ومصدر عسكري ينفي اعتذار رئيس الأركان زمير لقائد القيادة المركزية الأمريكية بسبب تصريحات وزير الدفاع حول إقلاع مقاتلات أمريكية من إسرائيل لقصف إيران. رئيس الوزراء يواصل زيارته للولايات المتحدة ويلتقي وزير الدفاع بيت هيجست. في جولتنا لهذا المساء أيضا، المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي يشرف على حملة واسعة النطاق لتطبيق القانون في مدينة راهط، يؤكد تصميم الشرطة على ضرب شبكات الإجرام. وفي جولة المساء أيضا سنكون مع مخيم كرة القدم للسلام جبعات حبيبة الذي يجمع عشرات الطلاب العرب واليهود في البلاد. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. الدقيقة الخامسة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في برنامج مع أحداث المساء. بداية هذا المشوار مع محرر الشؤون الدولية شيمون بن نايم. مساء الخير.
9: أهلا محمد.
0: أهلا بك شيمون. الرئيس ترامب يتوعد بالرد الكاسح على الاعتداءات الإيرانية على القوات الأمريكية، ويأتي ذلك بعد ليلة من التبادل الناري اشتملت على العراق والأردن والسعودية. شيمون، لابد من السؤال، هل نعود إلى معركة شاملة؟
9: محمد، نعلم بأن لا واشنطن ولا طهران تريدان العودة إلى معركة شاملة، ولكن نعلم أيضا وهذا مهم أن كل شرارة في مثل ما كانت الليلة الماضية كفيلة بإشعال فعلا النيران الإقليمية. منذ قليل فعلا الرئيس ترامب يجب القول بألفاظه المميزة، دعنا نقول، يقول ويهدد الجمهورية الإسلامية بأنها ستتلقى ضربات قاسية جدا بل قاسمة إثر اعتداءاتها الليلة الماضية على القوات الأمريكية، بدون تحديد أي اعتداء. يقصد ترامب، قال هاتفيا لفوكس نيوز إن دقائق معدودات فقط توفرت للرد من قبل القوات الأمريكية. ربما فعلا قصد ترامب إعلان الأردن عن اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت المملكة والقواعد الأمريكية بدون تسجيل إصابات. من ناحية أخرى محمد، الميليشيات العراقية أعلنت عن مقتل 20 من عناصرها حصيلة غير نهائية كما قالت، جراء الهجوم المشترك الذي شنته مقاتلات أمريكية والسعودية على قواعدها في ديالا ونينوى. قيادة سنتكوم أوضحت أن القصف اشتمل على مواقع تحكم ومخازن أسلحة، فيما نفى مسؤولون في الجيش الإيراني أن يكون لبلاده دور في هذه الهجمات التي انطلقت من العراق. الحرس الثوري بدوره أعلن أيضا عن إطلاق صواريخ باتجاه سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز خلفتا كما قال، تعليمات الملاحة المفروضة إيرانيا. بغداد الغاضبة جدا محمد تجاه التطورات التصعيدية، هي ألغت عمليا لقاء مفترضا بين رئيس وزرائها الزبيدي وولي العهد السعودي بن سلمان في جدة. ماذا ستأتي به هذه الليلة يجب أن ننتظر محمد.
0: طيب شمعون، تعال بنا ما دمت معنا نتحدث عن قمة نتنياهو ترامب. ما هي الأجندة الدقيقة التي بحثت، وهل عاد نتنياهو ممتلئ الوفاض كما يقال؟
9: لا أعلم محمد، ربما نعود بالحديث إلى هذه المقابلة من الرئيس الأمريكي منذ قليل الهاتفية لفوكس نيوز. ترامب قال إن احتمال التفاوض يبقى مفتوحا دائما أمام إيران، ووصف اجتماعه مع رئيس الوزراء كرر عمليا بأنه كان ممتاز. صحيح اجتماع موسع مقتضب يجب القول جاء في خضم هذه الأحداث الحافلة لقاء ترامب مع زيلينسكي وأيضا بعد ذلك المراسم الجنائزية للينزي غراهام السناتور الأمريكي. ولكن يجب أن نلاحظ محمد أولا هذا الاجتماع كان موسعا إذ شمل ترامب ونتنياهو إلى جانب نائب ترامب جيدي فانس وزراء الخارجية والحرب روبيو وهيكسيت وأيضا مع رئيس الوزراء طبعا رئيس مجلس الأمن القومي الجديد والسفير الإسرائيلي لايتر في واشنطن. ما هي محصلة هذا اللقاء لا نعلم في هذه المرحلة ولكن يبدو محمد أن الطرفين وهذا ما قيل ما قاله نتنياهو بعد اللقاء وما قالته المسؤولة عن الإعلام في مكتب رئيس الوزراء قالت إن الهدف واضح الطرفان الإسرائيلي والأمريكي اتفقا على منع إيران بأي طريقة من الحصول على أسلحة نووية. ما هي هذه الطريقة؟ هنا مكمن الخلاف بين الطرفين. يجب أن ننتظر قليلا ربما لنشاهد المزيد من النتائج والنتاج الذي تحقق في هذا اللقاء. مرة أخرى أنا باعتقادي اللقاء انصب على التنسيق الكامل بين المواقف حتى في تجاه الخلافات بين نتنياهو وترامب في هذه القضية. يجب أن ننتظر لنرى هل فعلا سيجنح ترامب في نهاية الأمر وتجاه كل التطورات التصعيدية إلى تجديد واستئناف المعركة أم أنه سيبقى متمسكا بالحد الدبلوماسي التفاوضي. ومع الملاحظة الأخير محمد أننا نقترب جدا أقل من 4 أشهر قبل استحقاق الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. محمد
0: شكرا لك شمعون بن نعيم ولنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للسيدة سهى سلمان محللة في الشؤون الأمريكية ومن مركز مساواة. أهلا بك سيد سهى.
10: أهلا مساء الخير.
0: مساء الخير. بداية نريد أن نتحدث عن لقاء ترامب نتنياهو. هل باعتقادك كما يكتب البعض بعض المحللين والسياسيين أيضا هو لقاء استعراضي لخدمة نتنياهو انتخابيا أم فعلا كان لقاء استراتيجيا حقق نتنياهو من خلاله مطالب إسرائيلية؟
10: أنا برأيي أنه لقاء ترامب نتنياهو يعني لم يكن لقاء استعراضي فقط ولكن لم يكن أيضا انتصار استراتيجي صافي لنتنياهو، إنما هناك جمع بين الشغلتين. يعني نتنياهو احتاج إلى صورة مع الرئيس الأمريكي عشية الانتخابات الإسرائيلية في ظل طبعا تراجع التأييد وانتقادات داخلية تتعلق بكل ما يتعلق في إدارته للحرب وبالتوترات اللي كمان ظهرت مع واشنطن ومع حليفه مع ترامب. وفي المقابل كان اللقاء ضرورة لمعالجة خلافات فعلية يعني حول مستقبل الحرب مع إيران، إمكانية العودة للمفاوضات، كل ما يتعلق في الترتيبات مع بغزة بلبنان والتوازنات الإقليمية الجديدة. يعني التقارير الأمريكية وصفت اللقاء بأنه محاولة لتخفيف التوتر وإعادة التنسيق، مش فقط يعني بوصفه اجتماع بين طرفين اللي يعني يتناغموا على نفس الرؤية.
0: طيب يعني غالبية الجمهور الأمريكي سيد سهى لا يريد حربا، هذا ما ظهر في استطلاعات الرأي الأخيرة، تقريبا 63% من الأمريكيين لا يريدون حربا مع إيران. هل هذا بعد كافي لكي يدفع ترامب وإدارة ترامب لتجديد أو استئناف الاتفاق المبرم مع إيران؟
10: بالفعل يعني الجمهور الأمريكي رافض لأي حرب تخوضها الولايات المتحدة، واللي بيشوفوا إنه هن مش جزء من هذه الحرب ولا يؤثر على الولايات المتحدة. طبعا هذا يعني رأي العامل الأمريكي هو عامل ضاغط جدا، ولكن هو مش العامل الوحيد. فعلا الاستطلاعات تظهر إنه حوالي أكثر من 60% إنه هناك رأوا إنه قرار استخدام القوة ضد إيران خطأ، وعارض حوالي أكثر كمان من 62% طريقة إدارة ترامب للعمل العسكري. يعني هاي الأرقام أولا بتهم ترامب لعدة أسباب. أولا إنه وعد قاعدته بسياسة إنه تجنب الحروب التي لا تنتهي. يعني استمرار حرب طويلة مع إيران بحطه في تناقض مع خطاب الانتخاب اللي كان قبل انتخابه للبيت الأبيض. ثانيا الحرب انعكست على أسعار الطاقة وعلى أسعار النفط وعلى أسعار وهناك غلاء بالمعيشة وعلى الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهذا بالأساس العامل الفاصل فيما يتعلق في توجه الأمريكيين. يعني الأمريكي بهمه جدا أول سلم الأولويات عنده كل ما يتعلق في الوضع الاقتصادي للأمريكي نفسه، وهي القضايا رح تأثر بشكل مباشر على الناخب الأمريكي وعلى الخطاب أيضا، بما أنه هناك في انتخابات نصفية كمان بضعة أشهر، فهناك أيضا هذا ممكن يأثر ويشكل عامل ضاغط بكل ما يتعلق في استمرار الحرب أو الوصول إلى اتفاق مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران.
0: طيب السؤال التالي، العلاقات الإسرائيلية الأمريكية يعني لا يخفى على أحد لم تعد كما كانت سابقا، ماذا بخصوص مستقبل هذه العلاقة، خاصة أن أعدادا كبيرة من الأمريكيين كما نتابع يرون أن الدولة أو الولايات المتحدة دخلت حربا ليست لها، ويمكن أن نسميها بين هلالين حرب عبثية.
10: صحيح، يعني إذا بدنا نحكي على الاستطلاعات أيضا إنه بيرجوا إنه أكثر، يعني الاستطلاعات هي أكثر من 50-60% بتقول إنه الأمريكيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، نتيجة لأنه هني بنظروا للحكومة الإسرائيلية إنه هي اللي أدت إلى انجرار الولايات المتحدة وترامب لهذه الحرب. يعني خلينا نكون واضحين، العلاقة لم تنتهي، يعني هناك مازال هناك علاقة وطيدة على المستويات العسكرية والاستخباراتية وأيضا الاقتصادية، لكن ما يتغير هو أنه إسرائيل لم تعد تتمتع بالإجماع الأمريكي اللي كان في سنوات سابقة، ولم يعد دعمها مسألة عابرة يعني للحزبين بالدرجة ذاتها. المهم أنه هون التفريق بين ثلاث مستويات، المستوى المؤسساتي يعني الدعم العسكري والتعاون الأمني ما زال قويين، وهناك شبكة طويلة من الاتفاقيات والمصالح المشتركة. المستوى السياسي والحزبي، العلاقة أصبحت أكثر التصاقا بالحزب الجمهوري وبترامب نفسه، وهناك تزايد طبعا في الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي على هذه الوضعية. وطبعا على المستوى الجمهور إنه هناك زي ما حكيت نظرة سلبية فيما يتعلق على المستوى الجماهيري فيما يتعلق في الحكومة الإسرائيلية، وحتى داخل الجمهوريين نفسهم يعني هناك فجوة عميقة. غالبية الجمهوريين اللي هن بأيدوا ترامب دون سن 50 أصبحت نظرتهم سلبية، وأنه هاي العلاقة ممكن أن تتحول يعني من علاقة تقوم على تأييد أمريكي واسع وبشكل تلقائي إلى علاقة أكثر مشروطة وأكثر خضوعا للنقاش الداخلي الأمريكي وأيضا خضوعا لتوجهات ترامب نفسه.
0: طيب لو تحدثنا عن الخطوات الأمريكية المستقبلية المحتملة تجاه الشرق الأوسط، يعني بعدما وافقت على صفقة الطائرات F-35 لتركيا وإنشاء مفاعلات مدنية للسعودية، هذه خطوات وقرارات أمريكية غير مسبوقة ولم تعجب الجانب الإسرائيلي، هل هذا تغيير استراتيجي في السياسة الخارجية الأمريكية؟
10: يعني احنا بنشوف انه هناك انتقال يعني بالسياسي او بالتوجه الامريكي من سياسي اللي ممكن ان توصف انها تدار وفق ما تريده اسرائيل وحكومة اسرائيل، الى سياسة توازن بين عدة قوى اقليمية وبتحط هون المصالح الامريكية اولا. يعني واشنطن ترى تركيا عضو اساسي في حلف الناتو، قوة مؤثرة في سوريا والبحر الاسود، كل ما يتعلق في الاتفاق الامريكي السعودي. يعني صحيح انه اثار قلق اسرائيلي فيما يتعلق البرنامج النووي لانه قد يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، ولكن يعني الصورة هي بعدها مش نهائية. ترامب والبيت الأبيض يعني هناك كانت شروط أيضا في كل ما يتعلق في الاتفاق مع السعودية. بفكر أنه هناك خطوات أمريكية مهم أنه نخدها بعين الاعتبار، أولا محاولة إنهاء الحرب مع إيران باتفاق جديد، لأنه هذا بنهاية المطاف ما يهم ترامب والإدارة الأمريكية وما يهم الجمهوريين حاليا هو أنه هذه الحرب لا تؤثر على احتمالات أو على الانتخابات النصفية اللي راح تكون في شهر نوفمبر. كل ما يتعلق بإعادة بناء التحالف مع دول الخليج، يعني الحرب أظهرت إنه السعودية والإمارات مش مجرد أطراف تابعة لسياسة أمريكية، إنه إلها مصالحها ومخاوفها وما إلى ذلك. وأيضا تركيا يعني تركيا كقوة إقليمية يعني هذا له تأثير أيضا مهم جدا في كل ما يتعلق بالسياسة الأوسع الإقليمية عند الولايات المتحدة. وبالأساس توسيع اتفاقات أبراهام اللي هو هذا بالأساس ما يصبو له ترامب، وبالنسبة له هذا البيبي تبعه إنه توسيع اتفاقيات أبراهام، هذا مهم جدا بكل ما يتعلق في المصالح الأمريكية في المنطقة وأكبر من ذلك.
0: سهى سليمان يعطيك ألف عافية، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة.
10: شكرا لك.
0: وضيفنا التالي هو الأستاذ حمادة الفراعني، وهو عضو برلمان أردني سابقا وصحفي. أهلا بك أستاذ حمادة.
11: يا مرحبا.
0: الحالة الأمنية في الأردن يعني لا تروق للأردنيين ولا لكافة الشعوب في المنطقة. إيران تواصل استهداف مصالح أمريكية أو مقرات عسكرية كما تقول أمريكية في الأردن. كيف يتعاطى

0: يعني نحن بالنسبة لنا لسنا أعداء لإيران إطلاقا، لسنا شيعة ولسنا متطرفين ولسنا في شعبنا بقصد، يعني بحيث لا توجد يعني حساسيات أو تعارض، باستثناء أنه إحنا نتعاطف مع شعوبنا العربية في الخليج العربي، ولذلك هذا المس يعني بالوضع الأمني في منطقة الخليج الخليج العربي بمسنا، والآن يعني امتدادا لذلك تم مس بالوضع الأردني. فيما يتعلق بالعلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية، نعم علاقاتنا مع الولايات المتحدة، علاقات الدولة مع الولايات المتحدة علنية وضمن اتفاقات واضحة ومعلنة والآخرة، وبالتالي يعني الأردن الدولة الرسمية لا تقبل بالمساس بأي من مما هو موجود على الأرض الأردنية.
1: طيب التعاطي الأمريكي مع هذه الحالة في الأردن يرضي القيادة الأردنية حتى الآن؟
0: يعني هذا وضع سياسي ربما يكون لاحق. أعتقد أن الوضع الأمريكي في المنطقة العربية سيناقش مع الذات سواء هنا في الخليج العربي. لماذا؟ لأن الوجود الأمريكي يفترض تم وجوده من أجل حماية الحدود والأمن والاستقرار لهذه البلدان باعتبارها صديق الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ثبت عمليا وبالملموس أن وجود الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يسبب الأذى للشعوب العربية وللأنظمة العربية. باستثناء علاقاتهم مع الاحتلال الإسرائيلي لا توجد أي احترام وأي تقدير على الإطلاق من قبل الولايات المتحدة.
1: وهل باعتقادك دول الخليج وكذلك الأردن ربما يعني لاحظنا في أن هناك إجراءات عربية خليجية تنم عن تغيير استراتيجي في موقفها تجاه الولايات المتحدة، هذا التغيير سيستمر باعتقادك أم أن الولايات المتحدة ستحتوي هذه الدول مرة أخرى؟
0: في كل الأحوال ربما التغيير الذي سيطرأ على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شيء مؤكد، كل الدلائل تشير لسقوط نظام ترامب وفشله، وبالتالي الانتخابات المقبلة في شهر تشرين يعني ستعطي للديمقراطيين إمكانية استعادة نفوذهم وهيمنتهم على مجلسي الشيوخ والنواب. يعني في مجلس الشيوخ هناك فقط الفرق بيناتهم مقعدين، ومجلس مجلس النواب 30 مقعد، لذلك أعتقد الأمور لن تسير بهذا الاتجاه، لأن سياسات وبرامج وإجراءات الرئيس ترامب لا تمس فقط شعوبنا والمنطقة والعالم، بل هي تمس المصالح الأمريكية. ولذلك الذي دفع الرئيس ترامب لوقف الحرب في شهر نيسان هو ارتفاع أسعار السلع على المواطن الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار النفط والآخر، ولذلك راح يدفع الثمن هو وحزبه بهذا الاتجاه. ومن هنا أيضا هذا سينعكس على موقف في البلدان العربية، موقف البلدان العربية سيكون أكثر استجابة لمصالحها طالما أن السياسة الأمريكية شكلت أذى وأذى مباشر يعني لهذه البلدان، وبالتالي على المدى البعيد أعتقد أن ذلك سيتم التحرر من هذا النفوذ وهذا التطلع يعني في العلاقات مع الولايات المتحدة. ولكن هذا يحتاج أيضا لشرطين ممكن أن يتوفرها. الشرط الأول فعلا أن تكون إيران تدرك مصلحتها وأن علاقاتها يجب أن تكون متوازنة متزنة مع البلدان العربية، لا أن تواصل يعني سياسة التدخل أو فرض النفوذ. والعامل الثاني هو الحقيقة الموقف للبلدان الثلاثة، للأطراف الثلاثة، الصين وروسيا وإيران. روسيا الآن هي منشغلة في حربها في أوكرانيا، الصين دائما اهتمام اقتصادية ولذلك لها مصلحة كبيرة اقتصاديا مع العالم العربي، وأوروبا أيضا الآن تتعرض للأذى المباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ممكن مش ممكن هي تسير بشكل عملي وخاصة لدى ألمانيا وفرنسا نحو التحرر من الهيمنة والنفوذ الأمريكي. ولذلك أعتقد هنالك يعني عوامل مستجدة يمكن أن تؤخذ بهذا الاعتبار.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ حماد الفراني على هذا الحوار، شكرا جزيلا.
0: شكرا، يا مرحبا، أهلا وسهلا.

0: أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: اليوم 18 بلا جريمة قتل، هل بدأ المجتمع العربي يرى النور في نهاية النفق؟ ماذا بعد لقاء نتنياهو وترامب؟ ولماذا وصفه نتنياهو بأنه أفضل لقاء جمعهما؟ هل حسمت الخلافات بشأن إيران وانسحاب إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا؟ أم أن التفاهمات المعلنة أخرت القرارات الحاسمة وتركت الإجابات للأيام المقبلة؟ ومضيق هرمز يعيد المنطقة إلى حافة مواجهات واسعة ويضع الوساطات أمام اختبار حاسم. غارات أمريكية سعودية على فصائل موالية لإيران في العراق، واعتراض صواريخ إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن. هل عاد التصعيد العسكري؟
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، 26 دقيقة بعد 5 ساعتنا الآن. تعالوا بنا إلى صفحات أمنية. إطلاق منظمة حزب الله مسيرة مفخخة صوب آلية هندسية ثقيلة لجيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر، مما يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، كما يؤكد المتحدث العسكري إيال عليمة. مساء الخير.
3: مساء الخير محمد. لأول مرة منذ التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان والشروع بتطبيق المرحلة الاختبارية والانسحاب من بعض المناطق، إطلاق مسيرة متفجرة من قبل حزب الله والانفجار قرب آلية عسكرية في مرتفعات علي طاهر. المتحدث العسكري يصف هذا الحادث بأنه خرقنا لوقف إطلاق النار. ومن الجانب الآخر، وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن إسرائيل تواصل حرق وهدم المباني والمنطقة المبنية في المنطقة التي احتلتها، حرق منازل في بلدة قنطرة قضاء مرج عيون، وكذلك هدم وتدمير ما تبقى من قرى أو من مباني في القطاع الغربي من هذه المناطق التي احتلتها إسرائيل في جنوب لبنان. ومن الجانب الآخر يعلن المتحدث العسكري عن اكتشاف وتفجير موقع تحت أرضي في قرية حداتة بمحاذاة الحدود الإسرائيلية، موقع بني تحت مصنع لإنتاج مواد البناء على يمتد نفق على حوالي 55 مترا، ويضع ثم كذلك ثلاثة مواقع غرف للبقاء في هذه المنطقة تحت الأرضية يتم تفجيرها. المتحدث العسكري يقول إن هذا الموقع يبعد 300 متر فقط عن قاعدة يونيفيل في هذه المنطقة. ربما بهذا الصدد نشير إلى أن الأنباء في اللبنانية تشير إلى قلق كبير من أن هناك اعتقاد بأن إسرائيل لا تنوي الإفاء بتعهداتها ومواصلة الانسحاب من الأراضي في جنوب لبنان بعد تطبيق المرحلة الاختبارية. يجب القول أن هذا يطابق بشكل كبير التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الإسرائيليين حول البقاء في المناطق في جنوب لبنان وعدم الانسحاب أو إعادة الانتشار في هذه المناطق. محمد.
2: طيب إيال، ما دمت معنا نريد أن نتحدث عن قضية غاية في الحساسية. هناك مصدر عسكري ينفي أن يكون نصر الكاتس ووزير الدفاع قد اعتذر بسبب ما صرح به من أن مقاتلات أمريكية انطلقت من إسرائيل لضرب إيران.
3: نعم، أولا التصريحات خطيرة، علمنا بأنها تعتبر خرقا للرقابة أو قوانين الرقابة العسكرية. لو قام بإدلاء أو بالإعلان عن ذلك أحد المراسلين ربما كانت قد اتخذت إجراءات عقابية ضده. على كل حال وزير الدفاع أدلى بهذه التصريحات بشكل علني. اليوم نشرت قناة الحدث نبأ مفاده بأن النائب رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زميرة قد أجرى مكالمة هاتفية مع قائد سنتكوم واعتذر على ما صرح به وزير الدفاع إقلاع طائرات أمريكية من إسرائيل لشن الضربات في الأراضي الإيرانية. المتحدث العسكري قد نفى هذا النبأ بمعنى أنه لم تجرى مثل هذه المكالمة الهاتفية، ولكن هذا لا يقلل من خطورة التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع التي تعتبر تحديا مباشرا لإيران من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي. محمد،
2: شكرا لك يا إيال العليمة. الآن إلى قضية أمنية خطيرة في جيش الدفاع، حيث قدمت النيابة العامة لأحد اتهام ضد جندي تواصل مع جهات إيرانية وعرض أمن الدولة للخطر. التقرير لوليد يوسف.
4: النيابة العامة قدمت قبل أسبوعين إلى المحكمة المركزية في تل أفيف لائحة اتهام خطيرة ضد مواطن إسرائيلي خدم في إطار الخدمة النظامية والاحتياط في وحدة حساسة وسرية للغاية في جيش الدفاع، تنسب له تهمتي التواصل مع عميل أجنبي ومحاولة تسليم معلومات لصالح العدو. وقلصت المحكمة أمر حظر النشر الشامل الذي كانت فرضته على القضية، وسمحت اليوم بنشر بعض المعلومات، وبموجبها تبين من التحقيق الذي أجرته الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك ووزارة الدفاع أن المتهم كان على تواصل مع جهة عرفت نفسها أمامه بأنها جهة استخباراتية إيرانية، وطلب من المتهم في مرحلة معينة المساعدة في تجنيد جندي لصالح التواصل مع تلك الجهة. واعتبر مصدر مطلع القضية بأنها واحدة من أخطر لوائح الاتهام في السنوات الأخيرة، ووصف الوحدة التي خدم فيها المتهم بأنها قدس أقداس جيش الدفاع. واعتقل المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، حيث تتولى معالجة القضية وحدة الجرائم الإلكترونية السايبر التابعة للنيابة العامة للدولة. المحامي ناتي روم الذي يمثل المتهم قال إن الحديث يدور عن حادثة استثنائية تنطوي في أفضل الأحوال على قلة احتراس، ومن المؤسف أن شخصا كرس حياته لخدمة أمن الدولة وقدم ثمنا شخصيا باهظا يجد نفسه متهما بجرائم أمنية ومعتقلا وكأنه كان مخربا خطيرا. ويضيف محامي الدفاع أنه لا يوجد أي ادعاء بأن المتهم تصرف بدافع سلبي أو طمعا، وبالتأكيد ليس برغبة الإضرار بأمن الدولة. الأمر لا يعدو كونه مزحة فاشلة ولا أكثر من ذلك، والوقائع لا تثبت أسس الجرائم المنسوبة للمتهم، وأنه سيثبت ذلك خلال إدارة الملف. وتهز هذه القضية أجهزة الأمن، وهي تنضم إلى سلسلة من التحقيقات الأمنية التي جرت في الفترة الأخيرة. وتكرر أجهزة الأمن والشرطة تحذيرها لمواطني وسكان الدولة من خطورة إقامة تواصل مع جهات أجنبية من دول معادية أو جهات مجهولة الهوية، وتدعو المواطنين والسكان إلى إبلاغ جهات إنفاذ القانون عن أي تواصل مشبوه أو غير اعتيادي.
2: والمفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي يشرف على حملة واسعة النطاق لتطبيق القانون اليوم في مدينة راهط، شارك فيها المئات من أفراد الشرطة. مراسلنا في الجنوب نواف النبري تابع هذه الزيارة، تحدث إلى الجنرال ليفي الذي أكد تصميم الشرطة على ضرب شبكات الإجرام، لنستمع.
5: المئات من أفراد الشرطة والضباط من لواء الجنوب وعلى رأسهم المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي نفذوا اليوم حملة واسعة النطاق لفرض القانون في مدينة راهط والمناطق المجاورة بمشاركة موظفين من وزارات حكومية ومؤسسات مختلفة. وخلال الحملة التقينا الجنرال ليفي والذي أكد بذل الشرطة لجهود جبارة كما قال لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
6: أنا أريد أن أقول لك للجمهور العربي، نحن مأل 90% ما فعلوت ما إمتعي ما تكتبين שלנו זה כדי שאותו ילד שאני אמרתי במגזר הערבי יוכל ללכת לקנות פיצה ليخزور بيتا لأوريم شلو بيخيه ببيتخون.
5: أريد أن أتوجه للجمهور العربي وأقول لكم إننا نسخر أكثر من 90% من طاقاتنا ونشاطاتنا والميزانيات كي نضمن لأي طفل في راهط وسخنين وأي مكان يذهب لشراء البيتزا والعودة لذويه بسلام وأمان. وحول الحملة في راهط قال لنا المفتش العام للشرطة:
6: اليوم نخلصنا للراهط אנחנו הולכים לטפל בעבריינים, אנחנו הולכים לעשות את מחיר ההפסד לעבריינים ולארגוני הפשע ולסכסוכים המדממים, להבהיר להם שלא עוד מדינת ישראל היא מדינת חוק.
5: اليوم دخلنا الى راهط وسوف نتصدى للمجرمين ونجعل من غير المجدي لهم الاستمرار في غيهم بما فيها شبكات الاجرام والنزاعات الدمويه العائليه, وكي نوضح لهم أن الأمر لن يستمر هكذا وأن دولة إسرائيل هي دولة قانون وقد أعلننا عليهم حربا بلا هوادة كما هدد شبكات الإجرام وقال:
6: שהציבור הנורמטיבי ברעת היום ובכל כל כפר ועיר במגזר יבינו שאנחנו לטובת התושבים נקודה, אנחנו נמרר את חייהם של העבריינים. אני מבקש מהציבור הערבי להיות סובלני.
5: الجمهور المحافظ على القانون في راهط يقول لي في اليوم أو في كل قرية ومدينة في الوسط العربي سوف يدرك أننا هنا لصالح السكان فقط. سوف نضيق الخناق على شبكات الإجرام وننغص على المجرمين معيشتهم, وعليه نطلب من الجمهور العربي إبداء قدر من الصبر في هذا الجانب. هذا وقد ضبطت الشرطة خلال حملة اليوم أسلحة غير قانونية وضعت يدها على عشرات المركبات, كما حررت عشرات المخالفات خلال هذا النشاط الذي أطلق عليه اسم طريق المدن الذي بادرت إليه شرطة الجنوب في راهط وضواحيها.
2: هذا في راهط وضواحيها. إلى هذا الملف الجنائي, اعتقال 3 مشبوهين بجريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجة من مدينة طمرة. نجيب قزل.
7: في ملف جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهجة في مدينة طمرة, أعلنت الشرطة إحراز تقدم في التحقيق بعد اعتقال 3 مشبوهين بالضلوع في الجريمة إثر تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال. وكان أبو الهجة البالغ من العمر 34 عاما قد قتل بإطلاق نار داخل صالون الحلاق الذي يعمل فيه في 7 تموز الجاري, فيما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة. وبحسب الشرطة فقد تحولت التحقيقات من السرية إلى العلنية وانتهت باعتقال 3 من سكان طمرة تبلغ عمرهم 17 عاما و19 و50 عاما للاشتباه بتورطهم في تنفيذ الجريمة. كما ضبط المحققون عددا من الأدلة التي يعتقد أن لها صلة بالقضية, فيما قررت المحكمة تمديد توقيف المشتبهين حتى 4 آب المقبل. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلدات العربية تراجعا ملحوظا في جرائم القتل, إذ لم تسجل خلال الأيام 18 الماضية أي جريمة قتل, بينما اقتصرت الحوادث على عمليات إطلاق النار أسفرت عن إصابات طفيفة ومتوسطة. ويتزامن هذا الهدوء مع بدء تنفيذ الخطة الحكومية الجديدة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي والتي أقرت قبل نحو 2 أسبوع, وتقضي بإشراك جهاز الأمن العام الشباك في مواجهة منظمات الإجرام, إلى جانب تعزيزات القدرات الاستخباراتية والعملياتية التي للشرطة ورصد مئات ملايين الشواقل لتنفيذ الخطة على مدى السنوات القادمة.
2: هذا فيما يتعلق بملف الجريمة. تعالوا بنا إلى قضايا استراتيجية وسياسية أخرى. ماذا يحدث في القاهرة؟ محادثة القاهرة وفد حركة حماس يبحث هناك مع الوسطاء 3 نقاط. أولاها الوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بتشكيل اللجنة المسؤولة عن القوة الدولية, بجانب معرفة الخطوات التنفيذية المقبلة لتفعيل لجنة التكنوقراط ولدخولها حيز التنفيذ. كل هذه الأمور يتابعها يواكبها حسن أبو زايد. أهلا بك حسن.
8: أهلا محمد, مساء الخير. حركة حماس بدأت اليوم جولة جديدة من المشاورات في القاهرة مع الوسطاء من مصر قطر وتركيا في محاولة لإحياء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة, والذي تعثر خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع الحراك في هذا الملف. وفقا لمصادر مصرية فإن المباحثات ستتناول ثلاثة ملفات رئيسية تعد الأكثر حساسية في المرحلة المقبلة هي بدء عمل لجنة التكنوقراط التي يفترض أن تتولى إدارة الشؤون المدنية في غزة، آلية نشر القوات الاستقرار الدولية بعد موافقة إسرائيل المبدئية على دخولها، إضافة إلى مناقشة ملف سلاح حماس الذي يعد أبرز نقاط الخلاف بين الحركة وإسرائيل. يأتي ذلك محمد في وقت نفذت فيه معظم بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما لا تزال المرحلة الثانية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع وترتيبات الإدارة والأمن تواجه خلافات حول ترتيب تنفيذ بنودها، ولا سيما في مسألتي السلاح والانسحاب العسكري من المناطق الصفراء. حماس قالت إنها جاءت لاستكمال المفاوضات الخاصة بتطبيق المرحلة، مشيرة إلى أن اللقاءات ستضم أيضا لقاءات فصائلية مع ممثلين عن قطر، مصر وتركيا. حسب المصادر الفلسطينية والمصرية، حماس تسعى خلال هذه الجولة إلى الحصول على تفاصيل دقيقة وواضحة بشأن تشكيل القوة الدولية، الجدول الزمني لانتشار هذه القوات، وأيضا الجدول الزمني لبدء عمل لجنة التكنوقراط، إضافة إلى معرفة كل التصورات الخاصة بملف السلاح الذي سيكون أحد الملفات الأساسية في المفاوضات. بالنسبة للسلاح، حماس جاءت مع مرونة ما على استعداد لتسليم الأسلحة الثقيلة كالقذائف والRPG والصواريخ، لكن سلاح الشخصي لعناصرها لن يتم تسليمه بأي شكل من الأشكال. حماس تخشى على عناصرها من الميليشيات التي تقول إنها تحظى وتحصل على دعم مالي ومعنوي من قوات جيش الدفاع. هذه اللقاءات ستستمر على مدار الأسبوع في محاولة للتوصل إلى تحقيق إنجاز، وكل ذلك أيضا محمد مرهون بموافقة إسرائيلية على البنود التي وافقت عليها حركة حماس، خاصة في ما يتعلق بسلاح نزع سلاح الحركة. مصدر مصري أكد أخيرا محمد أن الترتيبات الخاصة بتشكيل القوة الدولية دخلت مرحلة التنفيذ، وأن المشاركة لم تعد تقتصر على قبرص والمغرب، بل يجري على العمل على انضمام دول أخرى من بينها الباكستان، إندونيسيا، بعد أن كانت قد أبدت تحفظات في مراحل سابقة. تركيا لن تستطيع في هذه المرحلة إدخال قوات إلى قطاع غزة بسبب المعارضة الشديدة التي تبديها إسرائيل لمشاركة أي قوات تركية داخل منطقة القطاع. وهذه القوات ستعمل الدولية محمد في إطار المنطقة البرتقالية التي تقع ما بين المناطق الخاضعة لحماس والخاضعة لإسرائيل، ما يسمى بالخط الأصفر. محمد،
2: أشكرك. حسن أبو زايد من قطاع غزة. نعود إلى قضايا داخلية في مقدمتها كافة المستجدات والتطورات، تبعات هذه التطورات البرلمانية وكذلك السياسية. على الرغم من أن الكنيسة في إجازة، التأمت اليوم لجنة المالية البرلمانية للمصادقة على تخصيص ميزانية إضافية للحريديم. هل لذلك علاقة مباشرة بالانتخابات؟ الزميل فالح حبيب، مساء الخير.
9: تحيات لك محمد، تحيات المستمعين والمستمعات. وكيف لا محمد، وجل بل معظم هذه الميزانيات التي يبحث عملية المصادق عليها وتحويلها إلى مجالات مختلفة تحت عنوان الميزانيات الائتلافية. نحن نتحدث عن نحو 600 مليون شيكل، لكن تتخيل محمد، جل هذه الميزانيات تذهب إلى مرافق تخدم مباشرة الشركاء السياسيين من الائتلاف الحكومي، رغم عطلة الكنيسة الانتخابية، وعلى الرغم من أن هذا هو يوم العمل الأخير للجنة المالية، إلا أن الائتلاف أصر على استغلال حتى اليوم الأخير وبشكل خاطف يريد تحويل بعض الميزانيات. أذكر منها محمد على سبيل المثال الحصر، نحو 124 مليون شيكل إلى وزارة الاستيطان التي تتولاها الوزيرة أوريت ستروك، 52 مليون شيكل لمشروعات التراث في مستوطنات الضفة الغربية، 16 مليون شيكل بشكل للمدارس الصيفية التابعة للمعاهد الدينية، 268 مليون شيكل للمؤسسات التعليمية الحريدية، ذلك الطلب الذي لطالما أصر عليه قفني والقافلة بدون أدنى شك تطول. هذه التحركات وبطبيعة الحال لم تسلم منها أيضا ميزانيات المجتمع العربي محمد، تلك التي كانت يجب أن تستثمر في قطاع التربية والتعليم وأيضا البنى التحتية. وزارة المالية جاءت اليوم تطالب لجنة المالية المصادق على اقتطاع نحو 100 مليون شيكل كانت يجب أن تستثمر لإقامة مدارس ومعاهد تربوية في المجتمع العربي، نقل طلاب البلدات غير المعترف فيها والقرى غير المعترف فيها في النقب وغيرها من مرافق وأيضا فعاليات لا منهجية. ولكن تتخيل محمد، الوزارة لم تستثمر هذه الأموال وجاءت أصلا تطالب باقتطاعها، ما يعني أن مواصلة المس بميزانيات المجتمع العربي استمرت حتى اللحظات الأخيرة. وعلى ذلك يقال محمد سلم الأولويات لهذه الحكومة مختلف، وإذا كان سلم الأولويات لهذه الحكومة القطاعية التي تخدم فقط مصالح جمهورها، بكل تأكيد أن المجتمع العربي واضح أنه في أسفل سلم أولويات هذه الحكومة وهذا الائتلاف.
2: شكرا لك فالح حبيب، الأرقام والمعطيات تؤكد ما تقوله على ما يبدو. تعالوا بنا إلى هذه القضية الصحية الغاية في الأهمية. وزارة الصحة تحذر من ارتفاع غير مسبوق في حالات داء الكلب بين الحيوانات بعد أن ارتفع عدد الإصابات بأكثر من 3 أضعاف خلال السنوات 3 الأخيرة مع توسع بؤر انتشار المرض من شمال البلاد إلى منطقة الشارون ووسط إسرائيل. يطيب لنا أن نرحب بالطبيب البيطري الدكتور رياض بدران. أهلا بك دكتور رياض. يعني أرقام، أنا لا أريد أن أقرأ كافة التفاصيل المتوفرة في التقرير، أرقام تثير القلق. سجلت 63 إصابة مؤكدة بداء الكلب بين الحيوانات، ويعني القضية لا تقتصر على الحيوانات فقط، من يصاب من بني البشر بهذا الداء فهو مرض فيروسي قاتل.
10: طبعا داء الكلب هو مرض فيروسي قاتل، انه في حال ظهور الاعراض السريريه او المرضيه فيش امكانيه نعالج المرض بادويه، يعني ما في علاج للمرض والموت بيكون حتمي بهاي الحاله.
2: الموت
10: طبعا، مشان هيك الوقايه هي اهم شيء قبل ما لا سمح الله احد يصاب بالمرض.
2: طيب إذا بنحكي عن الوقاية، مهم نحكي ونركز عن الوقاية وتجنب هذا الداء.
10: الوقاية هي في البداية إنه نتجنب نلمس حيوانات اللي غير معروفة لنا، إن كان حيوانات برية أو حيوانات ضالة مثل الكلاب الضالة أو قطط ضالة مثلا.
2: طب هذا بدي أسألك إياه، بدي أقطع عليك دكتور رياض حتى نكون على بينة أكثر، لمس هذه الحيوانات ينقل الدواء أم الاقتراب منها أيضا؟
10: لا، عادة المرض بشكل عام هو ينتقل بواسطة العض، بواسطة لعاب الحيوان المصاب، ولكن خلال مرحلة العض بيتم هناك جرح الجلد، وبهاي الحالة العض نفسها، عملية العض نفسها تحقن الفيروس داخل موجود في اللعاب داخل جسم الإنسان، إذن هو ينتقل بواسطة العض وليس بواسطة الهواء أو بطرق ثانية أخرى، أو مثلا لمس البول أو البراز، فقط بواسطة اللعاب الملوث بالفيروس. احنا بنشوف انه في السنوات الأخيرة هناك تكاثر أو ازدياد بأعداد الحيوانات البرية مثل ابن آوى، خاصة ابن آوى والثعالب وأيضا الكلاب الضالة، وشفنا انه انتقال المرض او انتشاره من شمال البلاد، يعني هو كان موجود او يتمركز خاصه في الجولان، هضبه الجولان والجليل الاعلى، ولكن شفنا انه المرض بدا ينتقل عبر الحيوانات طبعا الى مركز البلاد. وفي هناك اسباب لانتقال المرض، احد الاسباب الاساسيه المعروفه لدينا هو النقل المتعمد، نقل الحيوانات المتعمد من قبل الإنسان، ممكن يكون شخص عادي أو جندي اللي بلاكي حيوان، بلاكي كلب مثلا جرو أو كلب اللي بده عناية أو عليه علامات مرضية، بحاول يتباعده بنقله من محل لمحل، وبهاي الحالة المرض ينتقل إلى مناطق أخرى في البلاد يعني بعيدة.
2: دكتور رياض، إحنا بنتحدث عن الجزئية التي تخص بني البشر، يعني وزارة الصحة تتوقع أن يرتفع عدد الإصابات بين الحيوانات إلى 150 حالة بحلول هذا العام 2026، وأيضا تدعو أصحاب الكلاب إلى تطعيمها واعتماد إجراءات مسؤولة عند تبني الحيوانات.
10: طبعا التوصية إنه تطعيم الكلاب هو مهم جدا، لأنه الكلاب هي أقرب الحيوانات على الإنسان. يعني ممكن إنه حيوان مصاب مثلا ابن آوى مصاب أو ثعلب مصاب يعض كلب ينكله العدوى، والكلاب البيتية هي أقرب الحيوانات على الإنسان، ممكن تنقل المرض إلى صاحبها أو إلى الإنسان. مشان هيك مهم جدا تطعيم الكلاب، تطعيم الكلاب وأيضا القطط. يعني إحنا بننصح كأطباء بيطريين أيضا تطعيم القطط الأليفة، لأنه أيضا هي معرضة للإصابة بالمرض.
2: طيب، يعني أصحاب الكلاب ومربي الحيوانات يجب أن يطعموا الحيوانات والكلاب ويتخذوا الإجراءات، وبني البشر عليهم الامتناع من الاقتراب إلى هذه الحيوانات، خاصة إذا لم تكن أليفة ولم تكن معروفة لهم من قبل.
10: صحيح. أنا بوصل الجمهور بالإضافة للي ذكرته، إنه في حالة إنه شخص يتعرض للعض، إنه يغسل مكان العض أو الخج في الماء والصابون لمدة زمنية طويلة، يعني مدة 10 دقائق أو 15 دقيقة، ومن ثم يعقم مكان العضة. مش مهم يعني إذا كان الحيوان مصاب أو غير مصاب، يعني كل حالة عضة أو خج يعمل هاي العملية، يتوجه إلى عيادة طبية، ومن ثم يتم الإجراءات مشان يتم حجر الحيوان العض.
2: يعطيك ألف عافية الدكتور البيطري رياض بدران، شكرا جزيلا لك. شكرا،
10: تحياتي.
2: أهلا، إلى مخيم كرة القدم للسلام جفعت حبيبة الذي يجمع عشرات الطلاب العرب واليهود. خالد دروش عن هذا المخيم، أهلا بك خالد.
11: أهلا بك محمد ولجميع المستمعين. يعني كما قلت محمد، هذا الحدث يعني يبدو أن هذا المخيم مستمر منذ أيام وسيستمر أيضا لأيام عديدة. فقط نذكر أن اسم المخيم هو مخيم السلام لكرة القدم عن طريق جمعية جفعات حبيبة، وأيضا مشروع نركل العنصرية من الملاعب. يبدو أن هذه الخطوة باتت تأخذ أبعاد أكثر من كونها أبعاد رياضية. محمد، نحن نتحدث عن خطوة يعني يحاولون دمج ما بين أكثر من 50 طالب عربي ويهودي، وضعهم في تحت إطار واحد، ما بين المبيت، الأكل، الشرب أيضا، والفعاليات الرياضية. يزورون الملاعب كملعب سامي عوفر، يلتقون أيضا النجوم المحليين، لعل يعني النجم الأول الذي قام بلقائهم هو النجم مروان كبهة، ومن ثم يعني سيقومون بالعديد من الفعاليات هناك. أيضا تهدف هذه الشراكة يعني لتوطيد العلاقات العربية اليهودية والشراكة الحقيقية في هذه الدولة. نحن نعلم بين الحين والآخر هناك يعني بعض التوترات، لكن إيمانا من جمعيات جفعات حبيبة أن التغيير يبدأ من هذا الجيل. هناك أيضا محاولة لبناء صداقات، وإن كانت اللغة مختلفة وتصعب يصعب التفاهم في مثل هذا الجيل.
2: خالد، دعنا نستمع أيضا إلى الأصوات.
11: أيضا بالضبط، دعنا نستمع إلى الأصوات.
12: شمعتي شيش מחנה כדורגל של ערבים יהודים, ואני אוהב כדורגל, והיה נשמע כיף, אז אמרתי יאללה אני אבוא, וגם כל מיני חברים שלי באו. כן, כיף. בכדורגל אנחנו אותו בן אדם כל הזמן.
13: יש משקל בין احنا واليهود, يعني احنا مبسوطين هنا, بنلعب فوتبول, حياه مشتركه, يعني كل شيء بنعمله مع بعض, ناكل, كل شيء بنعمله مع بعض, واحنا مبسوطين هنا. فيش توتر هنا يعني الصراحه, شيء מבסוטה שתיר יעני.
14: זה לא מפריע לי, ואני חושב שכולם יכולים לשחק כדורגל. וזה שגרה לראות כאילו עוד אנשים משחקים כדורגל, זה משהו לכולם. אני חושב שזה דבר ממש מגניב, שזה נכון לשלב בין יהודים וערבים ביחד, להתחבר ולפייס את
15: זה. חייב תערף על ת'קאפה ג'דידה, וקווי לגתי בלעברנה, ותערף על אסחאב ג'דאד. أجواء بتجنن وأصحاب يعني عملت أصحاب جداد
2: شكرا لك أنا
11: هذه الأصوات
2: أشكرك خالد دراوشي شكرا جزيلا
11: شكرا لك محمد
2: وزاوية رياضية معك باسل زريق مساء الخير باسل
16: أجمل تحية مسائية لك محمد والعموم المستمعين من كرة السلة نبدأ هذه المرة وبتحديد من بطولة أوروبا للشباب دون سن 18 عاما والجاري حاليا في مدينة تورينو الإيطالية إذ حقق المنتخب الإسرائيلي بعد ظهر اليوم فوزا هاما ومقنعا في إطار دور ثمن نهائي البطولة على منتخب شبيبة الدنمارك وبواقع 100-86 نقطة ليتأهل المنتخب إلى الدور القادم. في كرة القدم وضمن إياب المرحلة الثانية من التصفيات مؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا يستقبل أبول بير السابع في الساعة 8:30 هذا المساء في هنغاريا فريق فيكينغور ريكافييك بطل أيسلندا. وكان بولبير السبع خسر في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في الخارج 1-2 أمام نفس الفريق. محليا وضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة كأس التوتو لدى الدرجة العليا يستضيف فريق مكابي بيرختيكفا في 8:45 من هذا المساء فريق مكابي نتانيا، وبعدها بربع ساعة أي في 8:00 أبول رمات جان يستقبل أبول بيرختيكفا. ننهي محمد من الدرجة الممتازة إذ يواصل فريق مكابي الإخاء الناصر الصاعد الجديد حملته في تعزيز الفريق عشية الموسم الوشيك إذ ضم إلى صفوف صباح اليوم كل من اللاعبين إسماعيل أبو مخ القادم من باخ الغربية وأشرف رباح من هابويل عكا. هذه أبرز العناوين الرياضية محمد على الساعتين المحلية والعالمية لهذا المساء. أعيد البث إليك في الاستوديو.
2: شكرا لك، شكرا باسل زريق. والآن وصلنا إلى نهاية هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج شريهان بيكي ورامي فيليكس، هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ديكولاين أحسن شنختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
9: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
10: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
11: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
10: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
9: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
12: عناوين الساعة من مكان: رئيس هيئة الأركان يصف الفترة الراهنة بمصيرية، إعادة 3 مواطنين إلى البلاد بعد اجتيازهم الحدود السورية، اختيار الطيبة ضمن مشروع المدينة الآمنة الرابي إلى تعزيز السلام المرورية، إعدام 5 إثيوبيين في السعودية لحيازتهم المخدرات، ووطأة حر شديدة إلى قصوى حتى الأحد المقبل.
2: راديو مكان الأخبار.
12: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأننا نمر في مرحلة مصيرية ونواصل القتال على عدة جبهات بالتوازي، وقال إن أحد العبر المستخلصة من 7 أكتوبر هي تعزيز قوة جيش الدفاع والعمل على ضم المزيد من العساكر إليه. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن أقوال زمير وردت خلال لقائه في المنطقة الشمالية لواء حشم نايم للجنود الحريديم. أعاد جيش الدفاع اليوم إلى البلاد 3 مواطنين رصدوا الليلة الماضية وهم يجتازون الحدود إلى الأراضي السورية في منطقة جبل الشيخ، وتمت إحالتهم إلى الشرطة لاتخاذ إجراءات ضدهم. وشدد المتحدث العسكري على أن أفعال من هذا القبيل تعرض أمن الجنود للخطر وتعرقل النشاطات العملياتية. يذكر أن هذه هي 11 في الأسابيع الأخيرة التي يعتقل الجيش في الأراضي السورية نشطاء من حركة رواد البشان التي تنادي بالاستيطان في سوريا. سيرة الطيبة ضمن برنامج قطري تحت عنوان مدينة آمنة يرمي إلى تعزيز السلام المرورية وتطوير البنى التحتية. ويفيد مراسلنا أحمد بوسويس بأن الهيئة الوطنية للأمان على الطرق تدير البرنامج بالتعاون مع وزارة المواصلات في 12 سلطة محلية أخرى، وتبلغ الميزانية 120 مليون شيكل. في السعودية أعدمت السلطات 5 أثيوبيين الأسبوع الجاري لإدانتهم بحيازة مخدرات من نوع القنب. وأفادت منظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان بأن المحاكمة استغرقت دقائق معدودة وأجريت بدون مترجم، وأشارت إلى أن نحو 80 سجينا أثيوبيا آخر يواجهون خطر الموت في السعودية للتهمة ذاتها. في إحدى قرى شمالي كوسوفو عثرت السلطات على قبر جماعي يعود كما يبدو لمفقودين اختفت أثاره منذ العام 98 إبان الحرب ضد صربيا. واعتقلت الشرطة المحلية أمس الأول مواطنين من أصل صربي بشبهة ارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين.
13: حالة الطقس
2: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجة الحرارة، ويكون الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد حتى يوم الأحد المقبل. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
13: اليوم 18 بلا جريمة قتل، هل بدأ المجتمع العربي يرى النور في نهاية النفق؟ ماذا بعد لقاء نتنياهو وترامب؟ ولماذا وصفه نتنياهو بأنه أفضل لقاء جمعهما؟ هل حسمت الخلافات بشأن إيران وانسحاب إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا؟ أم أن التفاهمات المعلنة أخرت القرارات الحاسمة وتركت الإجابات للأيام المقبلة؟ ومضيق هرمز يعيد المنطقة إلى حافة مواجهات واسعة ويضع الوساطات أمام اختبار حاسم. غارات أمريكية سعودية على فصائل موالية لإيران في العراق، واعتراض صواريخ إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن. هل عاد التصعيد العسكري؟
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان

0: أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزن

0: بندق. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ اولا الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانيا الدورة اونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثا الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
3: الان النشرة المسائية من قناة مكان.
4: 18 يوما بلا جريمة قتل، هل بدأ المجتمع العربي يخرج من مستنقع الإجرام المنظم؟ حملة شرطية واسعة في الجنوب، ومفتش الشرطة يؤكد سننتصر في الحرب على المجرمين. مضيق هرمز يعيد المنطقة إلى حافة مواجهة شاملة ويضع الوساطات أمام اختبار حاسم. نفي إسرائيلي لاعتذار زمير عن تصريحات كاتس حول إقلاع مقاتلات أمريكية من إسرائيل لضرب إيران. 21 عاما في السجن ضد بركات أبو عصا بعد إدانته بإحدى أبشع قضايا الاغتصاب في البلاد. ومخيم كرة القدم للحياة المشتركة في نوفا جليل، أطفال من كلا الشعبين يجتمعون على قيم السلام.
5: النشرة المسائية مع نايف سيرجي.
6: أهلا بكم. اليوم 18 بلا جريمة قتل في المجتمع العربي. هذا المعطى يثير بارقة أمل وتفاؤل، خاصة في ظل التصاعد المخيف الذي شهدناه في وتيرة هذه الجرائم، لا سيما منذ بداية هذا العام. مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل يسلط الضوء على هذا الموضوع. مساء الخير نجيب، هل بدأنا إذن نرى النور في نهاية النفق؟
7: أهلا بك نايف. نعم، يعني آمل ذلك. يعني نحن هذا اليوم كما ذكرت 18 دون وقوع جريمة قتل في المجتمع العربي، هو مؤشر إيجابي ومفرح بعض الشيء، يعني على ضوء وعلى خلفية كل جرائم القتل التي شهدناها منذ بداية هذا العام.
6: كنا تقريبا كل يوم جريمة.
7: نعم لا شك بذلك، كل يوم جريمة، حتى في أيام يعني كنا نشهد فيها أكثر من جريمة، ثلاث جرائم أو أربع جرائم. هذه الوتيرة في تراجع ملحوظ، وذلك أيضا يعني يظهر جليا من خلال بيانات الشرطة المختلفة. الشرطة تقوم بعمل جيد، تعالى نقول خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الأخيرة من خلال حملات شرطية واسعة. ذلك يعود نايف بداية أولا يعني إدخال الوحدات الخاصة التابعة للوحدة القطرية لاهف 433 لمعالجة أفة العنف والجريمة في المجتمع العربي. هذا الأمر بدأ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قبل نحو أسبوعين أيضا نذكر كان هنالك تصريح من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حول إدخال جهاز الأمن العام الشباكي أيضا لمكافحة أفة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
6: وهذا إذا ماذا يعني دخول الشباك على الخط يشكل نوع من الخوف لدى المجرمين، انه عدم الاقدام على اقتراف جرائم قتل خوفا من انه اصبحوا يعني مكشوفين الان امام اجهزة الامن؟
7: أنا أيضا يعني أعتقد يعني هذا الأمر يعني كان لدي العديد من التساؤلات، يعني سألت نفسي هذا السؤال وهذا الجواب الوحيد الذي يعني رأيته أمامي، أنه لربما يعني كان هنالك حالة من الخوف يعني بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إدخال الشباك، ولكن يعني عدا عن ذلك يعني كان هنالك، دعنا نقول يعني بداية تحدثنا عن إدخال عصابات عفوا الوحدات الخاصة التابعة للاهف 433، هذه الوحدات لديها التكنولوجيا ولديها الإمكانات لمكافحة الجريمة والوصول إلى العناصر الإجرامية،
8: وربما هنالك أيضا تعاون مع رؤساء السلطات المحلية، أصبح هنالك تعاون أكبر مع أجهزة الأمن.
7: لا أعتقد ذلك نايف، بطبيعة الحال الشرطة هي يعني جهاز منفصل، يعني بطبيعة الحال هنالك التعاون، ولكن ليس تعاون بمدى أنه يعني سوف يقوم رؤساء السلطات المحلية بمساعدة الشرطة، هنالك تعاون نوعا ما. نحن نذكر أن الشرطة يعني كان لها العديد من التصليحات خلال الأعوام الأخيرة الماضية التي ناشدت بالتعاون خاصة من قبل رؤساء السلطات المحلية. بطبيعة الحال كل رئيس سلطة محلية سوف يكون فرح إذا الشرطة نجحت بخفض وطيرة العنف في بلده، ولن يكون يعني ضد كل هذه الحملات الشرطية، ولكن يعني
8: خاصة أنه البعض منهم يعني حياته مهددة كمان.
7: نعم لا شك بذلك، نحن يعني شاهدنا العديد من رؤساء السلطات المحلية الذين ما زالوا مهددون يعني حتى هذا اليوم، هنالك من يعني تم وضع حراس شخصيين له، وهنالك يعني أيضا يعني العديد من رؤساء السلطات المحلية أيضا الذين تعرضوا لإطلاق نار ومحاولات اغتيال، شاهدنا ذلك في عرابة وأيضا في بلدات أخرى، ولكن يعني الجديد هو إدخال كما ذكرت الوحدات الخاصة التابعة للاهف 433. بطبيعة الحال يعني كنا نشهد في الآونة الأخيرة وخلال السنوات الماضية الوحدة المركزية في الألوية المختلفة، هذه الوحدات لن يكن لديها هذه الإمكانيات أو هذه التكنولوجيا للوصول إلى المجرمين، إن كان ذلك عن طريق إدخال أجهزة التنصت أو أجهزة أو تقنيات أخرى، هذا الأمر يعني بدأ في الفترة الأخيرة الماضية.
8: والشرطة أيضا يعني نشهد أنه تكثف من حملاتها الشرطية في مختلف أنحاء البلاد في الآونة الأخيرة.
7: نعم يعني دعنا نقول نايف يعني بلغ السيل الزبا يعني ما يجري في المجتمع العربي من جرائم قتل، يعني هذا الأمر يعني بطبيعة الحال هو في نهاية المطاف يقود مضاجع الكثيرين، وهو نقص يعني نقص خطر على جميع السكان. نعم. وفي نهاية المطاف يعني نايف يعني يحق للمجتمع العربي والمواطن العربي أن ينعم بأبسط حقوقه، وهي يعني الشعور بالأمن والأمان. نعم. إن كان ذلك المواطنين العاديين وأيضا أصحاب المصالح التجارية
8: الذين يعني نشهد صحيح 100%، ولكن قبل أن ننهي يعني دعنا في هذا السياق نشير إلى اعتقال مشتبهين بجريمة قتل ياسر أبو الهيجة من طمرة في 7 من الشهر الجاري، تفاصيل مقتضبة بس لو سمحت.
7: نعم يعني هذا الأمر الشرطة أعلنت عنه هذا اليوم، اعتقال 3 مشتبهين من سكان طمرة، هم مشتبهون بارتكاب جريمة قتل ياسر أبو الهيجة، هذه الجريمة وقعت في 7 من الشهر الجاري داخل صالون الحلاقة، هو يعمل حلاق، دخل مشتبهون وقاموا بإطلاق النار عليه، هو قتل في المكان، وكان هنالك إصابة أيضا لشخص آخر بجروح خطيرة. الشرطة كما ذكرت صباح هذا اليوم قامت باعتقال 3 مشتبهين من سكان المدينة، و بعدها قامت بتمديد فترة اعتقالهم على ضمة التحقيقات الجارية حتى 8 من آب القادم.
8: نعم إذن 18 يوما بلا جريمة قتل، نحن سنواصل العد يوميا، نأمل أن يستمر هذا التوجه. شكرا جزيلا لك نجيب.
7: شكرا لك نايف.
8: وبهدف تعزيز الشعور بالأمان لدى الجمهور ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أطلق مفتش عام الشرطة الجنرال داني ليفي صباح اليوم المرحلة العلنية من حملة إنفاذ القانون في مدينة رهط وضواحيها. إليكم تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
9: نحن هولخيم لتكوف كلكليت تاع الذريانين.
10: في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في منطقة النقب، قاد المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي صباح اليوم حملة أمنية واسعة بمشاركة 100 من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة، استهدفت عددا من البلدات البدوية في الجنوب.
9: اليوم نحن نصل لرهط אנחנו הולכים לטפל בעבריינים, אנחנו הולכים לעשות את מחיר ההפסד לעבריינים ולארגוני הפשע ולסכסוכים המדממים, להבהיר להם שלא עוד, מדינת ישראל היא מדינת חוק, ומי שחי פה מחויב לחוק, יש לו את הזכויות, יש לו את החובות, ומי שלא מכבד את הדברים האלה נתקל במשטרה חזקה יחד עם הרגולטורים, רשויות המסים ואחרים, כדי שמחיר ההפסד של ארגוני פשיעה יהיה כל כך כבד.
10: وشملت الحملة قرية ترابين الصانع ومدينة راهط وضواحيها حيث نفذت القوات عمليات تفتيش ومداهمة في عدد من المواقع بمشاركة سلطة الضرائب وشركة الكهرباء بهدف مكافحة الجريمة وضبط الأسلحة غير القانونية فيما أوقفت عددا من الأشخاص للتحقيق.
11: احنا مش ضد الشرطة تسوي شغلها، بس مش في المكان تبع شغلنا تواجد مرزقنا وعيلتنا وأكلنا وكل من زور تحسيها يقطروا يدوروا سلاح برا، يدوروا اللي بيسوي مشاكل برا، يدوروا المافيا برا، مش على زور تحسيها، على أصحاب المحلات.
12: احنا مش ضد القانون، احنا الشرطة اللي بيسوي هذا غلط في غلط، يدوروا اللي بيبيعوا سلاح، يدوروا الجرائم، يدوروا اي حاجه، بس كل بيدبقوا فينا احنا البدو، انتم مجرمين، انتم وين اي جرائم في عند البدو؟
10: وخلال جولته الميدانيه اكد المفتش العام للشرطه ان القوات ستواصل العمل بحزم ضد منظمات الجريمه، وقال لن نتوقف عن توجيه ضربات قاسيه الى منظمات الجريمه، واضاف ان هذه الحملات تاتي ضمن خطه شامله לתעזיז אל אמן ופרד סיידת אל קאנון פי מנטקת אל ג'נוב.
9: אנחנו מטפלים בכל הארגונים, אתם מכירים אותם, לא נזכיר את השמות שלהם, אנחנו רודפים אחריהם לחוץ לארץ, אנחנו פועלים בחול כדי שהם יבינו שהקרקע בוערת תחת הרגליים שלהם.
10: פי אל מוקאבל אנטקד עדד מן סוקני אל בלדתי אל בדוויה אל חמלה מועתבירין אנה לאג'ראת אלתי תתחזה השורטה לא תועלת ג'והר אל מושקילה وطالبوا بالتركيز على ملاحقة عصابات الإجرام ومكافحة جرائم العنف وإطلاق النار بدلا من استهداف أصحاب المصالح التجارية خلال ساعات النهار.
13: الحملة هذه كلها تمثيل وهتسقوت بس فرض عضلات، لا في لم سلاح ولا في يعني ما بيهتموا في الجريمة زي ما مطلوب، وهي احنا شايفين الوضع كل المحلات مسكرات ومستلمين الناس اللي بيشتغلوا واللي بيدوروا على رزقهم رزق اولادهم.
10: كما وجه عدد من اصحاب المصالح التجاريه انتقادات الى الشرطه مؤكدين ان جهود مكافحه الجريمه يجب ان تتركز على القبض على المجرمين ولا سيما خلال ساعات الليل، واضافوا ان الحملات الحاليه لا تحقق الردع المطلوب معتبرين أنها تهدف إلى إرضاء وزير الأمن القومي تمار بن غفير أكثر مما تسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
14: هذا بن غفير من لما صار وزير وهو بيشتغل فينا، ماسك راهط، ماسك الترابين، يوم راهط يوم الترابين، ما لي شغله غيرنا هو. هذه مسخره، يعني هم اذا ودهم يدوروا سلاح يجوا في الليل، يجوا اخر النهار، يجوا المغرب يدوروا. هم الحين بلفوا على الناس اللي بيشتغلوا، الناس النورماتيفهم، الناس اللي بيدور رزق اولادهم.
10: وتبقى الحملات الامنيه في البلدات البدويه موضع جدال بين من يراها خطوة ضرورية لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون، ومن يطالب بخطط أكثر فعالة تستهدف منظمات الجريمة بصورة مباشرة بما يحقق الأمن الفعلي للسكان النقب ويضع حدا لدوامة العنف المتواصلة.
8: نأمل ذلك. والآن الموضوع آخر، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه مع رئيس الوزراء نتنياهو في البيت الأبيض مساء أمس بالجيد جدا، مشيرا إلى أنه تم بحث العديد من المواضيع الهامة. بدوره قال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن اللقاء كان ممتازا وساده التوافق حول الهدف المشترك بضمان عدم حصول إيران على الأسلحة النووية إلى جانب أهداف أخرى.
15: Do you believe there are moderates that would like a deal and a better Iran?
16: Well, I'm skeptical about the deal, and I say it openly, but the only way it would be achieved is if Iran understood these various factions there. I think they're not ideological factions as much as they differ on the assessment of how tough we are. That's it.
8: وفي سياق التوترات الإقليمية، هل تنهار مساعي التهدئة؟ طهران ترفض صيغة العمانية بشأن إدارة مضيق هرمز وتتمسك بسيادتها على الممر. وغارات أمريكية سعودية على فصائل موالية لإيران في العراق، واعتراض صواريخ إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن. للحديث عن ذلك أكثر معنا في الاستوديو مراسلنا وليد يوسف. وليد مساء الخير.
17: الخير.
8: ونبدأ بالخبر من الساعة الأخيرة، اشتباه بمسيرتين أصابتا ناقلتي غاز في ميناء دمياط بمصر. ما التفاصيل الأولية المتوفرة؟
17: صحيح، لم يتضح بعد فيما إذا كان الحديث عن ناقلات نفط أو غاز مسال أو منشأة لتخزين الغاز المسال في ميناء دمياط المصري المطل على البحر المتوسط الذي تديره الشركة أمريكية. كان هناك حديث أن حريق اندلع في المنشأة يعني، ولم ترد تفاصيل أكثر. والسؤال هنا نايف، يعني من هي الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء؟ قد يكون على الأرجح، لا أريد أن أجزم، الحوثيون. الحوثيون في اليمن هم يعني الذراع الإيرانية الأقرب إلى مصر، إلى أقرب إلى هذا الميناء. وفي حال كان ذلك بالفعل من قبله، لا شك أن إيران يعني كانت ضالعة في هذا الهجوم، بل هي على الأرجح هي من أمرت بالهجوم.
8: نعم، وهنالك عودة لأجواء التصعيد في المنطقة. شهدنا الليلة الماضية استهداف للفصائل الموالية لإيران في العراق من قبل الولايات المتحدة والسعودية. من جهة أخرى رأينا بعد ذلك رد فعل إيراني بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه القواعد الأمريكية في الأردن واعتراض تلك الصواريخ. الآن هذا الاستهداف، وترامب يتوعد برد ساحق ضد إيران. ما هي السيناريوهات المتوقعة الآن؟
17: صحيح، يعني بعد أيام من الهدوء النسبي في إيران ولم تكن هناك يعني ضربات أمريكية، الآن جاء هذا التطور الجديد في الأردن ربما ليقلب الأوضاع. وترامب بالفعل يقول أن هذا لن يمر مر الكرام، ويتوعد إيران برد قاسي، ويقول سوف ننقلهم درسا قاسيا وسوف نضربهم بقوة. ويعني قال إنه لم تكن لدى القوات الأمريكية سوى دقائق معدودة من أجل التصدي للصواريخ الإيرانية التي يقدر عددها بخمسة صواريخ حسب ما أعلن عنه الجيش الأردني، وتم إسقاط جميع الصواريخ في نهاية المطاف. وفي حال بالفعل سيكون رد، على رجح سيكون رد الليلة من قبل الجيش الأمريكي في المنطقة على هذا الهجوم.
8: طب وإلى ماذا يؤشر كل ذلك وليد؟ هل مساعي التهدئة والوساطات قد فشلت عمليا أو وصلت إلى طريق مسدود؟
17: هي بالفعل يعني تراوح مكانها. من يطلع في دور الوساطة في الأيام الأخيرة كانت قطر وعمان كذلك. لم يحدث يعني تقدم ملموس، وإن كان ترامب قال في عدة مناسبات ما أن بأن الطرفين يعني لا يزالان يتحاوران.
8: وكان هناك مبادرة عمانية لحل حالة مسألة مضيق هرمز، ولكن إيران رفضت ما اقترح.
17: صحيح، المقترح العماني يعني لا يعطي السيطرة الكاملة لإيران على مضيق هرمز، وإيران ترفض هذا المقترح وتقول يعني المقترح الإيراني هو بمثابة 50 يعني تقاسم الرسوم بنسبة 50% بين إيران وعمان. وإيران من جانبها ترفض ذلك، وهي تقول يعني لا، المضيق يجب أن يتم السيطرة عليه يعني من قبل إيران، والأوضاع لن تكون كما كانت قبل الحرب. نعم. ويجب ألا يكون أي اطلاع من قبل دول الخليج في إدارة المضيق، وهو ما تريده عمان. نعم. وترفضه إيران بطبيعة الحال.
8: طيب، وإذا ما تطرقنا إلى اجتماع رئيس الوزراء نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني لا نعرف الكثير من التفاصيل حول ما دار في هذا الاجتماع. ما نعرفه هو ردود الفعل من قبل الزعيمين حول هذا الاجتماع، اللذان وصفاه بأنه كان جيد جدا بل ممتازا، وكان هنالك توافق على مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كيف نقرأ هذه التصريحات وما دار في هذا الاجتماع اللي كان البعض يتوقع بأنه سيؤدي إلى نوع من الخلاف أو ظهور الخلافات بين الزعيمين إلى العلن؟
17: قد تكون حدثت بالفعل خلافات داخل الاجتماع نايف ولا نعرف عنها، وقد يعني يتم نشر ذلك لاحقا، ولكن على الأرجح وكما نشر نتنياهو عرض أمام الرئيس الأمريكي معلومات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك ما يحدث في جبل فأس، ويعني ترامب توقع ذلك واستبق الحديث واستبق هذا اللقاء بالقول أنه يعرف كل ما يحدث في إيران، يعني في لسعة لرئيس الوزراء نتنياهو، ويعني لعل يعني دخول نتنياهو من الباب الخلفي للبيت الأبيض قد يكون مؤشر ربما على طبيعة العلاقات بين الطرفين، وإن كان يعني الجانبين يسوقان العلاقة بأنها جيدة جدا، ولكن على ما يبدو ترامب لا يريد في هذه المرحلة أن يظهر وكأن نتنياهو يجره إلى حرب جديدة ضد إيران، سيما وأن يعني هناك تراجع لتأييد ترامب في الولايات المتحدة، وكان هناك حتى استطلاعات تخص نتنياهو نفسه، كان
8: صحيح.
17: هناك يعني استطلاع يقول بأن حوالي نصف الأمريكيون يؤيدون اعتقال نتنياهو في حال وصل إلى الولايات المتحدة نيويورك، ويعني ما يصب في مصلحة الزعيمين هو الانتخابات كما هما يعني ينظران إلى هذا الأمر في هذه الفترة. يعني الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي هو يتطلع إلى الانتخابات، يعني عندما
8: في نهاية أكتوبر
17: عندما يعني يعرف المواطنون الإسرائيليين

0: صحفيا مشتركا في نهاية اجتماعهما، وهذا أيضا أمر لافت. شكرا لك في هذه المرحلة وليد، وأنت ستبقى معنا لاحقا. وفي سياق متصل، قال مصدر عسكري إسرائيلي إن الجيش الأمريكي مستاء من وزير الدفاع إسرائيل كاتس لكشفه عن إقلاع مقاتلات أمريكية من إسرائيل لقصف إيران. وأضاف المصدر لقناة الحدث السعودية أن رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير اضطر إلى تقديم الاعتذار لقائد سنتكوم الجنرال براد كوبر بسبب تصريحات كاتس. مساء الخير مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. ومن جهة أخرى إيال، مصدر عسكري إسرائيلي ينفي لراديو كان إجراء مكالمة أصلا بين زمير وكوبر على هذه الخلفية.
1: نعم، في الواقع المتحدث العسكري أصدر بيانا نفى من خلاله هذه المكالمة، ولكن هذا لا ينفي الحقيقة بأن هناك غضب واستياء في الجانب الأمريكي من تصريحات وزير الدفاع في ما يتعلق بإقلاع طائرات أمريكية من إسرائيل للقيام بضربات في إيران.
0: شو الهدف يجب يعني القول؟ ما الهدف من وراء تصريحات كاتس هذه؟
1: تعودنا على تصريحات وزير الدفاع في القضايا، بعض القضايا التي بعضها تخضع للرقابة العسكرية ويحظر نشرها، ليس للمرة الأولى يحدث مثل هذه الخروقات. ربما نستطيع فقط الافتراض، لو كان أحد المراسلين أو الإعلاميين كان قد نشر هذه المعلومات، ربما قد طلبت منه الإيضاحات أو حتى العقوبات على ذلك. على
0: كل لم تكن حال لم هذا تكن تريد أن تكون مكان كاتس إيال.
1: بلا شك، ولكن من ناحية موضوعية، الحقيقة بأن هذا الأمر يعتبر خطيرا أيضا لدى الأوساط العسكرية، وخاصة على خلفية التطورات الأخيرة، ونرى أن إيران تستخدم أتباعها في المنطقة في بعض الأحيان لقصف لإطلاق الصواريخ هكذا، بالنسبة حتى فيما يتعلق بصواريخ عراقية أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة. لذلك هناك حساسية كبيرة في كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وبلا شك رأينا أيضا تصريحات في إيران في الإعلام الإيراني في هذه المرحلة تحذر إسرائيل من مواصلة تقديم كل هذه المساعدة فيما يتعلق بالضربات التي تجرى داخل أراضيها، وتوعدات موجهة لإسرائيل.
0: يريد أن تقوم إيران بالرد على إسرائيل، لذلك أطلق هذه التصريحات أنه المقاتلات الأمريكية تقصف إيران يعني تنطلق من إسرائيل وتقصف إيران، وهو يريد أنه إيران ترد لكي تنخرط إسرائيل في هذه المعركة بشكل رسمي. ممكن هذا الأمر؟
1: يبدو لي أن الأمر الذي يريده أكثر من أي شيء آخر وزير الدفاع يتعلق بكسب الدعم في صفوف اليمين المتطرفة، خاصة أنه قد أدلى بهذه التصريحات لقناة 14 الموالية للأوساط اليمينية، ربما على خلفية المعركة الانتخابية القادمة يحاول من خلال هذه التصريحات كسب المزيد من الدعم. ولكن بلا شك من ناحية الأوساط العسكرية والأمنية هذا يثير الغضب الاشتياء، وكذلك في جانب الأمريكي كما استمعنا، على الأقل رئيس هيئة الأركان لم يضطر إلى إجراء هذه المكالمة للاعتذار. طيب، أمام قائد سنتكوم كما قال المتحدث العسكري.
0: طيب خليك معنا إيال، سنعود إليك لاحقا. سمح بالنشر اليوم أنه قدمت قبل نحو أسبوعين إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لائحة اتهام بحق جندي احتياط من إحدى الوحدات السرية في جيش الدفاع تنسب له التخابر مع إيران ومحاولة تسليم معلومات للعدو. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع والشباك والشرطة أنه طلب من هذا الجندي أيضا العمل على تجنيد جندي آخر للتخابر مع العدو. نعود لمراسلنا شؤون القضائية هذه المرة وليد يوسف. وليد، ضعنا بتفاصيل هذا النشر.
2: صحيح، يدور الحديث عن

0: كما قلت شاب عمره 28 عام من رمات جان،
1: جندي احتياط
0: خدم في الخدمة النظامية وكذلك في الإطار الاحتياط، ولائحة الاتهام تنسب له كما قلت تهمتي التواصل مع عميل أجنبي ومحاولة تسليم معلومات لصالح العدو. وحسب ما نشر يعني عندما تواصلت معه جهة عرفت نفسها بأنها من المخابرات الإيرانية اقترحوا عليه البدء برش شعارات على جدران، فقال لهم يعني هذا أمر بسيط أنا يمكن أن أفعل أكثر من ذلك، وعندها بدأت يعني مفاوضات بين الطرفين من أجل الحصول على مال مقابل ما سيقوم به، بما يعني الحديث يدور عن محاولة في هذا المضمار. والمحامي رون ناتي روم يقول أن موكله يعني الحديث يدور يعني عن حادثة استثنائية تنطوي في أفضل الأحوال على قلة احتراس، ولم تكن لدى موكله أي نية للمساس بأمن الدولة، بل أنه يعني وصف ذلك الأمر بأنه لا يتعدى كونه مزحة فاشلة بينه وبين الإيرانيين خبر معه من قبل الجهات الإيرانية، ولم تكن بطبيعة الحال أي نية لديه بتلقي الأموال.
1: ولكن بالرغم من ما يقوله محامي الدفاع عن هذا الجندي إلا أنه أوساط عسكرية وأمنية وصفت القضية بأنها من أخطر قضايا التجسس في السنوات الأخيرة في إسرائيل.
0: صحيح، نحن لا نعرف جميع المعلومات في هذه المرحلة، وقد تكون يعني هناك معلومات خطيرة بالفعل في إطار هذه القضية، سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون بالتخابر مع إيران ومحاولة نيل الحصول على أموال مقابل هذا التخابر وجهاز.
1: نعم، ويدور الحديث عن جندي يخدم في إحدى الوحدات
0: وحدة حساسة للغاية وسرية للغاية، يعني وصف أحد العاملين في جهاز الأمن بأن يعني
1: قدس الأقداس،
0: قدس أقداس جيش الدفاع. نعم، يعني وحدة سرية للغاية.
1: شكرا جزيلا لك وليد.
0: شكرا لك.
1: استهدفت منظمة حزب الله الليلة الماضية بمسيرة مفخخة آلية هندسية تابعة لجيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وفي المقابل يواصل جيش الدفاع تدمير منشآت ووسائل قتالية في جنوب لبنان. نعود في هذا السياق إلى مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. وإيال، خلينا نبدأ من الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الأركان اليوم في منطقة الحدود الشمالية، ضعنا بتفاصيل هذه الزيارة التي ربما تلقي الضوء على الأوضاع الأمنية الحساسة السائدة في الجبهة اللبنانية.
2: أما باعتقادي فإن تصريحات رئيس هيئة الأركان تلقي الضوء على النظرية الأمنية الجديدة السائدة في إسرائيل والتي تبنتها الحكومة وفي الواقع المؤسسة العسكرية بعد 7 أكتوبر. يقول رئيس هيئة الأركان أن الجيش بحاجة إلى قوات كبيرة وأن ترابط هذه القوات في المناطق على امتداد الحدود وداخل المناطق الأمنية لتوفر الحماية للمواطنين والسكان الإسرائيليين. وبطبيعة الحال هذا يختلف تماما عن المفاهيم الأمنية قبل 7 أكتوبر حول حماية الحدود الإسرائيلية. هذه المرة نتحدث عن التواجد في عمق الأراضي المحاذية للحدود، وهذا في الواقع ما يحدث في كل الجبهات سواء كان ذلك في قطاع غزة في الجبهة السورية وكذلك في لبنان. وهذا ينقلنا أيضا إلى الأوضاع في لبنان المتوترة رغم استمرار وقف إطلاق النار وفي الواقع تنفيذ المرحلة الاختبارية في الاتفاق الموقع بين الطرفين للمرة الأولى منذ التوقيع على هذا الاتفاق والشروع بتطبيق المرحلة الاختبارية. تتعرض آلية هندسية ثقيلة في مرتفعات علي طاهر آلية إسرائيلية لانفجار مسيرة. يجب الإشارة إلى أن إسرائيل تمتنع في هذه المنطقة بشكل خاص من القيام بأعمال التدمير. هناك مناطق كبيرة تحت أرضية محصنة، شبكة من الأنفاق والمواقع يتحصن بها، لا يزال يتحصن بها عشرات من عناصر حزب الله،
1: ولكن وفقا منشأة استراتيجية لحزب الله هناك.
2: هذا صحيح، وفي الواقع يوصف ذلك بمعقل قد بني خلال سنوات طويلة بتمويل وتخطيط إيراني، ولا يزال في هذا الموقع العشرات من عناصر حزب الله يتحصنون، ولكن وفقا للقيود المتفق عليها التي فرضتها الإدارة الأمريكية أيضا يمنع من إسرائيل القيام بنشاط عسكري أو تدمير هذه المنطقة. الليلة الماضية لا نعلم ما حدث بشكل خاص، ولكن هذه الآلية الهندسية تم استهدافها. من الجانب الآخر يجب القول أن في داخل المنطقة الصفراء التي كما تعتبرها إسرائيل يتواصل أو تتواصل أعمال التدمير والهدم. وكالة الأنباء اللبنانية على سبيل المثال أشارت إلى حرق بيوت ومنازل في منطقة مرج عيون، كذلك تدمير كل ما تبقى في القطاع الغربي من هذه المناطق التي احتلتها إسرائيل في الجنوب اللبناني. وبهذا السياق
1: هذه الأمور تثير استياء الجانب اللبناني أو الدولة اللبنانية بسبب ما يعتبروه يعني خرقا للتفاهمات التي تم التواصل إليها بين الجانبين.
2: صحيح، هذا يعتبر خرقا للتفاهمات، ولكن إسرائيل لا تعتبر ذلك بهذه الطريقة، وترى بأنها ملزمة بتدمير ما تبقى من البنى التحتية لحزب الله في هذه المناطق. ولكن يبدو أن الأمور قد تكون أكثر معقدة، بمعنى أن هناك قلق ومخاوف كبيرة في الجانب اللبناني، خاصة على خلفية تصريحات كتلك التي أشرت إليها لرئيس هيئة الأركان بأن إسرائيل لا معنية ولا تنوي مواصلة تطبيق الاتفاق، بمعنى الانسحاب من باقي المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، وأن فقط قامت بتنفيذ هذه المرحلة الاختبارية الرمزية فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي. ولذلك هناك قلق كبير، هناك غضب كبير في الجانب اللبناني، استياء فيما يتعلق بالمستقبل، وخاصة دعنا نتذكر أن أكثر من مليون مواطن لبناني لا يزالوا لاجئين في بلادهم، لا يستطيعون العودة إلى هذه المنطقة المدمرة التي تبعد حوالي 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك إيال.
2: شكرا نايف.
1: في واحدة من أبشع قضايا الاغتصاب التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، الحكم بالسجن الفعلي لمدة 21 عاما بحق الشاب بركات أبو عصا من قرية تل السبع بعد إدانته باغتصاب امرأة قبل نحو 3 سنوات داخل منزلها في قديرة وأمام أطفالها. إليكم تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
3: أصدرت المحكمة المركزية في اللد اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 21 عاما على بركات أبو عصا البالغ من العمر 23 عاما من سكان تل السبع بعد إدانته باغتصاب امرأة من بلدة قديرة داخل منزلها في جريمة هزت الرأي العام، بعدما ارتكب الاعتداء أمام طفلها البالغ من العمر 2 مطلع عام 2023.
4: أنا خشف شايلو أزي הוא אירוע בעל מאפיינים לאומניים. בואו לא נהיה תמימים. זה לא רק פורץ וזה לא רק אונס, זה גם פגיעה בגלל שהיא יהודיה. אני מחזק אותה, אני מחבק אותה ביום הזה. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה מסר מאוד חשוב. טוב שבית משפט העביר מסר כזה. והשלב הבא, אז אולי להביא חוק עונש מוות גם במקרים כאלה. אחד כזה לא צריך להמשיך לחיות.
3: وإلى جانب عقوبة السجن الفعلي، فرضت المحكمة على المدان عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ، وألزمته بدفع تعويض للضحية بقيمة 200,000 شيكل. وتشير وقائع القضية إلى أن المدان الذي كان يعمل في موقع بناء مقابل منزل الضحية اقتحم شقتها خلال ساعات الليل وقيد يديها ورجليها وعصب عينيها بشريط لاصق كان قد أحضره معه مسبقا، بينما كان طفلها البالغ من العمر 2 يقف إلى جانبها باكيا، وبعد أن هددها بالقتل اقتادها إلى إحدى الغرف واغتصبها قبل أن يتمكن ابنها الآخر البالغ من العمر 4 أعوام من مساعدتها على التحرر، ما دفع الجاني إلى الفرار. وأكدت هيئة القضاة أن ما ارتكبه المدان اتسم بدرجة استثنائية من القسوة والعنف، وأن الجريمة لم تقتصر على الاعتداء الجنسي بل شملت أيضا إساءة معاملة الطفلين اللذين كانا داخل المنزل، الأمر الذي فاقم حجم الأذى النفسي الذي لحق بالعائلة. وأضافت المحكمة أن الضحية لا تزال حتى اليوم تعاني الآثار النفسية العميقة للجريمة، وفي مقدمتها فقدان الشعور بالأمان داخل منزلها إلى جانب الأضرار التي لحقت بطفليها. وأشادت المحكمة بشجاعتها في الإدلاء بشهاداتها، معربة عن أملها في أن تتمكن هي وطفلاها من استعادة حياتهم. وخلال المحاكمة أنكر المدان التهم المنسوبة إليه، إلى أن المحكمة رفضت أقواله مستندة إلى سلسلة من الأدلة الجنائية، من بينها نتائج فحص الحمض النووي ومعطيات تحديد موقع هاتفه الخليوي، إضافة إلى توثيق حركات مركبته باتجاه مكان الجريمة، وهي أدلة دعمت رواية الضحية وأفضت إلى إدانته.
1: تواصل اليوم العمل البرلماني رغم خروج الكنيست إلى عطلة الانتخابات، وشهدت لجنة المالية البرلمانية التي اجتمعت اليوم دون توافق تحويل ميزانية لدعم جهات في الائتلاف الحكومي. حول ذلك انضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. مساء الخير فالح، والحديث عن تحويل ميزانيات على حساب المجتمع العربي.
5: بكل تأكيد، ومتى ذلك؟ في عطلة الكنيست، ورغم أن الكنيست تتواجد في عطلة الانتخابات، إلا أن هذا لم يمنع من الائتلاف مواصلة الإصرار على تحويل ميزانيات لجهات مختلفة كلها محسوبة على الائتلاف، ما يعني أن جميع هذه الميزانيات تأتي تحت عنوان نايف الميزانيات الائتلافية. الحديث يدور عن نحو 600 مليون شيكل. وإذا قلنا خلال جلسة لجنة المالية الأخيرة، الميزانيات المخصصة أيضا للمجتمع العربي لم تسلم من الاقتطاع وتحويلها أيضا إلى مرافق أخرى. الحديث يدور عن نحو 100 مليون شيكل. إذا تحدثنا نايف وسمحت لي عن بعض أو جانب هذه الميزانيات، نحن نتحدث عن نحو 124 مليون شيكل إلى وزارة الاستيطان التي تتولاها الوزيرة أوريتي ستروك، 52 مليون شيكل لمشروعات التراث في مستوطنات الضفة الغربية، نحو 16 مليون فارزة خمسة للمدارس الصيفية التابعة للمعاهد الدينية، 268 مليون شيكل للمؤسسات التعليمية الحريدية بطلب إصرار وإلحاح من جفني. وإذا كان سلم أولويات الائتلاف على هذا النحو، فالواضح أن المجتمع العربي موجود في أسفل سلم أولويات هذه الحكومة، التي من الواضح أنها تحول الميزانيات فقط لمن يخدمها سياسيا حزبيا، وفيما يخدمها سياسيا حزبيا. والواضح أن هذه الميزانيات في هذا التوقيت الحساس قبيل الانتخابات لا تأتي محض صدفة بكل تأكيد. لاحظ أن الميزانيات التي تم اقتطاعها من المجتمع العربي كان من المفروض أن تستثمر في البنى التحتية وأيضا التعليم في المجتمع العربي، كنقل الطلاب في الحافلات في القرى غير المعترف فيها في النقب، إقامة مؤسسات ومعاهد تعليمية جديدة، والاستثمار أيضا في برامج لا منهجية. حتى الوزارة، وزارة المالية التي لم تستثمر هذه الأموال، طالبت اليوم اقتطاعها وتحويلها إلى مجال آخر. وهذا متى يأتي؟ أيضا بعد نحو أقل من شهر على تحويل جزء كبير من خطة مكافحة الجريمة إلى الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك، ذلك القرار الحكومي الذي اتخذه رئيس الوزراء بن غفير والوزيرة ماي جولان من أجل مكافحة آفة العنف والجريمة. ولعل اليوم تحدث عن ذلك من خلال حديث معنا مركز المعارضة في لجنة المالية البرلمانية، عضو يش عتيد وعضوها في لجنة المالية فلاديمير بيليك، الذي انتقد الحكومة والائتلاف الحكومي على تحويل إلى هذه الميزانيات في هذا التوقيت. تعال نشاهد.
6: סתם מיקומם של הרגע האחרון הקואליציה מנסה לאשר אומר 600 מיליון שקלים כספים קואליציוניים פוליטיים לצרכים סקטוריאליים 268 מיליון שקלים לחינוך החרדי הפרטי שלא מלמד לימודי ליבה 124 מיליון שקלים למשרד של אורית סטרוק 52 מיליון שקלים לארכיאולוגיה ביהודה ובשומרון זה קורה רגע לפני הבחירות ללא הסכמה של אופוזיציה אנחנו כאן להילחם לשאול מאות שאלות לקבל תשובות ולעשות הכל כדי לבלום את הביזה הזאת
1: أم يعني فالح المستهجن في الأمر ربما هو يعني سهولة شطب قرارات اتخذتها حكومة سابقة ويعني إلغائها عمليا والتقدم باتجاهات أخرى يبقى السؤال إذا كانت الحكومة القادمة تستطيع تغيير هذا النهج الذي نراه الآن
5: والأكثر من ذلك نايف إذا سمحت لي هذا واضح يعني مؤشر واضح إلى توجهات الحكومة الحالية سلم أولوياتها وإذا كانت التحويلات على هذا النحو في الوقت الذي فيه يتم تحويل ميزانيات للشركاء السياسيين مقابل اقتطاع ميزانيات وتقليص ميزانيات للمجتمع العربي هذا يقول كل شيء إنه هذه الحكومة تضع المواطن العربي في سلم في أسفل سلم أولوياتها
1: شكرا جزيلا لك فالح تقدم مفاجئ في محادثات القاهرة حماس والفصائل الفلسطينية توافق على بندي الإدارة وآلية التعامل مع السلاح وفق ما تنص عليه خطة المبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد مساء الخير حسن ضعنا أيضا في تفاصيل هذا التطور وما يعنيه
7: مساء الخير نايف مما لا شك فيه تطورات مهمة تحدث في القاهرة وتعيين خليل الحي أو انتخابه رئيسا للحركة منح زخما كبيرا للمفاوضات الجارية في القاهرة بوساطة تركية مصرية وقطرية ثلاثة أمور أساسية يبحثها الوسطاء في القاهرة بدء عمل لجنة التكنوقراط آليات دخول القوات الدولية وأيضا ملف السلاح مصادر فلسطينية نايف ومصرية أكدت أن حركة حماس جاءت إلى القاهرة وتحمل معها ربما بشائر وبشرى بأن الحل بات قاب قوسين أو أدنى في كل ما يتعلق بالقضايا الخلافية مع إسرائيل وعلى رأسها قضية السلاح
1: يعني الموافقة كانت موافقة مطلقة أم مبدئية مشروطة؟
7: الموافقة هي مطلقة ومشروطة بشيء واحد بدء انسحاب قوات جيش الدفاع من القطاع ونشر قوات دولية وشرطية تابعة للجنة التكنوقراط كي تحافظ على الأمن وأكثر من المحافظة على الأمن نايف المحافظة على سلامة عناصر حركة حماس المتواجدين في قطاع غزة والذين في هذه المرحلة لن يقوموا بتسليم أسلحتهم الشخصية
1: يعني, كل ما يعني, يعني إلقاء بكلمات أخرى إلقاء الكرة في الملعب الإسرائيلي الآن
7: نعم هذا فيه شيء من من من من الأمر لكن الأهم أن حركة حماس تقول دعونا نبدأ بدخول لجنة التكنوقراط لتتولى المسؤولية عن قطاع غزة من ناحية إدارية ومن ناحية تقديم الخدمات ثم أدخلوا قوات السيطرة الدولية لتحافظ على الأمن بشكل عام في منطقة القطاع وبالتالي باقي القضايا يمكن حلها إلى المفاوضات انضم ممثلون عن تيار الإصلاح الذي يترأسه محمد دحلان وهنالك تصريح قبل قليل لسمير مشهراوي نائب رئيس نائب دحلان ورئيس التيار الإصلاحي يقول دحلان أجرى في الساعات الأخيرة اتصالات مع جارد كوشنير وهنالك وعود بأن باقي القضايا ستحل في غضون أسابيع قريبة واليوم الأطراف أقرب إلى حل
1: ولكن من أي وقت ولكن ليس قبل موعد الانتخابات في إسرائيل أعتقد
7: لا أفكر في ذلك نايف، لكن الأمور لن تبقى حتى موعد الانتخابات. دخول القوات الإسرائيلية، القوات الدولية سيكون خلال أسابيع قليلة، دخول لجنة التكنوقراط خلال أيام. ما تبقى هو هل ستنسحب إسرائيل قبيل الانتخابات أم أنها لن تنسحب. الأمريكيون نايف يعني متورطون، ليس متورطون وإنما يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة. هنالك ممثل أمريكي يجري اتصالات مع ستيف ووتكوف ويحاولون بين الحين والآخر ردم الفجوات التي تظهر بين الحين والآخر.
1: يعني المواطنون الغزيون حسن وكثر منهم يعني يشاهدوننا وأنت تعلم ذلك، يعني يستطيعون الآن الاستبشار خيرا بعد هذه التطورات؟
7: نعم بطبيعة الحال، ابتداء من الأسابيع القريبة القادمة نايف سيكون لهم عنوان، ستكون هنالك لجنة مدنية، لجنة تكنوقراط برئاسة الدكتور علي شعث، ستكون لها مقرات في رفح، في مدينة غزة وفي منطقة الشمال، وهي ستبدأ بإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي. الأمر لن يكون غدا أو بعد غد، هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا، قضية الإعمار، لكن المشاريع الرئيسية التي سيبدأ بتنفيذها، مشروع الإسكان في الجنوب عبارة عن عشرات أو مئات الآلاف من الكرفانات التي وصلت إلى مصر وفي طريقها إلى قطاع غزة بعد أن يفتح معبر رفح بشكل أوسع. مما لا شك فيه حماس قرأت الصورة جيدا نايف، هي ترى ماذا يحدث في الإقليم، ما التهديدات الأمريكية والحرب الإيرانية الأمريكية، هي لا تريد أن تضع نفسها في الزاوية ولا تريد أن ترفض مثل هذه الاتفاقيات أو قضية نزع الأسلحة، لأن الأمر سيكون مغاير. الولايات المتحدة قد تعطي إسرائيل ضوءا أخضر لاستئناف الحرب ضد قطاع غزة، وأنت تشاهد وترى أن حركة حماس في الأشهر الأخيرة لا تحرك ساكنا، لا تبادر بتنفيذ اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية، بل بالعكس تحافظ أكثر من إسرائيل على وقف إطلاق النار، وحتى لا تحاول المس بالقوات العاملة على امتداد الخط الأصفر رغم وجود قذائف RPG وقذائف وعبوات ناسفة لديها على بعد عدة أمتار من قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة.
1: نعم، ويبقى المواطن الغزي العادي أكثر المتضررين، وهو الذي ينتظر حلا ونورا في نهاية هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك حسن، وإذا كان عندك جملة بسيطة بس قبل
7: أردت أن أقول نعم فضل. جملة واحدة، هنالك زيادة عدد وربما ستكون في غضون الأيام القريبة القادمة مضاعفة عدد أعداد المرضى الذين سيسمح بمغادرتهم إلى القطاع عبر معبر رفح.
1: طيب شكرا جزيلا لك حسن.
7: العفو.
1: أطلقت مؤسسة جفعات حفيفة مخيم كرة القدم للحياة المشتركة بمشاركة نحو 50 طالبا عربيا ويهوديا في خطوة لافتة لترسيخ الشراكة ونبذ العنصرية منذ الصغر. تقرير مراسلنا خالد دروشي.
8: في خطوة لافتة تهدف إلى ترسيخ الشراكة العربية اليهودية منذ الصغر، يقام في هذه الأيام مخيم لكرة القدم من أجل الحياة المشتركة بمبادرة من مؤسسة جفعات حبيبة وبمشاركة أكثر من 50 طالبا عربيا ويهوديا، ويشارك الطلاب في فعاليات كروية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعايش والتقارب الفكري والاجتماعي من خلال الرياضة الأكثر شعبية وهي كرة القدم، كما يزورون عددا من البلدات العربية واليهودية ويخوضون مباريات في ملاعب محلية ويلتقون نجوما من عالم كرة القدم في تجربة يرى القائمون عليها أنها تسهم في بناء تعايش قوي ومتجذر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
9: 50 طالب بعد 7 أكتوبر عرب ويهود يكونوا في جفعات حبيبة لمدة 4 أيام مبيت 24 ساعة بشيفا، مش سهل، كثير أمور كثير تحديات اللي بترافقنا من أول ما بلشنا بدنا نجند الطلاب.
10: زي ما أنت شايف اليوم إحنا موجودين في ملعب كرة قدم مع مخيم لكرة القدم للحياة المشتركة. أنا بآمن إنه كل أمر أنت ممكن تشتغل عليه هو مهم إنك تطلعه، يعني ترصد الحقيقة اللي بتصير فيه، تحاول تشتغل على تغيير السياسات وأيضا تشتغل على موضوع التربية.
11: فوتبول هو واحد من الأشياء اللي بيجمع المجتمعين وهي الدولة، أنا من أول مرة جيت شفت إنه الفوتبول جد كثير وسيلة منيحة إنه يجمع المجتمعين. أول مرة رحنا على سان مارينو إيطاليا، ثاني مرة على ألمانيا بلايبزيغ، وهاي المرة الثالثة إلي. وأنا كثير استفدت أخرى من اللغة العبرية، أخذت لغة عبرية وكويت لغة عبرية عندي، وهاي المرة الثالثة أنا جد اكتشفت هذا الشيء إنه أنا جد بعرف أحكي عبراني زي اليهود.
8: وضمن مشروع نركل العنصرية خارج الملاعب، يرى الطلاب على اختلاف أعمارهم أن الحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على المجتمعين العربي واليهودي يبدأ بمحاولات صغيرة لخفض حدة التوتر وتعزيز التعارف المتبادل. ويؤكد القائمون على المشروع أن تعلم اللغة والتعرف إلى ثقافة الآخر في سن مبكرة يتركان أثرا إيجابيا راسخا على المديين القريب والبعيد، ويسهمان في بناء جيل أكثر تقبلا وتفهما.
12: سمعت شيش مخاني كدو رجل של ערבים יהודים ואני אוהב כדו רגל והיה נשמע כיף, אז אמרתי יאללה אני אבוא, וגם כל מיני חברים שלי באו. כן, כיף. בכדו רגל אנחנו אותו בן אדם כל הזמן.
13: فيش مشاكل بيننا احنا واليهود، يعني احنا مبسوطين هنا، بنلعب فوتبول حياة مشتركة، يعني كل شيء بنعمله مع بعض، بنوكل كل شيء، كل شيء بنعمله مع بعض واحنا مبسوطين هنا. فيش توتر هنا يعني الصراحة شيء مبسوط كثير يعني.
14: ده لو مفريا لي وانا حاسس ان كلهم يقولون يسحق كדור رجل و זה שגרה לראות כאילו עוד אנשים משחקים כדורגל, זה משהו לכולם. אני חושב שזה דבר ממש מגניב ושזה נכון לשלב בין יהודים וערבים ביחד, להתחבר ולפייס את זה.
15: חייב אתערף על ثقافة جديدة وكوي لغتي بالعبرانية واتعرف على اصحاب جداد. اجواء بتجنن واصحاب، يعني عملت اصحاب جداد.
8: ويواصل المخيم فعالياته متنقلا من بلدة إلى أخرى بهدف نشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الشراكة في وقت تشهد فيه البلاد بين الحين والآخر توترات اجتماعية بين العرب واليهود. فطفل اليوم سيصبح شاب الغد، وقد يكون بيده مفتاح التغيير وبناء مستقبل أفضل يقوم على الاحترام والتفاهم والحياة المشتركة.
1: أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو يدرس مشروعا يتيح بيع حصص في بطولات كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة تثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل إدارة كرة القدم العالمية. للحديث عن ذلك ننتقل لمراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي. مساء الخير خالد. يعني خطوة لخصخصة كرة القدم العالمية، شو اعتبارات إنفانتينو مادية الظاهر؟
16: نعم، هي اعتبارات مادية نايف بدون أدنى شك، هذا هو الحال. يبدو أن إنفانتينو ذاهب بهذه الفكرة حتى النهاية، يعني بحسب آخر الأخبار وبحسب ما قالته صحيفة تيليغراف البريطانية، قال يعني أعطى مهلة لمدة 53 يوم لجميع أعضاء الفيفا من أجل الموافقة على ما يسمى مشروع فيفا فورورد إنتربرايز. هذا هو المشروع والذي يقوده بحسب بعض المصادر شقيق جاريد كوشنر صهر دونالد ترامب. ويبدو أن هنا يعني هذه الفكرة طرحت بعد بطولة كأس العالم من يعني جياني إنفانتينو. بحسب بعض المصادر يفضل أن تدخل حيز التنفيذ هذه الفكرة الاستثمارية التي بإمكانها أن تضع خصوصا بطولة كأس العالم تحت يدي مستثمرين، وأن تفقد هذه الشعبية وأن تفقد شعبيتها يعني، وأن تكون أكثر لعبة تسويقية. من المتوقع أن يكون هذا الأمر يعني الهدف لجياني إنفانتينو أن يبدأ حيز التنفيذ في بداية عام 2027. لذلك هو أعطى مهلة وكأن ساعة الرمل قد انقلبت منذ اليوم من أجل أن يكون هناك موافقة من أعضاء الفيفا.
1: وهناك معارضين لهذه الخطوة جيك خالد، كمان جهات معينة تعارض ذلك.
16: خلال اليوم يعني خلال الأسبوع، هذا الأسبوع سيكون هناك ما يقارب 55 اتحاد من الاتحادات الأوروبية سيجتمعون في مكاتب الويفا بقيادة رئيس الويفا تشيفرين، هو الذي يعني يقود الآن حملة ضد هذه الفكرة، وهو سيحاول التوقيع على هذه العريضة قائلا أن كرة القدم هي لعبة شعبية وهذه الشعبية غير قابلة للمساومة للبيع. بالمقابل جياني إنفانتينو وضح أن فكرته هي الحصول على عدد من الإيرادات، وقد تصل هذه الإيرادات إلى ما يقارب 10 مليار يورو في المجمل العام، يعني وزيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخب، إضافة
17: 64 منتخب في المونديال، يعني 64
16: في المونديال القادم. نعم، في المونديال القادم.
17: بتعرف كل هاي الأمور يعني خالد بتحط إنفانتينو يعني في موضع الشبهات والشكوك، إنه يعني قد يكون هذا الرجل، يعني كيف بنسمع من أوساط رياضية إنه هذا قد يكون مرتشي، وإنه شفنا كمان كيف يعني صيحات الاستهجان عندما كانت الكاميرا تسلط عليه في المباريات في المونديال.
16: نعم، مصطلح المرتشي نايف كان قد سبق، يعني وهناك من نعت جياني إنفانتينو بالمرتشي منذ مونديال قطر، عندما قالوا أن بعد هذا المونديال الذي نقله، الذي هو من المعتاد أن يكون مونديال صيفي، نقله إلى فصل الشتاء. هناك من قال أنه يملك عقارات، أصبح يملك عقارات في قطر، والآن هذه خطوة الفيفا فورورد إنتربرايز التي هي ستحول كرة القدم وكأس العالم إلى لعبة تسويقية، وخصوصا وجود شقيق جارد كوشنر في الصور. هذا الأمر يعني قد يؤكد من هذه الفكرة وهذا الاحتمال لدى بعض المشككين. هناك عريضة ستوقع من قبل الجميع، على الأقل من قبل الاتحاد الأوروبي الذي هو يبدو أنه سيكون هو المتضرر الأكبر، علما أن المنتخبات الأوروبية هي المنتخبات الأكثر مشاركة في كأس العالم. هناك عريضة ستوقع من أجل إقالة جياني إنفانتينو، ومن سيقوم بمثل بهذه الحملة على جميع المساعي ليس فقط الفيفا بل جمعية الجماهير العالمية بما يسمى EFS، هذه الجمعية التي قالت أن كرة القدم بدأت تفقد أيضا هذه الشعبية، وأن كرة القدم خلقت من أجل الجماهير، كرة القدم لم تكن تسويقية، هذه اللعبة وهذه الأمور الانسيابية وهذه اللعبة الشعبية وأيضا الأخطاء الواردة هي جزء من جمال هذه اللعبة. مؤخرا الجميع ينعت أن كأس عالم 2026 هو كان
18: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
19: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ،
20: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس المي والإجازي، بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
21: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
22: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
21: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
19: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الانقاذ،
20: ما في احلى من البحر، ما في احلى من الشمس المي والاجازي، بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطه تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وان بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياه قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
23: عناوين الساعة من مكان: مصدر سياسي يوضح أن نتنياهو لم يقل لترامب كيف تفضل إسرائيل أن يتعامل مع إيران. رئيس هيئة الأركان يصف الفترة الحالية بمصيرية. القاهرة تنفي تعرض ميناء الدمياط لهجوم بمسيرة. قتيلان في قطاع غزة إثر غارتين إسرائيليتين بحسب مصادر فلسطينية، وسبع إصابات من جراء حادث مروري.
18: راديو مكان، الأخبار.
23: الثامنة في أورشليم القدس. سلام الله عليكم. بعد يوم من اجتماع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، أكد مصدر إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء لم يقل للرئيس الأمريكي كيف تفضل إسرائيل أن يتعامل مع إيران، وأضاف المصدر أنه تمت خلال اللقاء مناقشة الإمكانيات الثلاث: التوصل إلى اتفاق، استمرار الوضع الراهن دون اتفاق، أو استئناف القتال بكثافة. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأننا نمر في مرحلة مصيرية ونواصل القتال على عدة جبهات بالتوازي، وقال إن إحدى العبر المستخلصة من 7 أكتوبر هي تعزيز قوة جيش الدفاع والعمل على ضم المزيد من العساكر إليه. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيا العليمة بأن أقوال زمير وردت خلال لقائه في المنطقة الشمالية لواء حشم نايم للجنود الحريدين. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية شبوب حريق على سفينتين ناقلة للغاز وأخرى للتخزين في ميناء دمياط، وتم إخماد اللهب ولم تقع إصابات. وقالت مصادر أمنية مصرية لقناة الحدث إنه لا صحة للأنباء حول تعرض الميناء لهجوم بمسيرة، بل نجم الحادث عن اشتعال داخل غرفة محركات إحدى السفن المتهالكة. جاء من القطاع أن فلسطينيين قتلا مساء اليوم في غزة وخان يونس إثر هجمات بمسيرتين، وذكرت مصادر طبية أن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا بجروح. أصيب 7 أشخاص بجروح إثر تصادم 3 مركبات على طريق 90 في منطقة الغور إلى الجنوب من بحيرة الطبرية، ووصفت حالة شاب 30 بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. مددت محكمة الصلح في الناصرة فترات اعتقال المشبوهين 3 باغتصاب 2 في منطقة الأغوار ما بين 5 أيام ويوم واحد، ويدعي المشبوهون بأن الأفعال نفذت بالتراضي. ووقع الحادث قبل 2 أسابيع، وتقدمت الفتتان بشكوى بعد 2 أيام.
0: حالة الطقس
2: غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
23: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية هادئة إلى خفيفة السرعة. غدا يطرأ ارتفاع تدريجي آخر على درجة الحرارة لتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم لصيص.
24: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
24: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
24: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
24: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من 2 حتى 5 في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
25: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
25: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
26: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
25: الله الله يا أبو الورد.
5: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: اجا اجا
1: ايوه اجا اجا
0: يا اجا
1: هدوء هدوء هدوء.
2: هابي بيرثدي
3: هيا يا جماعه بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين
3: ام يا جماعه كملوا انا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
0: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
0: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. غدا على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عناوين الساعة من مكان. رئيس هيئة الأركان يصرح بأن المعركة في جميع الجبهات لم تنتهي بعد. مصدر سياسي إسرائيلي رفيع يؤكد أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة. رئيس لجنة الانتخابات المركزية يدعو الأحزاب إلى ضمان إتاحة متساوية لكافة وسائل الإعلام. 9 إصابات إثر انقلاب سيارة جيب قرب متسبيريحو واشتداد وطأة الحر.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. 9 في أورشليم القدس. قال رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير إن المعركة في جميع الجبهات لم تنتهي بعد، وأضاف أنه إذا اقتضت الضرورة فإن جيش الدفاع سيعمق ما حققه من إنجازات في المواجهة ضد إيران. وأشار الجنرال زمير خلال جولة تفقدية في الجنوب اللبناني إلى أنه لم يتم الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها الجيش حتى ضمان إرساء استقرار أمني على المدى البعيد. من المتوقع أن ترد إسرائيل على إطلاق حزب الله المسيرة المفخخة التي أصابت الليلة الماضية آلية هندسية لجيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. وأفاد مراسل القناة 11 إيتاي بلومنتال بأن الجيش أعد عدة خيارات ليعرضها على المستوى السياسي. وأوضح مصدر إسرائيلي أن الاتفاق مع لبنان يتيح العمل ضد حزب الله إذا خرق وقف النار. بعد يوم من اجتماع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، أكد مصدر إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء لم يقل للرئيس الأمريكي كيف تفضل إسرائيل أن يتعامل مع إيران. وأضاف المصدر أنه تمت خلال اللقاء مناقشة الإمكانيات الثلاث: التوصل إلى اتفاق، استمرار الوضع الراهن دون اتفاق، أو استئناف القتال بكثافة. وتابع يقول في إيجاز للصحفيين إن نتنياهو شرح كيف أن هذه الخيارات تدفع نحو تحقيق الأهداف. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل على قناعة أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي على قيد الحياة. دعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ الأحزاب المختلفة إلى ضمان إتاحة مفتوحة ومتساوية لجميع وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية. وكتب سولبرغ في رسالة أن الصحفي الذي يمنع دخوله لا يبقى في الخارج لوحده بل مع الجمهور الذي يمثله. ومع ذلك أوضح أن هذا ليس أمرا قضائيا وإنما نصيحة جيدة. يأتي ذلك في ظل قرار حزب الديمقراطيون عدم السماح للقناة 14 بتغطية انتخاباته التمهيدية. أرجي الإعلان عن إطلاق الحزب برئاسة جيلعاد إردان ويولي أدلشتين إلى الأسبوع المقبل. وأفادت مراسلة قناة كان يارا شابيرا بأنه تقرر بسبب تركيز وسائل الإعلام على زيارة رئيس الوزراء نتنياهو للولايات المتحدة. وفي هذه المرحلة لا تجرى اتصالات جدية بين الحزب وبين غانتس. أصيب 9 أشخاص بجروح نتيجة انقلاب سيارة جيب قرب قرية متسبيريح بين أريحة وأورشليم القدس. ووصفت حالة فتاة في 17 من العمر بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة إلى طفيفة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجة الحرارة، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد حتى يوم الأحد المقبل، وتكون بحيرة طبرية خفيفة ارتفاع الموج إلى مائجة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند 6 في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.
4: أجا
5: هدو
6: هابي بيرثدي.
7: هي يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
9: موسيقى مكان

0: للموسيقى مكان
1: مكان. يو أليكس، اعطيني تحية لأبو اسكندر على فكرة الأغنية.
2: لأبو اسكندر.
1: أيوة جاهزة؟

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج شادي بلان

أنا بعشقك، أنا كل لك، أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك.

لكن لا أحد يحن إلى جرحه، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا.

يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا. فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا. حبك يا عميقة العينين تطرف تصوف عبادة، حبك مثل الموت والولادة.

عدي على أصابع اليدين ما يأتي، فأولا حبيبتي أنت، وثانيا حبيبتي أنت، وثالثا حبيبتي أنت، ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا حبيبتي أنت.

ذواتك الحمراء تقتل، ولا تكوني معي يأسا ولا أملا، وقاومين بما أتيت من حيل. إذا أتيتك كالبركان مشتعلة، أحلى الشفاه التي تعصي، وأسوأها تلك الشفاه التي دوما تقول بلى. كرمال هذا الوجه والعينين، قد زارنا الربيع مرتين. يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا.